من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

0: في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: لأنه أمه ولدته في الصحراء وماتت وما فيش له حد، فبقى ربنا يرسل له جبريل يغديه ويعمل له مش عارف إيه ويجيب له الأكل والشرب، وبعدين طلع كافر. أخوه اللي مربيه مين؟ ودوكه اللي مربيه مين؟ فرعون. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون إيه؟ فرعون مرسل. يبقى بني إسرائيل لما بس يذكروا مثل هذه النعمة عليهم كان يجب عليهم اذكروا نعمتي التي أنعمت إيه؟ الذكر بقى قبل ما ننتهي من الذكر، الذكر ده حين يذكر الإنسان النعمة ويتعالى في الذكر فيذكر المنعم يعيش آويا إلى ركن شديد، ما فيش أي حدث يستطيع أن ينال منه. ليه؟ لأنه مش معزول عن الحق الأعلى، مش معزول عن الحق الأعلى. وأنا قلت لكم الإنسان إيه؟ يخور أمام الأحداث إن واجهها بذاته، إنما حين يواجهها بربه وخالقه ولا حدث، لا كرب وأنت رب، طمنا على إن فيه رب وبس، تبقى المسألة إيه؟ المسألة انتهى. الذكر ده حتى في البشر، مدام قلنا الذكر الشرف والبتاع، ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوب الناس ما يحفزهم على الحركات الطموحية. يعني إن واحد يبقى مشهور في قومه نابه الشأن، ليه؟ علشان يعمل السلالم اللي توصله إلى هذا. ساعة ما يعمل هو السلالم اللي توصله لأنه يبقى شريف يعني يدفع ثمنه، يقوم الكون حينتفع ولا ما ينتفعش؟ الكون حينتفع. ولذلك انت تلتفت تلاقي الانسان مؤمن بانه قطعا ميت، مفهوم ولا لا؟ لانه ما شافش حد ما ماتش، حقيقة ما فيش منها فرار. وما دام يعرف انه ميت وهو يحب الحياة، يقوم لما يولد له ولد ينبسط لانه ضمن ان ذكره بالولد سيستمر جيل. لما يولد للولد ولد تاني ابن حفيده، يا سلام، يبقى ضمن جيلين. ولذلك يبقى زعلان مش اللي هو اللي ما انجبش، اللي ابنه ما انجبش، ويحاول انه يطمن كده على انه ايه. نعم، عايز يطمن كده على ان الولد يبقى عنده. الله، عايز يطمن. ولذلك بنينا وايه وحفده علشان يبقى مطمن. دي عملية ربنا عاملها علشان يعمر الوجود ببقاء النوع، يوم يخليك تفهم ان الولد ايه ذكر.
2: نعم،
1: ان الولد ايه
2: ذكر.
1: ولذلك ينبسط اول لما قلنا ايه يبقى له اولاد، ادي اول انبساط. وبعدين لما اولاده يجيبوا، يا سلام، يبقى ايه مبسوط. وان تقدم به العمر بقى ولد ولد وجاب كمان، ده تبقى مساله ايه، تبقى مساله عظمه، لانه ضمن انه ايه. انما دي كلمه بس هي معموله علشان تستغل طاقتك لحركه الحياه وتعمل وتتجدعن. وان كنت قدرت على نفسك الاول، نفسك ولدك ما يتعبش تعبك، ونفسك ابن ابنك ما يتعبش تعبك، تقوم تتحرك في الحياه حركه. وحركه الحياه تنفع وان لم تقصد، تنفع الغير وان لم
2: تقصد،
1: وان لم تقصد انت. انا ضربت مثل الرجل اللي بنى عماره وقعد عنده فلوس في البنك، بدل ان تظل في البنك بدون فائده، لماذا لا ابني عماره ويبني كذا دور واجر الشقه بكذا ويجي؟ ربنا اثقلها في باله كده.
2: نعم،
1: علشان ايه؟ علشان الكل حينتفع. وان لم يقصد انه ينفع اللي بيحفر واللي بيشيل التراب واللي بيضرب الطوب واللي بنى واللي غفى واللي عمل الادوات الصحيه واللي عمل الكهرباء واللي عمل البويه واللي عمل كله انتفع. يبقى قبل ما تبقى عمارة، ها، انتفع بها مين؟ أفقر الطبقات. قبل هو ما يستفيد منها إيه؟ ويمكن يجي له قانون يروح حشش وسطه كده ومحدد له البتاعة ما تجيبش 1%. مش ده اللي بيحصل؟ إنما العالم استفاد ولا ما استفادش؟ يبقى إذن الحركة مفيدة وإن لم يقصد المتحرك، وإن لم يقصد المتحرك فالحركة إيه؟ مفيد. يوم يقول خليهم داخلين في حكايه الذكر دي، عايز يبقى له ذكر، خليه يعمل ويتجدع، لان الكل حي ايه هيستفيد من الكلمه دي. وان كان، طب واني افرض ان عمري اولادي طال، طب وانا هستفيد من الحكايه دي ايه؟ طب بالله ناقشوها كده، ايه هستفيد انا منها ايه؟ الا ان كان بقى مربيهم تربيه صالحه وعمالين بيدعوا له، يبقى اذا هي الصلاح هو النافع، الصلاح هو الايه
2: النافع.
1: هو النافع، هو ده اللي حينفع. والناس صنفان، موتى في حياتهم، واخرون ببطن الارض احياء، لانهم عملوا اشياء ايه، اشياء نافعه واشياء ايه ذكر. اذن فاخذنا من ذكر الله وذكر المنعم ان دي منضوحه علينا نضح، علشان نعمل ايه، عشان نعمل حركه في الايه، نعمل حركه في الحياه. وان كنا نلحظ فيها انفسنا لنظل مذكورين، فان العالم سينتفع اردنا او لم نرد. فربنا بيقول يا بني اسرائيل، يا اولاد الرجل الطيب، يا اولاد العبد الصالح، مش كده؟
2: نعم.
1: اذكروا نعمه الله عليكم، يعني ان لم اذكروا نعمتي التي انعمت عليك، ان لم تذكروا لاني اله استحق، فعلى الاقل اذكروا لاني انعمت عليكم. اذكروا نعمتي التي ايه انعمت ايه عليكم، واوفوا بعهدي. اوفوا بعهدي. ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق، ميثاق موثق. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه فنسي. اذن فالعهد شيء موثق. فما هو العهد الذي يريد الله من بني اسرائيل ان يوفوا به ليوفي الله بعهده معهم؟ نقول له يا اخي، اما ان يكون عهد الفطره، زي ما قلنا سابقا. ايه يعني عهد الفطره؟ عهد الفطره ان الانسان زي ما قلنا لو انه كان في مكان مقطوع، وبعدين لقى مائده ولقى نعم، وبعدين جال فطار مش عارف ايه ولقى كده. بالله الا يذكر من جاء بهذا؟ لا هنا حد ولا اهل ولا ولد ولا ولا الى اخره، مش قبل ان ياكل. الا يذكر منها من جاء بهذا؟ فكذلك نعم موجوده في الكون ولا قدره له عليها ولا قدره لمثله عليها، ولم يدعها احد. اما كان قبل ان ينتفع بها يقدر يقول من اللي عملها دي؟ يبقى امر فطري، امر ايه. ومع ذلك نبهناه الى اننا، ومع ذلك نبهناه الى اننا ايه فعلنا، ولم نعارض من فاعل اخر. وما دام نبه على اننا فعلنا ولم نعارض من فاعل اخر، فهي لنا الى ان يظهر المعارض الجديد. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعني بكم في لقاء اخر لنستكمل بقيه خواطرنا. السلام عليكم ورحمه الله.
3: خواطر إيمانية للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
0: إذاعة سلطنة عمان.
4: وأحسنوا.
5: وأحسنوا.
4: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
6: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى البيئة. الله جل وعلا خلق الأرض وهيئها ليعيش الإنسان فيها بسعادة ورفاهية، وجعل فيها المياه والجبال والحيوانات والطيور والنباتات والخيرات المادية والمعنوية، وعلى الإنسان أن ينتفع منها دون إخلال في توازنها وتناسقها. وقد سخر الله لنا هذا الكون وذلله لما فيه، وكرم الإنسان واختبره وابتلاه، فهو المسؤول عن جميع أعماله وتصرفاته. والله تعالى أمر بحفظ البيئة والانتفاع من نعم الله تعالى فيها واستعمالها في الخير، ونهى عن الإفساد فيها. يقول جل جلاله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقد اهتم الإسلام بالبيئة وحرص على أن تكون جميلة خالية من كل شيء يؤثر في جمالها ورونقها. وحتى تظل البيئة جميلة شرع الإسلام بعض التشريعات التي تضمن سلامتها واستقرارها وجمالها، وتحافظ على مواردها المختلفة، وأوجب علينا المحافظة عليها. وحرم أسباب الفساد الحسي ومنه تلويث البيئة حماية لها وصيانة لحق الإنسان من الضرر الذي يلحق عناصرها التي تقوم حياته عليها. ومن الأمور التي نهى الله عنها لحفظ البيئة الإفساد في الأرض عموما، كما في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ونهى عن إهلاك الحرث والنسل بذم من فعل ذلك، كما في قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واستنبط علماء المسلمين قواعد فقهية عامة من القرآن الكريم والسنة النبوية لحل المشاكل البيئية التي تواجهها البشرية حاليا، ومن هذه القواعد هي الضرر يزال. تستند هذه القاعدة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ومن القواعد الفقهية في المحافظة على البيئة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان استغلال موارد البيئة لتحقيق منفعة ذاتية ومؤقتة سوف يتسبب في الإضرار بهذه الموارد وإفسادها ويتسبب في استنزافها فلا يسمح به. وكذلك الضرر يزال بقدر الإمكان، والضرر لا يزال بضرر مثله، والضرر الأشد يزال بالأخف، وتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، ويختار أهون الشرين أو أخف الضررين، والموازنة بين المصالح. وما جاء بعذر بطل بزواله، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان من مقتضيات الحد من تلوث البيئة ضرورة وضع معايير تحدد مواصفات الملوثات التي تقذف بها عوادم المصانع والسيارات في بيئة، وجب سن القانون الذي يحمي الناس من أضرار التلوث والذي لا يتم إلا بموجبه. والحفاظ على البيئة والإحسان إليها إحسان إلى خلق الله تعالى، لذا ينبغي الاهتمام بالمكونات الرئيسية للبيئة في الحفاظ على عناصرها الأربعة، وهي الماء والغذاء والهواء والتربة. ومن صور الإحسان إلى البيئة المحافظة على نظافتها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عن الطريق كالأوساخ والقاذورات لتظل الأرض نظيفة جميلة تسر الناظرين. فقال عليه الصلاة والسلام إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. وحث صلى الله عليه وسلم على نظافة الساحات والبيوت والمنازل وسائر الأماكن. وذكر أهل العلم أن المروءة في النظافة وطيب الرائحة، وأمر الإسلام بنظافة الطرق والمحافظة عليها من كل ما يؤذي، وجعل ذلك من شعب الإيمان. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان.
4: وأحسن إن الله يحب المحسنين،
5: إن الله يحب المحسنين.
6: أمر الإسلام الحفاظ على الطرق والمنتزهات، وجعل لمن أفسدها أشد العقاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم يقضي حاجته في الطريق أو الظل. وعن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أماط أذى عن طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. ومن مظاهر الإحسان إلى البيئة حمايتها حتى في الأوقات الحرجة مثل الحرب. ففي وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقائد الجيش يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم قال إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه، ولا تغلل ولا تجبن. ومن صور الإحسان إلى البيئة المحافظة على المياه وتجنب الإسراف في استعمالها ولو في الوضوء. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو يتوضأ، فقال له: ما هذا السرف؟ هذا إسراف. فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، ومعناه لا ضرر ابتداء ولا ضرر في مقابل الضرر. ومما أمر الله تعالى به لحفظ البيئة الدعوة إلى الزراعة وإثبات الأجر بفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الفلاحة والزراعة. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، أي أن أجر الفلاح مستمر حتى بعد موته ما دام ينتفع من ذلك الغراس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يستغفر له بعد موته. فلنحرص على أن نجعل لنا أوقاف بعد موتنا يستمر الأجر، ونحن في قبورنا الأجر مستمر ولا ينقطع بسبب ما جعلناه وقفا من نخل أو بئر أو مسجد أو مصحف أو أي عمل صالح، لا ينقطع عمل من أحسن في ذلك. وحث الإسلام على المزارعة حتى لا تظل الأرض بورا لا ينتفع بها أحد، فالإحسان إلى البيئة يكون بالحرص على الزراعة. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزراعة ولو ظهرت علامات الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. والإحسان إلى البيئة ينبغي محاربة التصحر الذي يخربها، وتعمير الأرض وإحياها واستصلاحها وتشجيرها حتى لا تظل جرداء قاحلة. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فله أجر. والمحافظة على البيئة المحافظة على الأشجار والنباتات وتجنب تلويث الحدائق والمنتزهات ببقايا الأطعمة والنفايات التي تضر بالإنسان والنبات والحيوان. فحينما نخرج في نزهة قبل انصرافنا من المكان علينا تنظيف المكان وأن نتركه أفضل مما كان. كذلك البعد عن الاحتطاب والرعي الجائر والصيد الجائر. قال عز وجل: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الحرث هو الزرع والنسل هو الحيوان. نسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يحفظ البلاد والعبادة والحرث والنسل من كل سوء، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجعلنا من المحسنين إلى بيئاتهم ومجتمعاتهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
4: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: الصورة المكتوبة.
5: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
6: والكلمة تصنع أروع الصور.
5: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
6: ترسم المكان والشخوص.
5: فالرسم بالكلمات،
6: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
5: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
6: الإعداد الإذاعي
5: أحمد بن سعيد الأسكي.
6: التقديم
5: أحمد الكلباني
6: ومريم البداعية.
5: الصورة المكتوبة.
6: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
6: إخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
8: عزيزي المستمع.
9: عزيزتي المستمعة.
8: في الحلقتين السابقتين من هذا البرنامج تحدثنا عن بعض السمات الأساسية للشخصية الدرامية.
9: كان حديثنا الأول عن السمة البيولوجية أو التصنيفية،
8: ثم تحدثنا بعد ذلك عن السمة المادية، وبعدها عن سمة الطبع العام للشخصية.
9: اليوم سيكون حديثنا بإذن الله عن سمة الدوافع المحركة للشخصية التي يرسمها كاتب الصورة السيناريست المبدع.
8: أصدقائنا، تعد سمة الدوافع المحركة للشخصية الخطوة الأولى من الناحية الديناميكية للشخصية،
9: أو الخطوة الأولى في التحقيق الدرامي، أي في الدفع الدرامي.
8: ويمكن أن تعرف الدوافع بأنها القوة الدافعة داخل الإنسان، كرغبات أو أفكار أو حالة عضوية أو انفعالية التي تحثه وتحرضه على أن يفعل شيئاً ما،
9: أو هي الاعتبارات والموضوعات التي تؤثر في اختيارات الإنسان أو تحرضه على فعل ما.
8: وقد تكون الدوافع غوغائية أو أخلاقية لتحقيق هدف معنوي، كتحقيق العدالة الاجتماعية أو للحصول على جائزة محددة.
9: أو تكون الدوافع وسائلية، مثل اختيار أنسب الأسلحة وطرق التحصين للدفاع، أو اختيار طريقة معينة لفضح الفساد.
8: وبطريقة أبسط لملاحظة الفرق بين نوعي الدوافع، نجد أن هناك دافعاً غوغائياً أو أخلاقياً لقتل فلان من الناس لأنه اعتدى على عرض الشخصية مثلاً.
9: أما الدافع الوسائلي فهو الذي يدفع إلى اختيار وسيلة معينة للقتل لإخفاء جريمة القتل أو لتحقيق أكبر قدر من تعذيب القتيل.
8: وفي العادة قل أن يخلو عمل من نوعي الدوافع، وإن اختلفت النسب بينها تبعاً لنوع القصة.
9: نكمل سرد هذا الموضوع في حلقة الغد، فكونوا على الموعد.
4: الصورة المكتوبة.
10: السيناريست المصري مجدي صابر.
8: أيها الأصدقاء، عندما ينجح الكاتب في صنع حالة من التوحد بين إبداعه وبين الجمهور، بالتأكيد ينتمي لشجرة الموهبة والقدرة على الخيال والابتكار.
9: وعندما تتعايش وتصدق كل أحداث مسلسله وتتأثر وتتفاعل مع شخصياته، فهو صانع ماهر ومجتهد.
8: السيناريست مجدي صابر الذي نتناوله كمادة علمية في هذا البرنامج اليوم وغدا هو أحد ورثة الموهبة في الدراما.
9: نجح صابر خلال مشواره أن يصنع مكتبة متميزة من الأعمال التي كانت وما زال لها تأثير عند الجمهور.
8: تميزت كتابة مجدي صابر بملامسة الواقع الحالي، وتنبأت أعماله الدرامية بالمستقبل بما يحمله من أحداث سياسية.
9: كان له النصيب الأكبر في كتابة الحلقات الممتدة الطويلة بالدراما الأجزاء،
8: وصاحب البصمة الأبرز في التفات الجمهور حول الشاشات لمتابعة عمل فني متكامل.
9: السيناريست مجدي صابر استطاع على مدار 25 عاماً أن يثري الدراما التلفزيونية بعدد من الأعمال الفنية التي أثرت في وجدان الجماهير.

0: من الأعمال الدرامية المميزة للكاتب الصورة الجميلة السيناريست مجدي صابر مسلسل سلسال الدم.
1: هذا المسلسل عرض للمرة الأولى في عام 2013، وهو مكون من 5 أجزاء.
0: تدور أحداثه في إحدى قرى نجع حمادي عام 1980 قبل مقتل الرئيس السادات بفترة قصيرة، حيث كان هناك عمدة ظالم يمثله رياض الخولي.
1: وكانت هناك امرأة وتمثلها عبلة كامل تدافع عن الحق وتقف في وجه الظلم.
0: والمسلسل يدور حول الصراع بين الخير والشر.
1: أصدقائنا، يناقش مسلسل سلسال الدم العديد من القضايا التي تهم المجتمع الصعيدي.
0: ومن الممثلات التي لعبت دور البطولة في هذا المسلسل النجمة منى فضالي في دور هنية، وهي فتاة صعيدية تتسم شخصيتها بالانفعال والغضب والغيرة، وتعيش قصة حب مع كريم كوجك أحمد.
1: من المسلسلات الأخرى التي أبدعها السيناريست مجدي صابر مسلسل عائلة الحاج نعمان.
0: يتكون هذا المسلسل من جزئين، أنتج الجزء الأول منه عام 2017،
1: أما الجزء الثاني من المسلسل فقد أنتج عام 2018 للميلاد، ويتكون كل جزء من 35 حلقة.
0: قصة المسلسل قصة تشويقية تظهر تأثير المال ونفوس البشر عندما يتحكم المال بعقولهم وتموت ضمائرهم.
1: تدور أحداث الجزء الأول في أواخر سبعينيات القرن العشرين، حيث نجد عائلة الحاج نعمان تاجر الموبيليا والذي لديه ابن وحيد اسمه خالد يعاني من الفصام.
0: يسعى الحاج نعمان الذي جسده صلاح عبد الله ليجعل ابنه يعيش حياة طبيعية، ويقوم بتزويجه من ابنة عمه ليتم الطلاق في مرحلة لاحقة.
1: ثم يتزوج من راضية، الشخصية التي جسدتها سهر الصايغ والتي لها دور كبير في استقرار حالته النفسية.
0: تتطور الأحداث فيما بعد وتهرب راضية ويموت خالد وبهية زوجة الأب.
1: أما الجزء الثاني من المسلسل فتدور أحداثه حول فترة 25 سنة، حيث يتوفى خالد ابن الحاج نعمان، ويظهر ابنه الذي أنجبه من زوجته راضية والذي رفض الاعتراف به.
0: وتتطور الأحداث ليظهر الحاج نعمان ويتم اللقاء بعد 25 سنة، وينتقل للعيش بين عائلة الأب في دمياط، ولكن الطمع في الإرث من طرف بقية أفراد العائلة يعقد الوضع، ثم تنكشف الحقيقة ويعود كمال ليعيش مع جده.
2: أبوك كان عيان يا كمال. العيا اللي عنده ما كانش مخليه واعي للي هو بيقوله.
3: للدرجات دي؟
2: وهم رجعوا يتهموني تاني بنفس التهمة. عرفت ليه انا ما كنتش عايزة اجي هنا ولا انت كمان؟
3: انا هقطع لسان اللي يجي بسيرتك وسيرت بالراضي باذن الله.
2: بلاش يا ابني عشان خاطر انا.
3: ليه في ايه يا ام؟ انت مش عايزاني ادافع عن شرفك ولا ايه؟
2: انا عايزة نرجع مكاننا. تعالى نرجع يا ابني من مطرح ما جينا.
3: لا مش هينفع، الكلام ده كان ينفع قبل ما يتكلموا، بس بعد ما يتكلموا لا خلاص ما ينفعش.
2: ابوس ايدك يا ابني.
3: انا اللي ابوس ايدك يا ام. خلاص بقى.
4: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست مجدي صابر.
1: أيها الأصدقاء، السيناريست مجدي صابر كان متخصصاً في كتابة أدب الأطفال والأدب البوليسي، ثم اتجه إلى كتابة الدراما التلفزيونية.
0: لقد قدمنا بعض نماذج أعماله الدرامية، وقد حققت جل أعماله أعلى نسبة مشاهدة في مصر والوطن العربي من المحيط إلى الخليج.
1: قطع صابر على نفسه عهداً عندما قرر أن يطوع قلمه في خدمة الفن بأن يكتب عن النماذج المهدرة التي لم تأخذ حقها في الدراما.
0: فهو من طالب في أعماله بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، مثل ما رأينا في مسلسلات الرجل الآخر وللعدالة وجوه كثيرة ومسلسل عائلة الحاج نعمان، من خلال شخصية خالد المريض بالفصام. فقد نجح من خلال هذا العمل أن يصنع من المريض النفسي بطلاً تدور حوله الحبكة الدرامية للأحداث.
1: يرى صابر أن تجربة عائلة الحاج نعمان تمثل تحدياً كبيراً بالنسبة له لأسباب عدة، أهمها التحرر من لقب سيناريست الصعيد الذي لقب به في تلك الفترة من حياته بعد النجاح اللافت للنظر الذي حققه مسلسل سلسال الدم، وتقديم بطل العمل في صورة مريض نفسي.
0: أيها الأصدقاء، يقول مجدي صابر عن أعماله وأسلوبه في الكتابة:
1: فكرة البطل الأوحد لا تتسق مع أفكاري.
0: ويقول: ناقشت السياسة في أعمالي من منظور وطني، ولا أقدم حواديت لتسلية الجمهور.
1: البعض اتهمنا بالجنون بسبب عرض سلسال الدم خارج رمضان، ولكنه حقق نجاحاً كبيراً، هكذا يقول.
0: أيضاً يقول: مشهد تهجير هارون في سلسال الدم حقيقي ومستوحى من خروج والدي رغماً عنه من بلدته.
1: الصدق في الكتابة ونقل مشكلات المجتمع بصورة حقيقية هي السر وراء نجاح أعمالي.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
5: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلي اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

0: نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
3: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
5: عبد الله حبيب صهد الفكرة وقيض المخيلة، لم أوفق في تغيير منوال الكتابة ونولها، وأنا أكتب عن عبد الله حبيب عما سبق وأن حاولته منذ بضع سنوات، فكل محاولاتي كانت تبدأ من متلازمات طفولية مشردة أصابتني وإياه معا، ومن هواء منفرط ومستعاد سبق أن قدمته كشهادة متواضعة في حلقة من برنامج إذاعي عن عبد الله حبيب كان يعده القاص سليمان المعمري، وهي الأسباب الحارة التي أجدني ألتقي فيها معه مجددا منذ أن صدف وأرهفنا الحديث للآخر في أويقاتنا الضائعة في ليل مسقط، وفي اللقاءات المبعثرة في الطرقات أو خارج الشقق أو في المنافي البرانية الصغيرة. لقد كان هاجسي منصبا على الدوام وأنا أبدأ أول سطر في الكتابة عن عبد الله حبيب في تذكر دراجتين الهوائيتين اللتين طعنتان سويا بهوائهما الماكر في طفولة البحر والسيوح الباطنة على مسافة لا تربو بيننا عن 60 كيلومترا بين الصحامي هو وشناصي أنا، وعن جراحنا المخضبة بالدم والدموع وبالنكبة والحسرة حيث يفقد عبد الله حبيب أخته محفوظة في قرية مجز الصغرى، وأنا أفقد أختي آمنة في زيارة برفقة أمي إلى حيث جدي في قرية السليمي في إزكي بداخلية عمان. سيترحل عبد الله حبيب في الزمان والمكان بدويا وحداثيا، لكنه مفجوع ومفلوع في رأسي على الدوام، وهنالك في صهد الفكرة وقيض المخيلة سيمضي المدعو عبد الله حبيب إلى حيث الديدان التي يكرهها بضراوة، لكنه سيصير من خلالها مغسولا بالرياحين والعسل والشموع والزنابق، وبعد أن ينسحق ويصبح رذاذا في التراب وطاعنا في الترابية سيتلفت يمنة ويسرة، ثم قبل أن يرى طيف محفوظ حبيب سيصادف روحا نحيلة سمراء تتنزه إلى جواره، وسيكون ذلك اللقاء مثار فيلم جديد وقصة جديدة وقصيدة جديدة وترجمة جديدة، وذلك لأن عبد الله حبيب قد التقى بعد طول فراق وافتراق بشخص فريد عجن وجهه وعلمه أول درس في علم البراري الصمدية، ألا وهو تعوب الكحالي من قرية مجز الباطنية الساحلية.

0: قطعا لن تقايض يا عبد الله حبيب كل ما كتبته من كتب وما أنجزته من يقظات ومن ترهات ونمنمات ونظريات واستنفارات هائلة ومعذبة، كما بحت لي مرة في حي العذيبة. لن تقايض كل أحبارك وبحارك الزرقاء ابتسامة من فم محبوبتك أو بإفطار جذل ربما هو أومليت مستعاد من ملكة وموهبة النسيان اللتين لم يقترفهما الشاعر فيك. ماذا سيخبرك بازوليني الذي دهسته الفاشية عن رعبك الشخصي وعن عبورك الغائر؟ لماذا ستهمس حجبة اللورد بايرون أو لحية وولت ويتمان أو نظارة أو قبعة تشارلي شابلن أو قناع موت تشي جيفارا أو قهقهة أحمد راشد الثاني عن خرابك الذي ستستعيده الطيور حياة ثرة في مناقيرها وأجنحتها وحويصلاتها وأسفارها، وعن كوخك الحلمي الذي سيقيمه الشعراء والفنانون مرارا في أقصى غابة الشوق وأرهف أمكنة الكتابة التي تأكل نفسها؟ أنت الذي آوتك غرف الفنادق والشقق المستأجرة مرارا وتكرارا في مسقط العامرة. أراد عبد الله حبيب في مشروع حالم في صباه أن يوحد عبثا المجزين، قريتي مجز الصغرى ومجز الكبرى المتجاورتين لكن المنتميتان إلى ولايتين مختلفتين. عبد الله حبيب أيضا ساهمت بندقيته في إبادة غربان الباطنة بعد أن أطلق عليها وابلا من رصاص ألعابه الصبيانية، سحقا لدمك ودموعك لملحك وكتابتك التي ذرفتها طويلا في الصحافة والكتب والهواء الطلق، سحقا لسقراطك الشيطان وملتقط فئران أثينا الذي قال لتلميذه كريتون في آخر عهده قبل الشكران تماما إن الحياة مرض، سحقا لنيتشاك الذي كتب سردا كله شعر وكتب شعرا كأنه مشي نسر جريح أعمى مكسور الجناحين يتردد على الأرض، سحقا لكافكاك الذي سوف الكشف عن الضغينة والقرابات المخجلة ليس إلى أن ابتلع تراب ألمانيا والده القاسي والعصبي، بل حتى قر العبث كله مدرسة وطريقة وحياة في قلوب المؤمنين والقديسين وحفاة الأقدام، سحقا لطيورك التي تزور مسقط بعد نأي ولأي ورحيل تأخذنا معها في جولة لأرساغنا وعواقيبنا إلى الدمن والآثار والمخطوطات النادرة في متن وهوامش الصداقات والعلاقات والوشائج والأوطان، سحقا لديدانك الجذلة التي ستنحني ذات ليلة غامقة تسهل فيها المكائد والأسرار لحضرتك الجنينية البالغة السخرية والامتعاض، سحقا لك وكذلك المجد لك يا عبد الله حبيب المنفطر والخطر والنواح والمسافر في الذات والعالم والمتعطش الذي لا ينيم الليل على سريره الشخصي. عبد الله حبيب صهد الفكرة وقيض المخيلة.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح جميل يحركه نسيم الشاطئ نحو يابسة تعانق أقدام الذين خرجوا مع إشراقة الشمس إلى شاطئ يسمح للشمس أن ترسم على قلوبهم شعلة محبتها، وإلى حقل يسمح للزهور أن تزين أفئدتهم بألوان النقاع والصفا، وإلى مؤسسة تسمح للمخلصين أن يضيفوا جديدا نحو الوطن الأجمل. صباح الخير

صباح يصنعه البحر تارة ليغذي به الحارات والأسواق والدروب، فتسير الشمس في موكبها نحو العابرين والساكنين والحالمين بأجمل يوم يحرسهم جمال مدينة السيب ذات البحر الممتد والجزر الغائرة في عمقه ذات الحقول الهادئة المتوزعة بعدالة بين الجبال التي تخرج الوديان الخصبة وبين البحر الذي يخرج الغيوم المتراكمة والأسماك الملونة الطازجة. حين تنطفئ فوانيس الحياة حولك تحتضنك المدينة على شاطئها الجميل لتضيء

0: لك طرقها من أول الموج الجديد إلى المنومة التي لا تترك أحلامك كي تنام، بل تحلق بها كالنوارس، وهي تغني للعالم الجميل. بينهما تخرج طيور تأملاتك وأنت تجلس على طاولة مقهى على شاطئ سور آل حديد، أو تحت ظل الشجرة بذام أو نخيل، بينما يستمتع أطفالك في مناطق اللعب الموزعة بدقة على زوايا الشارع البحري أو الحديقة الخضراء. وعلى الشاطئ الناعم حكاية تحكيها لغة الشروق عن رجال ونساء وأطفال نظروا في الأفق البعيد فرأوا مدينتهم تحثهم على المسير نحو كل ما هو أجمل، فساروا يحدثون الموج ويحدثهم عن آمالهم وأحلامهم وعن بحارته وأسماكه وشعابه المرجانية الملونة.
1: يا سلام، هذا كم عليك؟
0: السيب سوق عمان التقليدي، تتبوأ أجمل الأمكنة وتسافر إليها بضائع الأزمنة لتجد فيها كل شيء يخطر ببالك من بهارات الهند وملابس الصين، وقبلها منتجات جبال عمان وحقولها. هي كالموج الذي يغني أمامها، لا يهدأ صبحا ومساء، تتوالد فيها نسائم الميناء ورائحة سوق السمك الطري ورائحة التوابل مختلطة بدخان المشاكيك والمشاوي الأخرى، وهي تعطي المكان ألوان لوحته الباذقة، بينما لا تمل عيونك من النظر في فواكه عمان القادمة من الجبال الخضراء كالبوت والمشمش والرطب والسدر والعسل والسمن، كل في موسمه. وأنت تسير على البحر لا تنسى عصير قصب السكر أو ماء جوز الهند أو كوب من لبن لذيذ. السيب أكبر من مدينة، إنها مدن من صباحات عمان كلها، تسرح الطبيعة قطعان جمالها على حقولها القديمة قدم البحر، وتهدي السماء غيومها الموشومة بالبرق والرعد ذات شتاء بارد لأشجارها المعمرة. لمعان الماء الصافي يخاطل رمال وحصيات وادي الخوض في هدوء لا تجده إلا هنا، يتسلسل الماء كأغنية صباحية، وتستمتع من مسافة ليست بعيدة وأنت تستمع إلى ثغاء المواشي وأحاديث الرعاة وبعض أسر رأت مسابقة الشمس نحو الوادي الخصيب. وإذا أردت جمالا أكثر، سر قليلا خارج الوادي في بلدة الخوض القديمة وادخل إلى حديقة النباتات العمانية، هناك ستشم رائحة عمان العزيزة وسترى أزمنتها المجيدة، هناك سيكون للصباح وجه آخر ورائحة أخرى. يا لثغة البحر حين تنطق أمواجه باسمك، ويا صفاء الماء وهو يعرض للعالم شروق شمسك، سيب الحقول المعلقة على الرمال الناعمة والمسافرة دوما إلى قمم الزرقة، حيث السماء تبتسم للتاريخ وحيث كل المدن تشرب من كأسك لترتوي، وكل الأغاني لحنها بحرك ليعلقها الشاطئ تميمة لكل المدن. السيب سكر وحليب وصباح بجمال الحياة دائما يستجيب. صباح الخير من السيب.
2: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. في صباح الخير يا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومين سلطانيين ساميين. قضى الأول بتعيين سفير غير مقيم لدى جمهورية طاجكستان، والثاني بالتصديق على اتفاقية التعاون الدولي بين وزارة التعليم في سلطنة عمان والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في شأن التعاون العلمي والفني في مجال فيزياء الطاقة العالية. زيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه اليوم إلى بوتسوانا محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية البوتسوانية. معالي السيد وزير الخارجية استعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. الرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها شرط التمسك بمصالحها. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. وها هو الصبح وقد أطل. فالصبح ليس مجرد وقت عابر، هو أعمق من ذلك بكثير. هو الذي يجسد نموذجا حيا لبزوغ الآمال، لإشراقة الأحلام، لإطلالة البشائر وابتسامة الحياة. فابتسموا الآن هذا الصباح.

انظروا كيف تتنفس الأشجار صباحا، كيف يبتسم الأفق ويحنو عليكم أن قوموا، فما زال في العمر متسع للأحلام والآمال، فهو الصباح يأتي رغما عن كل شيء، لا يغير ميعاده في الحضور، لا يبدل وجهه المشرق بالنور، يأتي دائما كما هو العهد به باسما مضيئا، ليعلمك أن الظلام مهما طال لابد له من زوال، وأن دوام الحال دون تغيير من المحال، والأرواح السعيدة تحيا على قيد الآمال، فابتسموا وانطلقوا إلى صباحاتكم بكل حب، فصباحكم يليق بقلوبكم الطيبة ويليق بكل خير لهذا اليوم.

الصباح الذي تبتدئه بموسيقى تستهل بها صباحاتك هو تأكيد أن الصباح وعد جديد وصفحة بيضاء فاكتب بها ما تشاء. الصباح فلسفة تبدأ رغم ما مضى وتؤمن بأن الإنسان في سعيه إلى الحياة يشرق أملا وتفاؤلا، ففي كل شروق رسالة تقول لكم لم ينتهي شيء ما دام النفس يتردد، فالحياة تستحق.

سلام عليكم في صباح الأربعاء الرابع من ربيع الآخر 1448 للهجرة، 16 سبتمبر 2026 للميلاد. ووصيتنا لكم اليوم وفي هذا الصباح: استقبلوا الصباح ما استطعتم بالجمال، بالبشر، بالابتسامة، بالطقوس المحببة إلى قلوبكم، فإن تفاصيل الصباح تحدد شكل اليوم بأكمله.

وصباح الخير من وطن الخير عمان، صباح الخير على السهول والجبال والشواطئ والصحراء، صباح الخير لوطني عمان شرقه وغربه شماله وجنوبه، صباح الخير يا وطن السلام، يا مهد تاريخ الكرام، امضي بعزم للأمام يا وطني، ونحن معك على الدوام.

وصباح المجد يا وطني عمان، من حارات إزكي وبهلة، من شواطئ رأس الحد والمصنعة، من أفلاج الرستاق وعبري، من جبال خصب ورخيوت، من نخيل إبرة والسنينة وميناء الدقم وقلعة مطرح، يطل الصباح في وطني العظيم عمان. وطن أصيل بتاريخه، جميل بحاضره، واعد بمستقبله.

وهذه صباحات عمان، وهذا هو صباح مسقط. وقد شق الموظفون طريقهم إلى الأعمال، إلى البناء، إلى مسيرة تتواصل. فصباح النور مشرقا على مسقط، قلب عمان النابض. تلتقي الأصالة بالحداثة، وتشرق الشمس على القباب البيضاء، على الدروب العامرة في أرجاء مسقط العامرة.

من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار،

0: وصباح عمان انتماء وفخر واعتزاز، ونحن نتأمل الخطوات الوثابة نحو المعالي، ووطننا يزداد ولله الحمد رفعة وازدهارا في كنف رعاية سلطاننا المعظم هيثم. يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم زيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا، وذلك تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا الصديقة، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أشمل وأرحب. أفاء الله على جلالة السلطان المعظم بوافر نعمائه ظاهرها وباطنها، وأدامه لعمان وأهلها فخرا وسندا وذخرا، ممتعا بحلل الصحة وكمال العافية والعمر المديد.
1: أبناء عمان الأوفياء، لم تكن التحديات يوما عائقا في طريق أسلافنا لتأسيس دولة شهد لها العالم بالسيادة والريادة، ولن تكون لنا إلا دافعا للبناء على ما أسسوا، سائرين على هدي من ثوابتنا الحضارية الراسخة، نتقدم بثقة في سبيل الوصول بهذا البلد العظيم إلى مكانته الأسمى التي يستحق.

0: راية خفاقة وميادين تعلي اسم عمان في كل أرجاء وطن عظيم اسمه عمان جلالة السلطان إلى بوتسوانا اليوم في زيارة دولة، وستتناول الزيارة أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة، حيث تمنح زيارة الدولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا دفعة جديدة لتوجه عماني يربط توسيع العلاقات الدولية بأولويات التنمية الوطنية. وتكتسب الزيارة أهميتها من تعاون بدأ يأخذ شكل مشروعات محددة، ومن فرصة ترسيخ شراكة مع دولة إفريقية تلتقي مع عمان في السعي إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق. ومسؤولون بوتسوانيون يؤكدون الزيارة تحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية ودبلوماسية.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

0: وتحية تقدير لكل جند عمان الأشاوس المرابطين الآن على ثغور الوطن الساهرين على أمنه وأمانه، وصبحتم جميعا في ميادين السعي الدؤوب والعمل المتواصل من أجل عمان. وعلموا أبناءكم أن هذا العالم مليء بالألوان المختلفة والتباينات العديدة، والاختلاف لا يستدعي الخلاف، بل يجب حفظ الاحترام للمختلف عنا، وأن القيم الصحيحة والمبادئ السليمة عندما تغرس في النفس منذ الصغر تكون خير بوصلة يسير الإنسان على هداها في هذه الحياة.
1: ونسعى دائما لتعزيز الجهود والبرامج الحكومية للحفاظ على إرثنا الأخلاقي والقيمي والسلوكي، وعلى تبني مبادرات حكومية ومجتمعية واسعة تمكن هذه الأجيال من استلهام موروثنا الوطني والتسلح بمبادئه الصافية والاحتكام لمنظومتنا الأخلاقية السامية. كما ندعو أبناءنا الأعزاء إلى التعاون والتكاتف فيما بينهم، فإنهما أساس راسخ للنجاح والتقدم والريادة، وأن يستفيدوا من التقنيات الحديثة في بناء قدراتهم وتوظيف مهاراتهم في نقل وتبادل المعرفة.

عين على الصحافة. إلى قراءة العناوين الصحفية من جريدة عمان لهذا الصباح. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين، تعيين سفير غير مقيم في طاجكستان والتصديق على اتفاقية تعاون دولي. جلالة السلطان إلى بوتسوانا اليوم في زيارة دولة، ومسؤولون بوتسوانيون الزيارة تحمل أبعاد استراتيجية دبلوماسية واقتصادية، حيث يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم زيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا، وذلك تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا الصديقة، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أشمل وأرحب. الزيارة تتناول أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. حفظ الله سلطان البلاد المفدى في الحل والسفر، محاطا برعايته وعنايته على الدوام، موفقا لما فيه الخير لشعبه وأمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. التأكيد على تنمية المصالح المتبادلة والتنسيق المشترك، عمان وأمريكا تبحثان تهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية وخفض التوتر في المنطقة، وسلطنة عمان تؤكد أمام الأمم المتحدة ضرورة دفع الاقتصاد الفلسطيني. وزير الخارجية يودع عددا من سفراء الدول الشقيقة والصديقة. الكلية العسكرية التقنية تفتتح مرافق تعليمية وترفيهية. الدفاع المدني تناقش تعزيز منظومة الجودة في خدمات الإسعاف. بدء التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بولاية إبرا. تخصيص 20 مليون ريال لتطوير منظومة الكليات المهنية و66 دراسة ومشروعا تنظيميا ربط 13246 وظيفة بالإطار الوطني للجدارات. أسبوع عمان للمناخ يستعرض حلول التمويل والحياد الصفري وبناء المدن المستدامة، اتفاقية تعاون لدعم المبادرات والمشروعات البيئية. دائرة الابتكار العلمي والذكاء الاصطناعي بتعليمية مسقط تكشف خطة برامجها للعام الدراسي الحالي. ومشروع طلابي يحول كبريتيد الهيدروجين إلى موارد اقتصادية قابلة للاستفادة. أكتوبر المقبل انطلاق ملتقى الطفل والأسرة في نسخته الثانية. وملتقى طفولة آمنة بشمال الباطنة يبحث تعزيز تكامل الأدوار لتطوير آليات التدخل والمتابعة. ضلكوت تستقبل تباشير الصرب في موسم آخر من الجمال المتجدد. تحويل مخرجات البحوث العلمية إلى مشاريع اقتصادية تدعم مستهدفات رؤية عمان 2040. وفي الصفحات الاقتصادية، سلطنة عمان تعزز تنافسيتها اللوجستية في ظل تحولات التجارة العالمية. توقيع 9 عقود انتفاع زراعي لمشروعات استثمارية بمحافظة مسندم، وطرح 4 فرص استثمارية في مدينة صور الصناعية. الكشف عن تفاصيل النسخة الخامسة لمؤتمر عمان للكهرباء والطاقة. تخريج 40 متدربا ضمن برنامج الإحلال المقرون بالتشغيل في قطاع المياه. مؤتمر الضرائب 2026 يناقش تطوير المنظومات ورفع مستوى الشفافية. وفي الصفحات الثقافية، مهرجان ظفار الدولي للمسرح يواصل فعالياته الثقافية. كانت هذه العناوين من جريدة عمان. رافقتكم السلامة أينما كنتم، إلى دروبكم ووجهاتكم، إلى مقار الأعمال، إلى المدارس والجامعات والكليات، في رحلة الصباح المشرقة التي نرافقها معكم. راشد بن خميس السعدي، سيف بن سعيد الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

صباح دروبكم الطيبة إلى مختلف المشاوير والأعمال. حيا وسهلا ومرحب بالجميع، يا صباح الخيرات والأنوار وطيب الكلمات والبركات. بشروا كيف صباحاتكم اليوم؟ كيف النشاط والهمة والحيوية؟ الحمد لله درجات الحرارة في طريقها إلى الانخفاض بشكل ملاحظ، يعني درجة الحرارة العظمى اليوم في مسقط ما تتجاوز 35 والصغرى تصل إلى 29 درجة مئوية. ماذا عنكم؟ كيف أجواءكم هذا الصباح؟ كيف معنوياتكم؟ وكيف تبدو الدروب والشوارع؟ إن شاء الله كل شيء على خير ما يرام، بعيدا عن أي شيء قد يكدر خواطركم. إن شاء الله اليوم تستقبلوا الأخبار الطيبة. وعلى ذكر استقبال الأخبار الطيبة، تريد يكون يومك مختلف متميز؟ احرص احرص احرص خاصة في أول الصباح ألا تستمع إلا إلى الأخبار الإيجابية، ألا تستقبل إلا المبتسمين المتفائلين الطيبين. على فكرة، تعرف أنك أكثر جمالا وحلاوة بابتسامتك؟ على ذكر الجميلين، إذا صادفت هذا الصباح وردة الصباح، ذكرها بأن صباح الشباب يصبح عليك بالخير. فصباح الخير لوردة الصباح ولنور بهجة الأيام، وصباحاتكم كل النشاط. على ذكر النشاط، تعرف أن من بين أهم العادات الصباحية التي تضمن لك نشاطا وهمة وحيوية شرب الكثير من الماء. زيادة كمية الماء اللي تشربها مرتبطة بزيادة فقدان الوزن، وبدورها تسهم في شعورك بالنشاط. وعلى فكرة، من بين العادات الصباحية البسيطة لكن تأثيرها واسع أن تصبح بالخير على أول واحد خطر في بالك الحين. مثلا تقول من وينك من فترة، ما وحشناك، وصبح عليه بطريقة مختلفة اليوم.

يا هلا بك يا هلا بك يا مرحب يا مرحب، صبحوا بالخير على أحبابكم. ونحن بدورنا نتشرف أن نكون مراسيل محبة اليوم. تريد تصبح على أحدهم تبارك له يوم ميلاد اليوم 16/9/2026 تحتفي بمناسبته. نحن قلوبكم اليوم التي تتبادلون بها المحبة مع الآخرين، صباح الخيرات والأنوار، صباح البركات والهمة والنشاط والحيوية. وعلى ذكر النشاط أريد أسألكم عن المحافظة الأكثر من حيث عدد الولايات، ما المحافظة من محافظاتنا اللي ترتيبها رقم واحد من حيث عدد الولايات؟ يلا أكثر محافظة من حيث عدد الولايات، يلا أي محافظة من المحافظات؟ الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو @morningyouth. وين النشيطين؟ يلا المحافظة اللي ترتيبها رقم واحد من حيث عدد الولايات في سلطنة عمان، الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. صباح الخير يا خالد. لا يا خالد، أول المجاوبين إجابة خاطئة. وصباح الخير لماجد وعلي ومنى وسعيد، وصباح الخير لسلطان وحمود، أهلا يا نبراس وسالم، وصباح الخير لهود وزهرة. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. وهالاختيار الصباحي اللي اخترناه لك الحين إن شاء الله إن شاء الله هالاختيار يلقى وقعه الجميل في قلبك.

1 من حيث عدد الولايات، أي محافظة من محافظاتنا. صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب1550 للأسف إجابتك خاطئة طبعا. المحافظة اللي ترتيبها رقم 1 من حيث عدد الولايات وهلال البحري أيضا للأسف إجابتك بعد خاطئة. صباح الخير يا يوسف، أهلا وسهلا ومرحبا بزهرة. صباح الخير لضياء، لا ضياء إجابة خاطئة. المحافظة اللي ترتيبها رقم 1 من حيث عدد الولايات، أي محافظة من محافظاتنا التي ترتيبها رقم 1 من حيث عدد الولايات. وصباح الخير لعمان بامتداد 11 درة و63 جوهرة بامتداد عمان.

فصباح الخير لعمان، أي محافظة من محافظاتنا الإحدى عشرة اللي ترتيبها رقم واحد من حيث عدد الولايات، أكثر محافظة من حيث عدد الولايات في سلطنة عمان. شاركنا الجواب يلا بكل نشاط. عماد المحروقي صباح الخير، وصباح الأنوار يا منى، أهلا بأم ريتال، وصباح الخير لسيف. نصبح عليكم جميعا بكل محبة وخير وسعادة وبهجة. محليا إيش نسمي التوت؟ التوت ماذا نسميه بلهجتنا المحلية في لغتنا؟ ماذا نسمي التوت؟ خبرنا جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. إيش نسمي التوت في لهجتنا؟ جوابك يلا بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير والأنوار، راشد معاك روان الحراسي. أصبح بالخير على سامية أختي وصديقتي سلمى وسامية، وريد إهداء أغنية صباح الخير. كل اختياراتنا اليوم إهداء من روان إلى سامية وسلمى، وصباح الخير من جود. جود ألف ألف سلامة يا جود، جود صف سادس في طريقها إلى المدرسة الحين، بالتوفيق إن شاء الله يا جود. نحن محليا إيش نسمي التوت؟ يلا بكل نشاط الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. بعدين أريد أضيف لك معلومة حول التوت، ففي عمان إيش نسمي التوت؟ يلا ماذا نسمي التوت في عمان؟ شاركنا الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير يا شاهين، كيف أصبحت اليوم شاهين؟ وصباح الأنوار من فيصل. راشد أريدك تشكر بلدية مسقط، شارع ميزون صار أفضل من قبل، شكرا لكل جهد يبذل في سبيل تسهيل حياة الناس. صباح الخير لأم دانة، ومرحب ببشار البطاشي وحسن الرزيقي، أسعد الله صباحاتكم جميعا بكل المحبة والمودة والسعادة والخير. وصباح الخير إلى كل طلاب المدارس في طريقهم الآن إلى مدارسهم، صباح الخير لحافلات المدارس، للمعلمين والمعلمات، وإلى طابور الصباح الذي يرفع فيه النشيد والعلم.

صباح الخير من باسم، يوجه تحيات الصباحية كالعادة إلى طلبة ومعلمي مدرسة الإمام عبد الملك بن حميد بجعلان بني بو حسن. أم الوليد صباح الخير، أسألكم يلا بكل نشاط محليا ماذا نسمي التوت؟ أريد أضيف لك معلومة من المهم جدا أنك تعرفها. فاطمة البادري صباح الخير، أحمد الشبلي صباح الأنوار، وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب ما شاء الله 3331 صباحك خير، صباح التميز. محليا ماذا نسمي التوت في عمان؟ بعدين أريد أضيف لك معلومة، يلا شاركنا الجواب. صباح الخير لإبراهيم الحبسي، لمسلم العميري، وصباح الخير يا أبو ريمة، أهلا بالجوري وأبو قيس، وصباح الخير لصالح الطوقي. محليا إيش نسمي التوت في عمان؟ يلا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بوليد العامري وعبد الله الراشدي، وصباح الخيرات للجميع أينما كنتم. تعرف أني في ثلاث عادات صباحية بسيطة صح لكن تخفض الدهون في جسمك. الخبر الجيد أن عادات نمط الحياة تحسن مستوى الدهون الثلاثية بفعالية. رغم أن نمط الحياة العام صحيح أن الأهم، لكن خياراتك أول ما تستيقظ تحدد نغمة يوم صحي لقلبك. لذلك يوصي الأطباء والمختصون بتناول إفطار غني بالألياف وممارسة النشاط البدني، واجعل الماء مشروبك الصباحي المفضل. هذا ما يتفق عليه الخبراء. ليش طاير؟ وصح، في الغالب عند الكثيرين يوم الأربعاء من الأيام المميزة، صح؟ أنت مميز عندك الأربعاء؟

صباح الخير من أحمد الخروصي. راشد يوم الأيام في واحدة من الصباحات تكلم عن فوائد تناول الحلوى العمانية صباحا. صباح الخير يا أحمد. لا لا حلوى وصباح ما ضبط صح. صباح الخير لأم راكان، أهلا وسهلا ومرحبا براشد البكاري أبو عبد الله، وصباح الخيرات لكم جميعا. أسألكم محليا، ويش نسمي التوت في عمان؟ شاركنا الجواب الصحيح. ومشاهد صباح الخير، والعامري صباح الأنوار، وصباح الخير معكم حمامة. اسمك حمامة يعني ما شاء الله. نصبح عليكم جميعا بكل الخير وأحلى الصباحات وأجملها. الآن للطالبات الثلاث العنود والبتول والهنوف، بنات عبد الله السعدي العنود والبتول والهنوف في طريقنا الحين رايحاتي للمدرسة. صباح الخير، يلا يلا يلا نشاط يا العنود والهنوف والبتول.

وصباح الخير للجميع. مرحب مرحب مرحب بسعيد. صباح الخير يا سيف. أهلا أهلا بخالد وناصر. متى آخر مرة هديت نفسك هدية؟ بخبرك شيء بعدين عن دور الهدايا في السعادة. أما صباح الخير أول شيء لحمود، وصباح الأنوار راشد. زعلت علينا الطالبة قدر بنت سالم السناني، ما راضية تنزل من السيارة لين تسمع التغريدة. تقول أنا قبل 4 سنوات كنت مع راشد في لقاء في صباح المدارس. صباح الخير يا قدر، كيف حالك قدر؟ الحين صرتي صف كم يا قدر؟ يلا نشاط نشاط يا قدر. وحمود صباح الخير، وصباح الأنوار لناصر وعبد الله ولقطيطي. أهلا وسهلا بآدم بن عبد الله الجمعة، عمره 9 أشهر، يسمعنا الحين آدم. آدم صباح الخير، نصبح عليكم جميعا بكل المحبة والخير والسعادة. أما محليا في لهجتنا نسمي التوت الفرصاد، صح؟ التوت هو الفرصاد. لكن هل تعلم بأن كلمة الفرصاد أفصح من كلمة التوت؟ هما صحيح أن كلاهما فصيحتان، لكن الفرصاد كلمة فصيحة. صحيح أني قلت تداولها اليوم، لكنها كلمة فصيحة. أما التوت، بعض علماء اللغة يقولوا إنها معربة من اللغة الفارسية. شكرا شكرا لتفاعل الجميع، وأسعد الله صباحات. إذا ابتدأ صباحك الحين 6:55 دقيقة، الله يحفظك ويرعاك، إن شاء الله توصل بالسلامة إلى وجهتك الصباحية. وصباح الخير، سوي بعد تحية صباحية لفاطمة البادري، ما راضية تنزل من السيارة تدخل المدرسة. صباح الخير، صباح الخير لفاطمة البادري. يلا يا فاطمة، نشاط نشاط يا فاطمة. وصباح الخير لمحمد بن أحمد. أسألكم، ما المحافظة الأكثر من حيث عدد الولايات في سلطنة عمان؟ ما هي المحافظة اللي ترتيبها رقم 1 في عمان من حيث عدد الولايات؟ وهي المحافظة اللي عدد ولاياتها 10 ولايات. إيش من المحافظات؟ يلا ما المحافظة؟ يلا جوابك بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. ما فهمت معلومة اللمكي، ما فهمت معلومة التوت. نحن نسمي في عمان اللمكي، نسمي في عمان التوت الفرصاد. الفرصاد، الفرصاد أكثر فصاحة من التوت، والفرصات كلمة فصيحة وإن قل تداولها والاعتقاد أنها غير فصيحة. بعض علماء اللغة يقولوا بأن التوت كلمة معربة من اللغة الفارسية. أهلا أهلا بالجميع، وصباح الخيرات والبركات. أهلا بأم فرح، وصباح الأنوار لأنوار. حيا وسهلا ومرحب بكم جميعا وبقلوبكم الطيبة. هذا الصباح، أخبركم شيء بعدين.

محظوظ إذا كنت محاط بأحبة وأصدقاء وأهل وإخوة، بمجرد ما تطلب منهم شيء يردون عليك أبشر أبشر ومن عيوني. إذا كنت محاط بهؤلاء الأشخاص اللي يردوا عليك هذه الردود، حافظ عليهم. إسماعيل، للأسف إجابتك خاطئة. أما بدر السعيدي، صباح الخير وصباح الأنوار لي سعيد، نصبح عليكم جميعا بكل محبة ومودة. ما المحافظة من محافظاتنا اللي ترتيبها رقم واحد من حيث عدد الولايات، وعدد ولاياتها 10 ولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث، يلا بكل نشاط الجواب وبكل همة. المحافظة اللي ترتيبها رقم واحد من حيث عدد المحافظات. وصباح الخير للجميع، أهلا بكم أينما كنتم. الشوكولاتة الداكنة قد تبطئ الشيخوخة، لكن هل تصبح سر الشباب؟ متى آخر مرة أكلت شوكولاتة داكنة؟ داكنة يعني ما فيها إضافات. الأبحاث ليست حاسمة بعدها، لكنها تضيف مجموعة من بعض الأدلة لفوائد الشوكولاتة الداكنة، وسبب في ذلك وجود مركب طبيعي وهو الثيوبرومين اللي يوجد في حبوب الكاكاو، ويرتبط أيضا بصحة الشباب. أهلا بالأحبة وصباح الخير والأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب6618، ولمن ينتهي رقمك ب4025. أهلا أهلا بكم أينما كنتم، وصباح الخير. راشد، أحييك على الكلمة اللي قلتها. فعلا بعض الناس لما تطلب منهم شيء ما يردوا عليك تمام إن شاء الله، يقول لك أبشر أبشر.

صباح الخير والأنوار يا أبو حمد. مرحب مرحب بالجميع وصباح الخيرات لعلي البلوشي. علي البلوشي إجابتك خاطئة. إيش المحافظة اللي عدد ولاياتها الأكثر في عمان؟ المحافظة اللي عدد ولاياتها 10 ولايات وهي أكثر محافظات سلطنة عمان عددا في الولايات. صباح الخير والأنوار. صاحبة الرقم اللي ينتهي رقمك ب2764 معلمة الفنون التشكيلية إن شاء الله. مناداتك وملاحظتك إلى وزارة التعليم إن شاء الله. صباح الخير للجميع. مرحبا بخالد وعلي. أسألكم المحافظة الأكثر من حيث عدد الولايات في سلطنة عمان، أي محافظة من المحافظات؟ شاركنا الجواب الصحيح. متى آخر مرة قرأت كتاب ورقي ورقي؟ تعرف أن القراءة حتى وإن كانت للمتعة تحمي الدماغ من التدهور المعرفي؟ صباح الخير لعبد الله الكندي. اهلا هلا عبد الله، من زمان عنك مطول الغيبات. ومرحب مرحب بناصر. اما الدراسه التي اجراها باحثون من جامعات بريطانيه اكدت بان القراءه للمتعه ترتبط بمجموعه واسعه من الفوائد الصحيه والمعرفيه، بدءا من تحسين الانتباه والذاكره لدى الاطفال وصولا الى تعزيز الصحه النفسيه وتقليل خطر التدهور المعرفي. إيش رأيك اليوم لما ترجع إلى البيت مساء أن تجعل هاتفك النقال بعيدا عنك وتجيب كتاب وتقرأ، وشوف أثر ذلك عليك صحيا وعلى أبنائك، سيقلدونك بتصفحهم للكتاب والقراءة، فأبناؤنا يقلدوننا أكثر من أنهم يستمعون إلى نصائحنا المباشرة. صباح الخير لأبو إلاف وصباح الأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب4025. نصبح عليكم جميعا بكل الخير وتحية خالصة خاصة هذا الصباح لكل موظفي ومنتسبي وطلبة جامعة السلطان قابوس في طريقهم الآن إلى الجامعة.

أنتم الآن تستمعون إلى برنامج صباح الشباب من إذاعة الشباب مع عبد الرحمن الجابري، سيف الهلالي وراشد السعدي، وصباح الخيرات للجميع. أهلا أهلا من أحدهم إلى سامي الصيابي. أبو سالم إذا تسمعنا الحين نتمنى المهم سامي محصل على مبلغ وقدر الرسالة ما كاملة. كم المبلغ اللي محصل لنا سامي؟ صاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب 1989. وصباح الخير والأنوار لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمه ب 4025. أريدك توجه نصيحة ورسالة لشخص وظيفته مساعد، لازم يهتم بشغله. اهتم بشغلك. مساعد في إيش؟ صباح الخير لسيف الرواحي، نصبح عليكم جميعا بكل الخير ونسألكم المحافظة الأكثر من حيث عدد الولايات في سلطنة عمان، أي محافظة من المحافظات؟ نصيحة: تناول خضروات أكثر، ونصيحة أخرى: كن أكثر نشاطا وحافظ على صداقاتك وتحكم في التوتر. هذه النصائح ممكن أن تتسبب بإذن الله في إطالة عمرك بالصحة والعافية. أريد أسألكم على ذكر الصحة والعافية والقدرات العقلية، في نوع من أنواع الموسيقى بمجرد ما تسمعها تعرف الفنان، تعرف الفنان اللي يغني هذه الألحان. اخترنا لكم ثلاث مقطوعات موسيقية لأغاني مختلفة، نريد نعرف من اسم هذا الفنان اللي هذه مقدمات الموسيقية لأغانيه. اسمع الموسيقى.

اخترنا لك ثلاث مقطوعات موسيقية لفنان واحد. هذه المقطوعات الموسيقية الثلاث لأي فنان من الفنانين؟ شاركنا الجواب يلا بكل نشاط إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. اسمع اسمع الموسيقى. هذه المقطوعات الموسيقية الثلاث لمطرب واحد. من اسم هذا المطرب؟

ثلاث مقطوعات موسيقية، مقدمات موسيقية اخترناها لك لفنان واحد. من اسم الفنان ولا واحد لحد الحين جاوب إجابة صحيحة. تعرف الجواب، شاركنا جوابك إلى 90456 أو at morning youth. يلا إيش اسم الفنان اللي هذه مقدمات الموسيقية مفروض تعرفوه؟ صباح الخير من عمار الراشدي، أحييكم من ولاية وادي بني خالد. كيف الأجواء اليوم؟ اسمع اسمع اسمع الموسيقى. عمار خبرنا من اسم الفنان المطرب اللي هذه نوعية موسيقى، هذه المقدمات الموسيقية لأغانيه.

صباح الخير لحمود العويسي وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك بأربعة أصفار. نصبح عليكم جميعا بكل الخير. وهذه المقدمات الموسيقية حمد بكل ثقة يقول من غير فنان العرب ومصطفى طبعا هذه المقدمات الموسيقية الثلاث اللي اخترناها لكم لفنان العرب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: صباح الشباب.
3: صباح الخير والنور، أهلا ومرحبا بالجميع، رافقتكم السلامة أينما كنتم، و لكل المستمعين والمستمعات، نسبة إنجاز مشروع مستشفى سمائل الجديد أكثر من 90%، ومن المتوقع بإذن الله اكتمال المشروع بنهاية العام الجاري 2026 تمهيدا للتشغيل التجريبي ثم استقبال المرضى. وهنيئا لكل سكان من المواطنين والمقيمين في محافظات الداخلية، صباح الخيرات لكم جميعا. أما المحافظة الأكثر من حيث عدد الولايات فهي محافظة ظفار ب10 ولايات، شكرا لتفاعلكم جميعا. أم زكريا الحسني تصبح بالخير على الأستاذة كوثر الأنصاري من مدرسة بهجة الأنوار، وصباح الخير لمحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. أريد أسألكم عن وادي السحتن في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. يلا بكل نشاط شاركنا الجواب الصحيح. وادي السحتن الذي يطلق عليه اسم مندوس عمان في أي ولاية من الولايات؟ شاركنا الجواب إلى 90456 أو @morningyouth. يلا بكل نشاط الجواب الصحيح لكل المستمعين والمستمعات. وفقا لتصريح لمعالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، من المؤمل بإذن الله البدء في مشروع توسعة طريق مسقط السريع خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبل، وهناك دراسة بشأن الازدحام المروري وأوقات العمل، وقد تتضمن تغيير أوقات العمل في بعض المؤسسات. أسألكم عن وادي السحتن مندوس عمان في أي ولاية من الولايات؟ الجواب بكل نشاط إلى 90456 أو @morningyouth. ومعكم الآن نتجه إلى ولاية بركة، وتحديدا إلى مدرسة زينب أم المؤمنين للصفوف من الأول إلى الرابع.

0: كانت طالبة وتين بنت أحمد المالكي. وتين في الصف الأول من مدرسة زينب أم المؤمنين للصفوف من الأول إلى الرابع بولاية بركة. السلام عليكم وتين.
1: السلام عليكم أستاذ راشد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك وتين؟
1: خير، أنا بخير والحمد لله. كيف حالك أستاذ راشد؟ أنا وايد متحمسة عشان أشارك معكم.
0: ونحن بعد متحمسين إن نسمع صوتك. كيف صف الأول وتين؟
1: واجد حلو.
0: إنزين يلا سمعينا مقدمة صباحية حلوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني أن أطل عليكم في صباح هذا اليوم السعيد، حاملة لكم تحية تليق بكم وبجميل حضوركم. معكم الملهمة وتين بنت أحمد من سالم مبارك المالكية، يسعدني أن أكون ضيفتهم في هذا اللقاء الرائع.
0: أهلا ومرحبا بوتين. إيش يعني اسمك وتين؟
1: الشريان الذي يغذي القلب.
0: ممتازة يا وتين، ما شاء الله على الاسم الجميل. كيف كان أول يوم في المدرسة؟ وكيف استقبلوكم في المدرسة في الصف الأول؟
1: كان وايد حلو ورائع.
0: بارك الله فيك يا وتين. انتي وتين ايش هواياتك اللي تحبيها؟
1: الهوايات القراءة والتقديم وحب الاستكشاف والبحث عن المعلومات.
0: ممتازة يا وتين، ولأنك تحبي تكتشفي المعلومات، ايش آخر كتاب قرأتي وتين؟
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبوي صلى الله، مولد النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام. ممتازة يا وتين. وكيف تحبي الاكتشاف؟ كيف إيش هذه الهواية؟ خبرينا عنها.
1: هذه الهواية
0: إيش تعلمتي منها؟
1: أتعلم منها القراءة والكتابة.
0: ممتازة جدا جدا يا وتين. طيب إيش بتقولي لنا الحين من القصائد الحلوة؟
1: قصيدة وتجلت لي عمان.
0: يلا.
1: كلما وجهت قلبي في مكان لست أهله، هز نبضي من حقول الشوق فسقط نخلة. وتجلت لي عمان في ضل الغربات قبلة، عطش يأكل عمري فاخف لي في العمر قبل يا لإيقاع السواقئ انغوى قلبي دلة. يعزف المسبح ضرارا خالدا يشبيه حقله، كل حرف في عمان غصن حب مطبلة. فافتح صدري ففيه جبل يحضين سهلة.
0: جميل جميل يا وتين، وتحية صباحية للشاعر هشام الصقري على هذا الأثر الطيب الذي تركه، ولهذا الجمال الذي خلده في هذه القصيدة التي أصبحت الآن ضمن المنهج الدراسي. درستوا هذه القصيدة وتين ولا بعدكم؟
1: درسناها.
0: حلوة القصيدة صح؟
1: أيوة.
0: جميل يا وتين، وعندك بعد قصيدة ثانية حلوة؟
1: أيوة.
0: يلا.
1: بعمان قد أرسل مهابة هيثم، وعلى جبين الشمس نور يبسم. وطن تسامى في القلوب مقامه، وترابه بالطيب والعز يفحم. يا سلطان العدل يا أمل الرجا، بك عمان البد دوما تعظم. سر صوب علياء السماء بلا فقد، ضيعت شعبا في الوفاء يترجم.
0: جميل جميل يا وتين، ما شاء الله قصيدة حلوة واختيار موفق. انت كم ساعة تجلسي على اليوتيوب في اليوم؟ ايش تتابعي في اليوتيوب؟
1: اتابع درس مثلا، درس عن الكواكب.
0: حلو ممتاز يا وتين، بس عاد استعيني بالكتب بعد، روحي مصادر التعلم في المدرسة.
1: اتعلم من المدرسة القرآن واللغة العربية والحاسوب.
0: ممتازة ممتازة يا وتين، بارك الله فيك. وكيف تنظمي وقتك بين القراءة والمشاهدة والمذاكرة؟
1: أنظم وقتي بوضع خطة بسيطة ليومي، فأخصص وقتا للدراسة والقراءة، وقتا للعب ووقتا للعب والراحة، فأحرص على إنجاز واجباتي أولا بأول، فتنظيم الوقت يجعل يومي أجمل وأكثر ترتيبا.
0: ممتاز يا وتين، ما شاء الله على التحدث بطلاقة. طيب يا وتين، وتين لما تكبر إيش تريد تصير إن شاء الله؟
1: أريد أصير
0: إيش أمنيتك
1: مديرة تكون؟ مدرسة.
0: مديرة مدرسة؟ ليش تريد تكوني مديرة؟ ليش تحبي تكوني مديرة؟ من اسمها مديرتكم؟ تعرفي اسم مديرتكم في المدرسة؟
1: أيوة.
0: أستاذة من؟
1: أستاذة منى الرشيدية.
0: وأنت تحبي وظيفة أستاذة منى؟
1: أيوة.
0: إيش وظيفة المديرة؟ هي المسؤولة عن المدرسة؟
1: أيوة.
0: عن المعلمات وعن الطالبات؟
1: أيوة.
0: وأنت بتكوني بعدين مديرة إن شاء الله؟
1: أيوة.
0: طيب يا أستاذة وتين، شكرا لك على مشاركتك الحلوة وتين.
1: أحب أقدم شكر.
0: قدمي الشكر وتين. من تشكري وتين؟ وتين من تريد تشكري؟ يلا
1: أشكر برنامج الصباح.
0: ونحن نشكرك أستاذة وتين، مع السلامة.
1: وفي ختام أرفع اسم العبارات والشكر والامتنان إلى حضرة صاحب الكلام السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه ما يليه من اهتمام بالعلم وأبنائه. وشكرا لأمي وأبي سندي الأول ودعم الدائم، وشكرا لمدرسة غراس لتعليم القرآن على تشجيعها لي وإظهار مواهبي، وشكرا لمديرتي أستاذة سارة البحري وجميع معلماتي، وشكرا لمديرة زينب مدرسة زينب أم المؤمنين أستاذة منى الرشيدية، وكذلك مشرف الإذاعة المدرسية أستاذة علياء المالكي وجميع معلماتنا الغاليات، وشكرا لمذيعنا العزيز أستاذ راشد سادي الذي منح هذا اللقاء الرائع، وشكرا لبرنامج صباح المدارس لإتاحة الفرصة لمشاركتي. وفي ختام أقول لكل من استمع إلينا شكرا لأنكم كنتم جزءا من حكاياتنا، وشكرا لكل قلب من آمن بنا وكل يد امتدت لتأخذ أيدينا نحو النجاح.
0: وشكرا لمن
1: وأشفق
0: نحن اللي نشكرك
1: بسابقة أنا وأبناء هذا الوطن، نحمل في قلوبنا حب وطننا أمان.
0: شكرا لك يا أنت المديرة وتين. شكرا المديرة وتين، مع السلامة مديرة.
1: مع السلامة.
0: شكرا للأستاذة وتين بنت أحمد المالكي، وتين في الصف الأول من مدرسة زينب أم المؤمنين للصف من الأول إلى الرابع بولاية بركة، تتمنى في المستقبل تصير مديرة لأنها تحب مديرة مدرستها. فتحية لكل من يصنع القدوة الطيبة في أبنائنا وبناتنا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: صباح الشباب.

0: اهلا اهلا بالجميع اللي ابتدى صباحا الحين. نسالكم عن مندوس عمان وادي السحتن في اي ولايه من الولايات؟ شاركونا الجواب الصحيح. اهلا باريام سيناني، وصباح الخير لالاء السالمي، وصباح الخير لعهود الحسني ام عهد. ما شاء الله الام عهود والبنت عهد، الله يبارك فيكم جميعا. نسالكم عن وادي السحتن مندوس عمان في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركنا الجواب يلا بكل نشاط من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. وادي السحتن في أي ولاية من الولايات؟ يلا إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. عندما تصاب بالإنفلونزا نزلت برد، في أطباء اكتشفوا أسرع طريقة للتعافي، أهمها الراحة، ثم حافظ على تناول كميات من السوائل واستشر الطبيب قبل أن تأخذ أي مضاد. والله يكتب لكم الصحة والعافية. أهلا بالوهيبي، وصباح الخير لنضال، مرحبا بالجوري. الجوري لا طبعا إجابة خاطئة. وادي السحتن مندوس عمان في أي ولاية من الولايات؟ جوابك إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. صباح الخير لعماد وصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب5577، والباقين يلا شاركونا الجواب من كلمة واحدة. وادي السحتن. تعرف أن خل التفاح الذي يصدر على أنه بفوائد صحية كبيرة قد يكون سبب أحيانا في مخاطر محتملة، لأن الكثيرين يقبلوا على تناول خل التفاح باعتباره جزء من روتين صحي أملا في تحسين سكر الدم والكوليسترول، لكن الدراسات العلمية صحيح أنها تشير إلى فوائده، لكن هناك مخاطر ينبغي الانتباه إليها عند الإفراط في تناول خل التفاح. صباح الخير لمحمد، ومرحبا بأمل، وصباح الخير لناصر. أهلا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب8621، والباقين. وادي السحتن الذي يطلق عليه مندوس عمان في أي ولاية من ولاياتنا؟ شاركونا الجواب من كلمة واحدة إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. الله يحفظكم جميعا، دروب آمنة وسالمة وموفقة في مختلف مشاويركم. هذا الصباح يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم زيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا، وذلك تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا الصديقة، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أشمل وأرحب، شراكة تتسع في آفاقها، فبخطى ثابتة ورؤية راسخة يواصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه تعزيز الشراكة مع مختلف دول العالم الشقيقة منها والصديقة، وتوسيع آفاق التعاون بما يدعم مسار التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان. زيارة دولة التي يبدأها اليوم سلطاننا المعظم هيثم إلى جمهورية بوتسوانا تعد ترجمة لرؤية سامية لتعزيز الفرص الاستثمارية في الأسواق الواعدة ومنها في القارة الأفريقية، بما يعود بالنفع على عمان وأهلها وشعوب هذه الدول، محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية البوتسوانية، والبلدان يعملان على تعزيز التعاون والدفع به. شكلت زيارتا فخامة الرئيس رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان خلال الفترة من في أكتوبر 2025 والثانية الرسمية خلال إبريل 2026 دفعة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين، وتستمر الجهود في تنشيط قنوات التواصل بين الجهات المعنية والقطاع الخاص في البلدين.
1: أيها المواطنون الأعزاء، إن إدراكنا لحجم التحديات المحلية والعالمية ومعرفتنا بخارطة الصراعات والمصالح في العالم وفهم طبيعتها وحدود تأثيرها يعزز قدرتنا على التعامل معها كفرص مؤاتية لتبني سياسات فاعلة لإرساء السلام وتنمية الاقتصاد وتعميق الشراكات الاستراتيجية القائمة على التعاون والتكامل الاقتصادي انطلاقاً من ثوابتنا ومصالحنا الوطنية العليا. ومن هذا المنطلق فإننا ندعو كافة دول العالم للتضافر من أجل بناء عالم تسوده قيم الإنسانية والعدالة، تحترم فيه مقدسات كل أمة وهويتها ودينها ومعتقداتها وأخلاقها، وكرامة الإنسان فيه مصانة وحقوقه مكفولة، في عالم ينشأ شبابه في توازن وانسجام بين أساسه الروحي ومتطلباته المادية.

0: صباح الشباب.
1: غادة الفارسي صباح الخير، وأحمد بن محمد السالمي صباح النور، وأم بشار صباح الخيرات، وأم جنة صباح الأنوار. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، صباحات مشرقة بكل الآمال. أهلا بأم ميرا، وصباح الخير لعلي البريكي، ونصبح عليكم جميعا بكل الخير. وادي السحتن مندوس عمان في أي ولاية من الولايات. أهلا بندى، وصباح الخير لمحمود العبيدي ولفايز الرواحي. أهلا بسعيد، يلا اللي ابتدأ صباح الحين بكل نشاط شاركنا الجواب من كلمة واحدة. وادي السحتن مندوس عمان في أي ولاية من الولايات. إذا كان أبناؤكم يتصفحون الفيديوهات، أو أنت بعد تتصفح الفيديوهات بشكل لا نهائي، ريلز ورا ريلز، حالة ورا حالة، مقطع ورا مقطع، ترى هذا الأمر يؤثر سلبا على الذاكرة وللانتباه. انتبه انتبه، هذا الطقس اليومي اللي أصبح جزء من طريقة استخدامنا لمقاطع الفيديو القصيرة يسهم في التأثير سلبا على القدرات، قدرات التركيز والانتباه والاحتفاظ بالمعلومات، وبتلاحظ حتى ذاكرتك أقل. لذلك انتبه من التصفح المتواصل لهذه المقاطع. صباح الخير ومن تهدي هالمقطع الحين 7:41 دقيقة، من تهدي هذا المقطع الذي يعبر عن قلبك الآن، عن ما في قلبك أيضاً؟

لسانها هاروت ينفث فيه سحرا. حديثه أو حديث عنه يطربني، هذا إذا غاب أو هذا إذا حضر، كلاهما حسن عندي أسر به، لكن أحلاهما ما وافق النظر. وحديثها كالغيث جاد بوبله، في حادث المحل الشديد غمام، تراه يريح الهم حسن حديثه، ويبرئ مكلوم الفؤاد من الضر. حسن لدي حديث من أحببته، وحديث من لا يستلذ قبيح. صوني الجمال فعين الحسن ترعاك، يظل يجذبني همس لنجواك. دار الدلالة فكم أتلفت من مهج، كم أرجعتني لشط السعد عيناك. بعثت في رفات الشوق فاشتعلت خوامد الحب وانساقت للقياك. رق النسيم لعطرها رقص القمر، والصبح غناها وناجاها الوتر. وهفت فراشات الغرام لوهجها، وغدا الضياء على مجرتنا مدر. سبحان من خلق الجمال لمثلها، وكأنها من نسل يوسف في النظر. هي فتنة الروح وأنسي والهوى، هي آية الرحمن في الحسن الأغر. السحر في العينين يأسر مهجتي، وكأنما صارت لهاروت المقر.

صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا ومرحبا بوليد، وصباح الخير لصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك 618 وابتدى صباحك الحين. نسألك عن وادي السحتن، مندوس عمان في أي ولاية من الولايات؟ يلا الجواب إلى 90456 أو آت مورنينج يوث. أهلا بأنس، إيش يميز بوتسوانا؟ اللي يميز بوتسوانا التي يقوم جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إليها اليوم، أن اقتصادها متنامي ومتطور. صحيح أن اقتصادها يعتمد على قطاع الألماس، يمثل أكثر من 90% من عائدات الصادرات، لكن اقتصاد بوتسوانا يحقق معدلات نمو مستدامة، وسياستها الخارجية قائمة على تعزيز العلاقات الودية مع المجتمع الدولي، وتعرف باستقرارها السياسي وتقاليدها الديمقراطية. أهلا بالسيابي وصباح الخير لخليل الجابري، نصبح عليكم جميعا بكل الخير ورافقتكم السلامة إلى دروبكم ومشاويركم ووجهاتكم، وللقادمين الآن إلى مسقط حفظكم الله ورعاكم. نتجه بكم الآن إلى ولاية نزوة، وتحديدا إلى مدرسة عباقرة المستقبل الخاصة وصباح المدارس.

0: في صباح المدارس معنا الآن الطالبة جلا بنت أمجد العبيداني جلا في الصف التمهيدي من مدرسة عباقرة المستقبل الخاصة بولاية نزوة. السلام عليكم جلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلا أنت كم عمرك؟
1: عمري
0: 5 ولا 6؟
1: 6.
0: شاطرة جلا. الحين جلا في المدرسة ولا في البيت؟
1: البيت.
0: وفطرتي اليوم؟ تريقتي؟ وصاحية من وقت جلا؟
1: جاهز الوقت.
0: ممتازة جلا ممتازة. انت تروحي بالباص ولا بالسيارة المدرسة؟
1: السيارة.
0: وتحبي المدرسة؟
1: أنا واجد فرحانة فرحانة لأني أنا جاي حياتكم.
0: نحن اللي فرحانين أنك أنت جاية حياتنا. عرفيني عرفيني على نفسك جلا. يلا قولي لي إيش يعني اسمك جلا؟
1: جلا بنت أمجد العبيداني.
0: والنعم بجلا. إيش يعني جلا؟ إيش يعني اسمك جلا؟
1: ما عارفة. أنا جلا. جلا بنت
0: أنت جلا صف كم؟ أنت صف كم؟
1: صف
0: أول ولا تمهيدي؟ صف تمهيدي جلا. زين جلا يلا خبريني عن صديقاتك، من اسمهم صديقاتك اللي في الصف؟ عندكم أميرة في الصف؟ أميرة من؟
1: اسمي جلا.
0: أها.
1: عداني بنت أنا. أنا جلا بنت.
0: أها.
1: بنت أمجد عداني.
0: إنزين يلا قولي لنا نشيد. نشيد يلا.
1: نشيد.
0: أيوة.
1: أها. ما أنتم؟ دون نشلات. ما أنتم حفظ القرآن. ما أنتم حروف الكيان. ما أنتم حلو قرآن.
0: شاطرة جلا. جلا بنت أمجد العبيداني. إنزين أقول لك جلا، الحلويات أكل صحي ولا ما صحي؟
1: تفاح صحي.
0: تفاح صحي.
1: بعد أنبي صحي. بعد الحليب صحي.
0: صح.
1: يعني بعد ما بعده بعد المشكلات ما صحي.
0: صح.
1: بعد الحلاوة ما صحي.
0: صح.
1: بعد البطاطس ما
0: صح. وانتي تاكلي اكل صحي ولا ما صحي؟
1: انا اكل صحي.
0: شاطرة جلا. انتي تاكلي خضروات، خيار وجزر وطماط؟
1: هي واكل كل شيء حلو.
0: شاطر. أوكي. وجلا من اسمها استاذتك، من اسمها استاذتك معلمتك؟ أستاذة من
1: أستاذة
0: من؟ أنت تحبيها أستاذة؟
1: أحلام.
0: أستاذة أحلام. إنزين يلا أنتوا إيش تتعلموا في المدرسة؟ إيش يعلموكم؟
1: يعلمونا نقرأ المشكال.
0: وأنت تحبي تلوني؟ تحبي الألوان؟ ألوان.
1: أحب الألوان واجد واجد.
0: إيش لونك اللي أكثر لون تحبي أكثر لون؟
1: أزرق.
0: وأنت تحبي ترسمي؟ رسم.
1: أعرف أرسم السماء، البحر، بعده بعد النش من بعده
0: بعده ال
1: ست بحياتي
0: وبعده
1: كله كله حبه.
0: وبعد الأرقام تعرفي تعدي من 1 إلى 10؟ يلا عدي.
1: 1 2 3 4 5 6
0: بعدين
1: 6 8.
0: شاطرة جلا، شاطرة شاطرة. وإخوانك من أسمائهم إخوانك؟ إخوانك في البيت من أسمائهم؟ مو اسمهم؟ من؟ أنتو؟
1: جدي زيد بعد زياد.
0: زياد. وانتي اقول لك جلا،
1: احنا عندنا اخوان ثلاثة.
0: انتو اخوانكم ثلاثة وتلعبي معهم؟
1: ايه، واحد كبير واحد صغير.
0: وجلا صغيرة ولا كبيرة؟
1: انا شوي كبيرة شوي.
0: خلاص تو انت كبيرة صرتي، خلاص كبيرة تو، وحدك تنامي وحدك تتجهزي صح؟ شاطرة أقول لك تو أنت صرت كبيرة، وحدك تنامي وحدك تتجهزي حال مدرسة أنت. أيوة جلا شاطرة، وتلعبي بالألعاب وحدك وتروحي مع صديقاتك صح؟
1: صح. أنت أنا ما أصيح أبدا.
0: ما تصيح أنت؟
1: أنا بس أنا أحب البنات ألعب معاهم كلها
0: صح.
1: أحب أي ما أصيح.
0: ما تصيحي، كلهم يقولوا جلا خلاص تو ما تصيح، جلا تو كبيرة الحمد لله. أقول لك جلا جلا.
1: نعم.
0: أنت لما تكوني كبيرة وتخلصي المدرسة إيش تريد تصيري؟
1: أصير طبيبة، أحد هو متعور أعالجه، أحد هو نابع حد و كاكا أعالجه.
0: يعني أنت الدكتورة جلا؟ دكتورة جلا؟
1: نعم.
0: نحن واجد فرحانين إن سمعنا صوتك.
1: إيوه فرحان، فرحان واجد واجد، عشان دودوني هناك، عشان تعطوني فلوس كيف تعطوني ما تعطوني، تعطوني أدية كبيرة. كل سنة فرحانة،
0: نحن فرحانين بعد. زين جلا مع السلامة.
1: سلامة.
0: متى بتجي معنا؟
1: أجي فرحانة، أجي تو بعدين أجي معاكم. زين
0: ننتظرك، تعالي. زين
1: زين،
0: مع السلامة جلا.
1: السلامة،
0: إلى اللقاء.
1: لقاء.
0: كانت معنا الطالبة الجميلة النشيطة جلا بنت أمجد العبيداني في الصف التمهيدي من مدرسة عباقرة المستقبل الخاصة بولايتنا الزوا، منطلقة في حديثها ما شاء الله. الله يحفظها ويرعاها وكل أبنائها وبنات عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، يقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين ورؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: مع الحدث.

0: يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم زيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا، وذلك تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا الصديقة، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى آفاق أرحب وأشمل. الزيارة تتناول أوجه التعاون المختلفة، الفرص الممكنة، وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. عبر الاتصال مشكورا ينضم معنا المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي، وهو عضو مجلس الدولة. صباح الخير دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
1: صباح النور أخي راشد، وتحياتي لك والمستمعين الكرام.
0: حياكم الله دكتور. وفي البدء، كيف ينظر إلى أهمية وأبعاد الزيارة السامية في مجال العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والسعي لتطويرها مستقبلا؟
1: تمثل هذه الزيارة لحضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه نقطة تحول جيوسياسية واقتصادية، خصوصا إذا راجعنا أنه انتقال سلطنة عمان من دبلوماسية روابط تاريخية في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، والتوجه الحين إلى شراكات تنموية استراتيجية في الجنوب الأفريقي. فطبعا هذا التحول يعني يتوافق مع رؤية عمان 2040 وإلى تثبيت المصالح العمانية في قطاعات، خصوصا قطاعات التعدين والطاقة والأمن واللوجستيات والتوسع المالي أيضا.
0: نعم. طيب دكتور، يعني كما يعرف عن بوتسوانا أنها مستقرة سياسيا وتعرف بتقاليدها الديمقراطية، تجرى الانتخابات العامة كل 5 سنوات، واقتصادها يحقق معدلات نمو مستدامة على مدى عدة عقود. الآن يعني ما الإضافة الذي تشكله بوتسوانا من بعد استراتيجي اقتصادي استثماري وسياحي لعمان، وعمان بالنسبة لبوتسوانا؟
1: طبعا بالنسبة للسلطنة، سلطنة عمان يعتبر تعتبر بوتسوانا يعني ملاذ استثماري منخفض المخاطر، وهذا يعني هي أكثر دول أفريقيا استقرارا سياسيا وماليا. من جانب ثاني، العمق التعديني اللي موجود في بوتسوانا يعطي أبعاد أخرى أيضا، خصوصا أنها عندها احتياطات ضخمة من الألماس والنحاس والنيكل والمعادن اللي هي أيضا ممكن تستفيد منها السلطنة، خصوصا في خبراتها في التعدين. وأيضا تواجد بسبب أنه الوضع الجغرافي لبوتسوانا، لأن ما يكون عندها منافذ بحرية، هنا جانب اللوجستيات اللي ممكن عمان تستغل هذه في تطوير حلقة اللوجستيات اللي موجودة في السلطنة أيضا.
0: طيب يعني العلاقات بين سلطنة عمان وبوتسوانا هي فعلا نموذج لثقة متبادلة بين الطرفين، يعني تتحول بوتيرة متسارعة وتتجاوز فكرة الاجتماعات والزيارات المتبادلة إلى اتفاقيات استثمارية، إلى مشروعات، وبعضها وضع حجر الأساس لها. فالآن إيش مجالات التعاون والاستثمار الاقتصادي اللي ممكن تكون بين البلدين الصديقين؟
1: نعم، هو مثل ما ذكرت يعني يمكن العلاقة العمانية البوتسوانية من النماذج اللي تأخذ في الاعتبار من خلال أقل عن سنة نحن نشوف زيارات تاريخية تمت وعلاقات اقتصادية ومشاريع أيضا انتقلت من الأوراق إلى التنفيذ الفعلي.
0: صحيح.
1: طبعا مجالات التعاون اللي أنا يعني اللي نستشرفها من هذه الزيارة أو العلاقة بين البلدين الأكثرها بتكون في التعدين والصناعات التحويلية، الطاقة أيضا، لأنه تم التوقيع على بعض العقود في مجال الطاقة المتجددة أو في الطاقة المنتجات النفطية، اللوجستيات أيضا. أيضا أرى فرصة كبيرة لقطاعات القطاع الخاص معنا، خصوصا في الخدمات الفنية والهندسية، في أنه يتوسع ويخرج خارج السلطنة ويتوجه إلى جنوب أفريقيا، يعني أفريقيا. أيضا القطاع السياحي، لا ننسى القطاع السياحي، وهذا أيضا فرصة متبادلة بين البلدين.
0: نعم. طيب المكرم الدكتور، يعني البلدان وقعا على اتفاقيات استراتيجية في العاصمة البوتسوانية غابرون في نوفمبر 2025 لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة والتعاون في استكشاف المعادن إلى جانب تطوير مرافق لتخزين المنتجات النفطية. وفي مسقط أيضا تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية شراء الطاقة بمشروع ماون للطاقة الشمسية قبل أن يوضع حجر الأساس للمشروع في إبريل 2026. الآن يعني إيش أهمية هذه الاتفاقيات وإيش الأثر المتوقع تحقيقه من الزيارة السامية الآن حاليا وعقد أيضا الاتفاقيات جديدة؟
1: الزيارة الثانية طبعا تعطي عرسة حماية استثمارية متكاملة، إنه وصلت إلى أعلى درجة لرئاسة البلدين، وهذا يعني تعطي ثقة لكلا الطرفين في عملية التشغيل للاتفاقيات السابقة. وأيضا هي عبارة عن تسريع وتيرة التشغيل، يعني المراحل اللي تمت خلال السنة الماضية لحد اليوم والشراكات اللي تمت بينهم راح الحين توصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. وأيضا من جانب آخر راح تفتح آفاق للقطاع الخاص العماني، أنا في نظري يمكن مناقصات وعقود تشغيلية تفتح أمامهم للتوجه إلى خارج السلطنة في هذا الجانب.
0: نعم، والآفاق المستقبلية إيش الآثار الانعكاسات المستقبلية التي تتوقعها لتكون ترجمة ونتيجة من هذه الزيارة السامية؟
1: التوجه أعتقد يروح يكون في محور اقتصادي متقدم، خصوصا لا ننسى أن تم تأسيس البنك الأفريقي العماني في أنغولا.
0: صحيح.
1: وهذا أيضا راح يمنع الشراكة مظلة ممولية ومصرفية أيضا، وليست فقط المشاريع اللي ذكرت، وهذا أيضا يحد من مخاطر التمويل، وأيضا يساعد في أن يكون في توجه فعلي لمشاريع أخرى، لأن متوقع أيضا أن تنخفض يعني عن هذه الزيارة يطلع جداول زمنية لتطوير مثلا واحد من المناجم أيضا المشترك بين السلطنة وبين بوتسوانا.
0: شكرا لكم مكرم دكتور على هذه الإضاءات الاقتصادية التنموية الاستراتيجية حول الزيارة السامية. شكرا لك دكتور.
1: شكرا لكم.
0: شكرا للمكرم دكتور حسين بن سليمان السالمي، وهو عضو مجلس الدولة حول الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى بوتسوانا اليوم، زيارة دولة تحمل أبعادا استراتيجية دبلوماسية واقتصادية.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة OQ. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: صباح الشباب.

0: بكم أينما كنتم. صباح الخيرات والأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بالطلبة طاهر ولمية وشيمة، وقد ذهبوا إلى مدارسهم بكل نشاط. وصباح الخير لنبيل الفوري أبو نواف، أهلا ومرحبا بصاحب الرقم اللي ينتهي رقمك ب3299. رافقتكم السلام جميعا أينما كنتم، وأسعد الله الصباحات بكل الخير والنور والبركة. وزارة الصحة ممثلة بمستشفى المسرة تنظم خلال أكتوبر القادم مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية، فيما تتواصل الآن الجهود لإقامة هذا الحدث وضمان نجاحه.
1: مع الحدث
0: حول تفاصيل مؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية 2026 معنا الأستاذة فاطمة بنت حسن الشيزاوي، وهي نائبة رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر عمان للصحة النفسية. صباح الخير أستاذة فاطمة، أهلا ومرحبا بك معنا.
2: صباح النور والسرور، أهلا أستاذ راشد،
0: حياكم الله، سعيدين بهذا التواصل معكم. وفي البدء، ما الشعار الذي تم اختياره شعارا للمؤتمر في هذه النسخة 2026 أستاذة فاطمة؟
2: يعطيك العافية، بداية أشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الكريمة،
0: وسعيدة
2: جدا بوجودي معكم اليوم للحديث عن هذا المؤتمر وعن الجهود التي تقدمها مستشفى المسرة في تعزيز الصحة النفسية. بداية لو نأتي للشعار، طبعا يحمل شعار هذا العام رسالة مهمة تتمحور حول الاستماع إلى التجارب الإنسانية الحقيقة، وأيضا إعطاء مساحة أكبر لأصوات أصحاب التجربة. أتوقع لأن عندما نتحدث عن الصحة النفسية ما يكفي أن فقط نتحدث عن الإنسان، بل المهم أن نستمع إليه ونفهم تجربته واحتياجاته أيضا.
0: جميل، إذن الاستماع إلى التجارب الواقعية، أصوات حقيقية وتغيير حقيقي. أنتم في مستشفى المسرة، كيف يتم تعزيز هذا الشعار من خلال الخدمات التي تقدم؟
2: نعم، في مستشفى المسرة ينظر إلى الصحة النفسية بمنظور متكامل، دوره لا يبدأ عند المرض ولا ينتهي عن تقديم فقط العلاج، ولكن يمتد أيضا إلى التوعية، الوقاية، التدخل المبكر، وأيضا التشخيص والعلاج والتأهيل، ونهاية الاندماج في المجتمع. فنحن نحرص على أن تكون الرعاية متمحورة حول الإنسان، نستمع لاحتياجاته كمتلقي الخدمة وتجربته أيضا، إلى جانب إشراك الأسرة. أتوقع الأسرة لها دور كبير في هذا الموضوع، وأيضا تعزيز دورها في متى ما كان ذلك مناسب طبعا. والوقت نفسه أيضا يمتد دور المستشفى إلى خارج أسواره طبعا دائما وأبدا، من خلال التدريب والتثقيف الصحي، البرامج والمبادرات المجتمعية اللي نقدمها دائما، وأيضا تعزيز الصحة النفسية تعتبر مسؤولية مشتركة أيضا بين المؤسسة والفرد والأسرة والمجتمع.
0: جميل، طيب، يعني هذا الحدث الدولي المؤمل حضور عدد كبير من الخبراء والمهتمين، إيش أبرز الفعاليات التي حرصتم على وجودها لتكون ضمن فعاليات المؤتمر؟
2: طيب، بالنسبة للفعاليات طبعا هو راح يمتد لمدة 3 أيام كفعاليات لليوم العالمي للصحة النفسية. راح نبدأ في أول يوم إن شاء الله في 3 ورش عمل مختلفة. بدايتها ورشة عمل القائد الذي يصنع الفرق، وتناقش أثر القيادة في الصحة النفسية، الولاء والإنتاجية، وكيف ممكن يستطيع القائد أن يبني بيئة عمل آمنة نفسيا، ونختمها طبعا بجلسة حوارية. ثاني ورشة إن شاء الله راح تتكلم عن مهارات نفسية تحدث فرقا، اللي هي التواصل العلاجي وتحفيز التغيير، وتركز على التواصل وأيضا المقابلة التحفيزية، وكيف ممكن نطبق هذه المهارات في المواقف العملية. وأخيرا ورشة مميزة أيضا عنوانها أبناؤنا في عصر الذكاء الاصطناعي، ما هي فرص وتحديات الصحة النفسية في هذا المجال. ورح تناقش إن شاء الله تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة اللي نشوفها في هذه الأيام على تفكير الأطفال والمراهقين، وأيضا تعلمهم وعلاقاتهم مع الآخرين، وكيف ممكن نحقق الاستخدام المتوازن للتقنية. نحن طبعا لا غنى عن التقنية، ولكن كيف ممكن نستخدمها بطريقة متوازنة يدعم صحتهم النفسية. ورح نختمها بشيء جميل جدا، رح تكون في مناظرة بين جيل زد وجيل الألفية، نسمع من الطرفين. جميل. وفي هذه المناظرة نثير الاهتمامات في هذا المجال بمعنى آخر. وفي اليوم الثاني إن شاء الله راح تكون هناك مؤتمر وأيضا معرض مصاحب للذكاء الاصطناعي والابتكار في الصحة النفسية، وفي اليوم الثالث إن شاء الله ستقام فعالية جدا جميلة للمجتمع التي راح تنظمها إن شاء الله قافلة مستشفى المسارة للتوعية بالصحة النفسية. ويأتي دور هذه القافلة لنتقرب أكثر من الناس، نقدم معلومات الصحة النفسية بصورة مبسطة وقريبة منهم أيضا، ونصحح بعض المفاهيم اللي قد تظهر في المجتمع لنعزز ثقافة الوقاية، التدخل المبكر، وأيضا كيفية طلب المساعدة عند الحاجة.
0: جميل.
2: هذه هي الفعاليات اللي إن شاء الله راح تقام في خلال هذه الثلاثة
0: أيام. إذن من الفئات المستهدفة للمؤتمر؟ من يستهدف أستاذة فاطمة؟
2: الجميل والمتميز دائما في مستشفى المسارة حقيقة أن نحن دائما نتوسع في الشريحة، لأنه نحن هدفنا الأول أن يكون أيضا بصمة للمجتمع لدينا في جميع برامجنا اللي نقدمها في مستشفى المسارة. فلذلك استهدفنا العاملين المختصين في المجال الصحي والصحة النفسية، الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من جميع المؤسسات، ليس فقط مؤسسات الصحة، مثقفين الصحيين وأيضا القيادات، رؤساء الأقسام، العاملين في المؤسسات التعليمية، وأيضا من القطاعين الخاص والحكومي، إلى جانب الأسر والشباب وأفراد المجتمع. فيعني نقدر نقول أن غطينا أكثر الفئات اللي فعلا لها حاجة أنها تكون موجودة معنا في هذه الفعاليات بإذن الله.
0: جميل. وأهم النتائج اللي تتوقعوا يخرج منها المؤتمر إن شاء الله؟
2: والله لقول الحقيقة، إذا أردنا أن نتحدث عن الأثر، فأعتقد أن الأثر بدأ معنا حتى قبل انطلاق المؤتمر، من حيث أن لما فتحنا باب التسجيل كان تقريبا في تمام الساعة 12 ظهرا، والمفاجأة أننا اضطرنا أن نغلق التسجيل في نهاية اليوم نفسه. يعني الإقبال الجميل جدا من أكثر من 400 مشارك في خلال أقل من 12 ساعة، هذا أعطانا أيضا مسؤولية أخرى. هو فعلا كان إقبال جدا جميل، ولكن المسؤولية الآن عندنا مسؤولية أكبر، من ناحية أننا شعرنا بحجم الثقة اللي منحنا إياها المشاركون سواء داخل سلطنة عمان أو من خارجها أيضا، وهذا يجعل تطلعنا لنتائج المؤتمر تكون أكبر بإذن الله. فنحن لا نريد أن ينتهي الأثر بانتهاء المؤتمر، ولكن نطمح أيضا أن يخرج كل مشارك بمعرفة جديدة، مهارة قابلة للتطبيق أيضا، وأي فكرة يستطيع أن ينقلها إلى المؤسسة ومجتمعه بشكل عام إن شاء الله.
0: نرجو التوفيق للجميع، وبإذن الله متابعين لهذا الحدث في أكتوبر القادم. شكرا لكم أستاذة فاطمة.
2: يعطيك العافية.
0: شكراً جزيلا للأستاذة فاطمة بنت حسن الشيزاوي، وهي نائبة رئيس اللجنة التنظيمية لمؤتمر عمان الدولي للصحة النفسية 2026، تلتقي الخبرات والتجارب لصناعة تغيير أكثر أثراً.

0: أكد عدد من المسؤولين في جمهورية بوتسوانا أن زيارة دولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى بوتسوانا اليوم تحمل أبعادا استراتيجية دبلوماسية واقتصادية بالغة الأهمية للجانب البوتسواني، وتنقل العلاقات الثنائية من مرحلة التأسيس إلى آفاق اقتصادية واستثمارية واسعة. من بوتسوانا مباشرة ينضم معنا عبر الاتصال الزميل يوسف بن حميد اليوسفي، وهو موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. صباح الخير أستاذ يوسف، أهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الشباب.
1: صباح الخير راشد، وصباح الخير للمستمعين برنامج صباح الشباب من هنا من العاصمة بوتسوانية غابورون، وشكرا جزيلا لك على هذه الاستضافة راشد.
0: حياكم الله. وفي البدء، كيف ينظر إلى أهمية الزيارة السامية وهي زيارة دولة في مجال العلاقات الثنائية بين عمان وبوتسوانا في مختلف المجالات والسعي إلى تطويرها؟
1: نعم راشد، يعني إذا ما أردنا الحديث عن أهمية الزيارة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا التي تبدأ اليوم، أولا طبعا بالحديث عن مستوى الزيارة نفسها. كما أنت أشرت، نحن نتحدث عن زيارة الدولة، وهذا بحد ذاته يعكس الأهمية التي توليها سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا للعلاقات الثنائية، والرغبة في أن تكون هذه العلاقات علاقات واسعة، علاقات متعددة المجالات، وتشمل وأشارت التقارير كذلك قطاعات استراتيجية مختلفة للبلدين. الزيارة أيضا تأتي في وقت مهم، لأنها تأتي بعد زيارة فخامة الرئيس بوما بوكو إلى سلطنة عمان كما تذكر في إبريل الماضي، وتلك الزيارة شهدت مباحثات واتفاقيات ومشروعات مشتركة في قطاعات استراتيجية شملت التعدين، الطاقة المتجددة، تخزين المنتجات النفطية، وكان من أبرز هذه المشروعات طبعا مشروع محطة الطاقة الشمسية هنا في مدينة ماون بقدرة 500 ميجاوات. طبعا هذا المشروع مهم، وهو طبعا يمثل أول مشروع يدخل مرحلة التنفيذ بعد فقط 3 أيام من توقيع الاتفاقية المتعلقة به في مسقط. بالتالي هناك مسار بدأ بالفعل في بناء شراكة حقيقية بين البلدين، ترجمت هذا التقارب السياسي المشهود إلى تعاون اقتصادي استثماري، إلى مشروعات مشتركة. وبالتالي هذه الزيارة بلا شك تأتي لتعزيز هذا المسار بالبناء على ما تحقق، للبحث عن مجالات وفرص جديدة يمكن أن تدفع بالعلاقات إلى مستوى أكبر. من يتابع مجالات التعاون المطروحة كما أشرنا يجد أنها متنوعة، من الاستثمار إلى التعدين للطاقة، للبحث عن مجالات جديدة كالزراعة كالسياحة وقطاعات أخرى واعدة. وهذا يعطينا مؤشر على أن البلدين لا يبحثان فقط عن تعاون مرحلي أو تعاون محدود لمجالات معينة، وإنما يبحثان عن علاقة مستمرة متنوعة المجالات، فتح آفاق أوسع للتعاون بين المؤسسات الحكومية وكذلك القطاع الخاص في البلدين. لذلك عندما ننظر إلى الزيارة في مجملها راشد، أعتقد أننا أمام محطة مهمة لتعزيز ما هو قائم أولا، ولرسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات العمانية البوتسوانية.
0: نعم، طيب يعني ما الأهمية التي تشكلها بوتسوانا من أبعادها الاستراتيجية والاقتصادية والاستثمارية لعمان، وأيضا الأهمية التي تضيفها العلاقات مع عمان بالنسبة لبوتسوانا؟
1: نعم راشد، للإجابة على هذا السؤال المهم، يعني علينا أن ننظر أولا إلى ما يمكن أن يمثله كل من كل بلد للآخر. ونعتقد أن هناك قدر كبير من التكامل في المصالح والإمكانات بين عمان وبوتسوانا. بالنسبة لسلطنة عمان، تمثل بوتسوانا طبعا شريك اقتصادي استثماري واعد في القارة الإفريقية الغنية. هذه الدولة تتمتع اليوم باستقرار سياسي واستقرار مؤسسي، تمتلك ثروات طبيعية مهمة طبعا في مقدمتها المعادن الاستراتيجية، إلى جانب إمكانيات كبيرة في الطاقة، في الزراعة، في السياحة وغيرها من المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما أن هذه العلاقات مع بوتسوانا تأتي بوجه الحكومة العمانية نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية الاستثمارية، توجهها نحو الانفتاح على أسواق جديدة من بينها الأسواق الإفريقية. على الجانب الآخر بوتسوانا كذلك تتجه نحو تنويع اقتصادها أيضا، هي كانت تبحث عن استثمارات وشراكات في قطاعات جديدة، وهنا تتقاطع مصالح البلدين. هذه المصالح تخلق مساحة واسعة يمكن هنا الاستثمارات والخبرات العمانية أن تتحرك فيها، خاصة وأن بوتسوانا ترى في سلطنة عمان شريك مهم، لأنه يمتلك موقع استراتيجي، موانئ، مناطق اقتصادية ومناطق لوجستية متقدمة، خبرات في قطاعات مهمة مثل الطاقة والتعدين والاستثمار. هذه المقومات تسع أهمية كبيرة بالنسبة لبوتسوانا التي تسعى كذلك إلى جذب الاستثمارات، إلى تنويع الشراكات الاقتصادية، إلى تعزيز ارتباطها بالأسواق الإقليمية والدولية. من هنا يمكن القول أن العلاقة بين الطرفين تقوم على قدر واضح من التكامل. البلد يمتلك إمكانات ومزايا يمكن أن يستفيد منها البلد الآخر، وهذا ما يمنح الشراكة عمان وبوتسوانا فرص حقيقية للنمو والاستمرار والازدهار كما أنت أشرت في سؤالك.
0: طيب، يعني الملاحظ أن العلاقة بين سلطنة عمان وبوتسوانا هي نموذج للثقة المتبادلة بين بلدين صديقين، وتحولت بوتيرة متسارعة من اجتماعات مبدئية إلى زيارات متبادلة، ترجمت إلى اتفاقيات استثمارية ومشروعات، وضع حجر الأساس لبعضها بصورة مباشرة. الآن ما الأثر المتوقع تحقيقه من هذه الزيارة السامية استنادا إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا؟
1: أعتقد أن أهمية الاتفاقيات والمشروعات التي تمت في مسقط خلال فخامة الرئيس دوما بوكو تكمن في أنها يعني وضعت أساس عملي للعلاقة بين البلدين. أعطت البعد الاقتصادي الاستثماري أصبح بشكل واضح. أقصد أن العلاقة لم تعد قائمة فقط على الرغبة في التعاون، وإنما أصبحت هناك اتفاقيات، هناك مشروعات، هناك مصالح مشتركة يمكن البناء عليها. هنا من المهم أنه ما بعد التوقيع هناك جانب مهم يتعلق بقدرة البلدين على متابعة هذه الاتفاقيات، على تسريع تنفيذها، على إزالة أي تحديات قد تواجهها وتحويلها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. من هنا تكتسب الزيارة السامية أهميتها لأنها تأتي على أعلى مستوى، وبالتالي تمنح ما تم الاتفاق عليه أولا دعما سياسيا وزخما إضافيا، وتؤكد أن هناك متابعة مباشرة لمسار هذه الشراكة، وهناك رغبة في أن تحقق نتائجها خلال المرحلة المقبلة، نتائج تكون واضحة. وأعتقد أن الأثر المتوقع من الزيارة هنا ستبدأ، التي يعني الزيارة ستبدأ اليوم، سيكون في اتجاهين: الأول إعطاء دفعة أكبر لتنفيذ المشروعات والاتفاقيات القائمة، والثاني فتح مجالات جديدة أمام التعاون والاستثمار، وكذلك توسيع دائرة الشراكة لتشمل فرص ومجالات جديدة، وبالتالي ستكون هناك اتفاقيات جديدة سيتم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة. من المهم كذلك في هذا الجانب هو تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين في البلدين على الدخول بصورة أكبر في الاستفادة من التطور من هذه العلاقة، خاصة وأن زيارة حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه على رأس وفد رفيع مستوى، وهذه تحمل رسالة مهمة للجهات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين بأن هذه الشراكة تحظى باهتمام ودعم عالي.

0: شكرا لك راشد، وتحية لجميع المستمعين.
1: شكرا جزيلا يا أستاذ يوسف بن حميد اليوسفي، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى بوتسوانا، حيث يبدأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم زيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة. صباحاتكم الخير والنور من مختلف المتابعات، نأخذكم في صباح الشباب، وهذه المرة إلى حسين بن راشد العميري مع آخر أخبار الرياضة في صباح الشباب والرياضة.
2: صباح الشباب والرياضة.

0: شكرا لزميل راشد السعدي، واهلا بكم مستمعينا الكرام الى جولتنا الرياضيه عبر صباح الشباب والرياضه. نادي السيب والنهضة يستهلان مشاركتهما في منافسات دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم اليوم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات التي تنطلق اليوم، حيث يخوض نادي النهضة مباراته الافتتاحية أمام ضيفه التعاون السعودي على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر، فيما سيحل السيب ضيفا على نادي الشرطة العراقي.
1: ركلة ركنية، كرة ترسل عالية للقائم الثاني بالرأس، موجودة خطيرة، 1-0 1-0 1-0 1-0 للسيب العماني، 1-0 على طريق المقبالي عبد العزيز المقبالي، يسجل هدف أول لنادي السيب. هذا ما يحتاجه، هذا ما يريد الإمبراطور، هذا ما يريد أيضا رشيد جابر، هذا ما يبحث عنه.
2: تعود الآن في كرة عرضية، سجلوا التعادل، جول جول جول جول جول، فعلها العنيد وسجل في الدقائق الأخيرة هدف التعادل في توقيت قاتل، يسجل النهضة هدف التعادل، النهضة العماني يسجل.
0: نادي العين الإماراتي يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بتحقيق الفوز على ضيفه النصر السعودي 4 أهداف دون رد.
3: بلاسيوس يخرج كرة بالأروع عرضية، والهدف الثاني، الهدف الثاني العيناوي، الهدف الثاني من رحيمي، البومبر الجديد لآسيا، حسين في الجول، 1-0 رحيمي، 2-0 رحيمي، 2-0 للعين. النصر يعاني رونالدو ركان.
0: من جهته حقق الهلال السعودي الفوز على ضيفه الغراف القطري 2-2
4: لا يبتعد، لكن صابت حاطها، الثالث يا زعيم، الثالث في منتهى الروعة، قمة في الإبداع، قمة في الجمال، القمم.
0: وفي منافسات منطقة الغرب استهل جامبا أوساكا الياباني مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز مقنع على ضيف كونغ آن هانوي الفيتنامي 4-1. وعاد شانغهاي بورت الصيني بفوز مثير من ميدان راتشابور التايلاندي 6-4. وتفوق كاشيما أنتلرز الياباني على ضيف نيوكاسل جيتس الأسترالي 7-1. وافتتح دايغون الكوري الجنوبي مشواره في البطولة بالفوز على ضيف كيوتو سانغا الياباني 1. وتعادل جوهور دار التعظيم الماليزي 1-1 مع بوريرام التايلاندي.
5: مصلحة كاشيما في هذه اللحظات ترعب الكرة بهذه الصورة، وصلت إلى من؟ إلى البديل.

0: شوما دوا أو شوما شوما دوا أمامية تصويب الله شوما شوما أتى وسجل أتى وسجل الهدف الثالث لأن تصبح النتيجة 5 في مجموع المباراتين هنا في هذه المباراة.
1: وفي دوري أبطال آسيا 2 وضمن منافسات المجموعات الثانية اكتفى الجزيرة الإماراتي بالتعادل من دون أهداف أمام جول جوهار سيرغان الإيراني، فيما خسر المحرق البحريني أمام أركاداغ التركماني بهدف.
2: لفريق أركاداغ وهدف ثاني للفريق التركماني فيها فريق أركاداغ للخسر لجمعة عبود مع وصول.
1: في منافسات لعبة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية التي انطلقت في اليابان، قطر تخسر من كوريا الجنوبية بهدف لأربعة، والكويت تتعادل مع فيتنام بهدف لمثله، فيما فازت أوزبكستان على الفلبين بثلاثة أهداف لواحد.
3: في هارتشو كرة في محاولة تسديد وهدف أول يأتي، هدف أول يأتي لكوريا الجنوبية. يا لها من بداية بداية قوية لمنتخب كوريا الجنوبية في وقت الحديث عن البطولة الأخيرة. يتقدم هنا
1: في منافسات الدوري المصري، الأهلي يعود للصدارة بثنائية في شباك أبو قير، وفي باقي المباريات فاز بترول أسيوط بثنائية نظيفة على مودرن سبورت، وبالنتيجة ذاتها خسر وادي دجلة أمام ضيفه المقاولون العرب، كما خسر المصري أيضا بالنتيجة ذاتها أمام ضيفه الاتحاد السكندري.
4: خطير جدا من بن لبن من بن شرق البن جديدة لزيزو مصر. الأهلي يحلق عالي والصناعة لتاني مرة هذا الموسم من بن جديدة يحطها لزيزو عشان أحمد سيد زيزو يسجل هدفه الثامن وهدفه الثالث.
1: ريال مدريد يحقق الفوز على مستضيفه إلتشي بثلاثة أهداف لهدفين لحساب الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة محافظا على مركزه الثاني، فيما تجمد رصيد إلتشي عند نقطتين في المركز الأخير.
5: أرسلها من إسطنبول لأليكانت جولر جولر جولر يفك الشفرة ويسجل هدف ولا أروع، ترك الحارس واقف يتفرج. عندي عرضي يا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا اللعبة ولا أروع من هنالك من فالفيردي لديوماندي من ديوماندي لكيليان مبابي، ومبابي في الشباك هل أصيب أم كان في وضع التسلل في اللعبة الماضية.
1: في باقي المباريات خسر ديبورتيفو ألافيس بهدف أمام ضيفي فالنسيا، كما خسر راي فايكانو أمام ضيفي إسبانيول بهدف لاثنين.
6: تعادل تعادل نعم، أصحاب الدار يتكلمون، أصحاب الدار يعودون، أصحاب الدار يعادلون الآن. هدف التعادل لفريق إسبانيول في الوقت الذي يبحث فيه
1: ليفربول يواصل مشواره في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ويصعد للدور الرابع عقب فوزه على ضيف توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدف.
7: عندنا ليو فرصة تهديف أولى، يا ولد يا ماكليستر أمامنا هو أليكسيس ماكليستر الأرجنتيني سجل في مرمى أتلتيكو مدريد في دور الأبطال في أولى اللقاءات، لكن يفتتح التسجيل التأقنة كيركزي لماكليستر مرة ثانية جاكبو يا ولد الهدف الثاني كوني جاكبو أمامنا سلسلة.
1: وبدوره صعد أرسنال إلى الدور الرابع في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالفوز على إبسويتش تاون بأربعة أهداف لاثنين، مواصلا بدايته المثالية للموسم.
8: دومان دومان دومان الله الله يخبرني دوما
0: الآن أن أرسنال منجم للجواهر، منجم للاعبين الكبار، هذا أحدهم، هذا آخر المخرجات، هذا أحلى المواهب القادمة. عودة ومدويك، يا الله تخطئ أمام أرسنال، يأتي العقاب، تخطئ أمام أرسنال يأتي سريعا. يا رجل أتخطئ هنا يا إبسويتش تاون، لم تتعلم من غيرك، أتخطئون، لم تتعلمون من هفوات الجولات الماضية. هدية لندي، لمسة موجودة، الله.
1: كما صعد برنتفورد المنافس في الدوري الممتاز إلى رابع أدوار كأس الرابطة بفوزه 2-1 على ريدينغ، وتأهل فريق بيترو بورو إلى الدور الرابع بعد فوزه بركلات الترجيح على بارنسلي عقب التعادل 3-3. وبلغ فولام الدور الرابع بفوزه على مستضيفه ويست هام ب3-2.
9: سيوس مازال التوسيع، والهدف الأول، الهدف الأول لفولام. 13 دقيقة كافية يترجم أسبقية على مستوى الاستحواذ، قلت والآن ب 88% على مستوى الاستحواذ، لم نشاهد كسب القائمة الثانية. وهدف التعادل، هدف التعادل، رد فعل سريعة من ويستام، ويسام يعود، المطارق تضرب وتعود بسرعة، هدف تعاد بالاسياس، والهدف الثاني، الثانية ثابتة مباشرة بعد ذا فرصة منذ لحظات. سيزار بالاسيوس في الكرة الموالية ينجح هذه المرة في مغالطة إريك.
1: فيورنتينا يحقق فوزه الثاني تواليا تحت قيادة باولو فانولو بعدما تغلب على بيزا في ديربي توسكانا ضمن كأس إيطاليا بثلاثية نظيفة ليحجز بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، حيث سيواجه نابولي، فيما تغلب جنوا على سوتيرول بولتزانو بهدف وحيد.
10: مع الكرة تسديدة خطيرة جدا، كرة لفيورنتينا، دراغوشي من بعيد، تسديده بعد الحارس بيليغرينو، والهدف الأول، 1-0 لفيورنتينا.
1: في دور الدرجة الأولى الإنجليزي، ميدلزبرو يتعادل مع ضيفه مولول بهدفين، وبريستول سيتي يخسر أمام ضيفه لينكولن سيتي بهدف.
11: plays a risky ball back and Lincoln have a chance and Lincoln have a goal.
1: ونادي لونس بطل كأس فرنسا لكرة القدم ووصيف بطل الدوري يقرر الانفصال عن مدربه الألماني دينو تومبلر بعد 6 مباريات فقط تحت قيادته.
12: مسلوب يلعب على اليمين لأجيلار، أجيلار على الأرض، جميلة تسديدة وتسير دور التعادل، التعادل يأتي الأهلي لونس، 1-1. عبدالله سيما يتابع تسديدة أوسن إدوارد اللي ارتدت من أقدام المدافعين ويسجل في مرمى ماركوفيتش، 1-1. عودة لفريق لونس لأجواء هذه المباراة، دينو تومبلر سعيد بهدف عبدالله سيما، عبدالله سيما يقلص أو يتعادل لفريق لونس بهذه الطريقة بعدما كان الفريق في ضياع.
1: نهاية جولتنا الرياضية، تذكير سريع بأن النهضة سيلتقي بضيفه التعاون السعودي في 8:00 اليوم، وفي 10:15 السيب سيحل ضيفا على الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا 2 مع مجموعة من المباريات طبعا على مستوى هذه البطولة في الأبرز أوروبيا، برشلونة راسينغ سانتاندير عند 11:30، وكذلك مانشستر يونايتد في إنجلترا يلعب مع برايتون عند 11:00. نهاية جولتنا الرياضية، معها ننهي هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل راشد السعدي سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.

0: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جمهورية بوتسوانا تكمل استعداداتها لزيارة جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. معالي السيد وزير الخارجية يستعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي المستجدات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر ودعم أمن واستقرار المنطقة. الرئيس الأمريكي يؤكد انفتاح بلاده لخيار التفاوض مع إيران، وطهران تؤكد استعدادها للتفاوض مع واشنطن شرط التمسك بمصالحها. روسيا ترحب بمقترح ترامب وتصفه بالجيد حول هدنة في مجال الطاقة مع أوكرانيا. والأمم المتحدة تقول إن السودان يواجه أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. واليوم بإذن الله تعالى في حلقة اليوم بنتفكر في تربية الطفل وفي دور العائلة الممتدة في تنشئة الأبناء. أخواني الكرام، احنا دائما لما نفكر في موضوع تربية الطفل على طول ينصرف من أذهاننا إلى دور الأب والأم، لكن حقيقة خلونا نقولها يعني نعم هم الدور الأول والأساسي، لكن هنالك أيضا أدوار ثانوية حول هذا الطفل إحنا ما ممكن نقلل من أهميته. يوجد هنالك عم، يوجد خال، يوجد عمه، يوجد خاله، ويوجد جد ويوجد جدة. هذه العائلة الممتدة هي مش فقط صلة رحم، هي أيضا مساحة دعم. ما هم أشخاص لهم تأثير ثانوي على ابني، ليش أنا ما أستغله؟ ليش ما أجعلهم يساعدوني أو يدعموني في تربية هذا الطفل تربية صالحة؟ هو امتداد شعوري بيشعر بالطفل انه هو محاط بعائله، عائله سند. انا عندي سند، انا في اعمام علاقتي طيبه معاهم، انا في عندي اخوالي علاقه طيبه معاهم. اليوم للاسف اللي صار، وانا هذه القصه يعني رويتها في احدى المرات، عم ابوه يعني يشتغل في احدى المناطق، فالعم كل ما يخرج لصلاه المغرب يلاقي هذا الولد يعني يلعب بالكرة، وهذه القصة لربما استمعتوها مني سابقا. فكل ما يطلع لصلاة المغرب هذا الابن يلعب كرة، نصح المرة الأولى ونصح الأسبوع الأول ونصح الشهر الأول ونصح الشهر الثاني، وما في فائدة في هذا الطفل أبدا. فطبق عليه حديث الرسول أن الضرب غير المبرح. ففي إحدى الأيام كان طالع وهذا الطفل رافض الصلاة، لا زال وقت المغرب عند الأذان وهو يلعب كرة، فضرب ضرب الخفيف يعني خلونا نقول. وهنا مش موضوعنا، موضوع نناقش موضوع الضرب أو غيره أو كذا. اللي صار إن الابن اشتكى على العم بمعية الأب أو بمساعدة الأب. ليش جاي تشتكي يا ابني على عمك؟ هو والله يعني ضربني. كيف ضربك؟ لا، اكتشفنا إن الضربة خفيفة، يعني يا دوب اسمها ضربة. ليش؟ لأنه هو ينصحني بالصلاة، وكل ما طلعت لصلاة المغرب أنا ألعب كورة. كل ما طلع لصلاة المغرب أنا من كم شهر ينصحك؟ والله من شهور. فأنت يا أب ليش جايب ابنك يشتكي؟ من حق يقول الأب، يقول من حق ابني يشتكي، أنا ما أسمح لأي واحد يمر يعني أو لمسة الهواء، نسمة الهواء أنه يضر ابني. أنا شو أقول؟ للحظة تذكرت أني أنا أخصائي، يعني للحظة تذكرت أني أنا أخصائي يعني وشخص مختص، فصمتت علشان أعالج الموضوع بحكمة. لما تجيب ابنك لأن عمه يحاتيه، لأن عمه خايف عليه، لأن عمه يخاف عليه، ينشأ هذا الابن بعيدا عن الصلاة، بعيدا عن اطمئنان القلب، بعيدا بصلته بربه، وتجي أنت اللي تشيله وتعزز عنده هذا المفهوم، فأول خاسر هو أنت كأب. لأن اليوم اشتكي على عمه، بكرة بيكبر هذا الولد بيشتكي عليك، لأن لا أنت كأب. الحين عمه ما يحق له يربي، بس حتى بكرة أنت أيضا كأب ما يحق لك أنك أنت تربه، ولا أنك تنصحه، ولا أنك توجهه. نعم ندير المواضيع بحكمة. أنا أعرف أن في كثير مستمعين الحين بيستمعوا يقولوا لا والله عمه قاسي وعمه يضرب والدي وكيف، وخالة أصلا يعني ما يحب. أنا أعرف أن كثير الحين عندكم يعني مشاركات في هذا الأمر، وعندكم يعني تعليقات فيما يخص هذا الأمر، ولكن أنا أتكلم عن العم السوي أتكلم عن الخال السوي، أتكلم عن الأسرة الممتدة السوية. وين مشكل يا ابني؟ عمك كلمك يريد نصيحتك، عمك كلمك أو نصحك يريد مصلحتك. وين المشكلة يا ابني؟ بس هو عمل كذا، يريد مصلحتك. عمك يريد مصلحتك، عمك يحبك. ليش إحنا أصبحنا اليوم ننزع العائلة الممتدة من أطفالنا؟ نزع يا يا يا أمي، أنا والله جدتي قالت لي كذا على طول. الأم هذه صارت إحدى يعني الحالات عندي، أنا رفعت التليفون للعمة قالت لها أنا ما أسمح لك تكلمي يعني بنتي بأي، قالت لها أنا فقط علشان يعني علقت، وهي امرأة كبيرة تقولها فقط أنا علقت على ملابسها، لأن ملابسها تقول ما كانت يعني ساترة، إن لما تجي البسي ملابس ساترة هني تجمع العائلة كلها وملابس طويلة شوي. قالت لها ما حد يحق له إن هو يكلم بنتي، عندكم أي شيء تكلموني أنا، وأنا اللي أتفهم مع بنتي. لا تقووا أبنائكم على أهلكم ولا على أسركم، لأن أنتوا أول خاسرين بيكون، وإني لكم من الناصحين. اليوم أنا أنفعكم، بكرة أنا ما أعرف خلص برنامجي وطالع عنكم، فإني لكم من الناصحين. لا تقوي ابنك على على على عمه، لا تقوي ابنك على خاله، واتكلم عن الأخوال والأعمام الأسوياء أنا. لا تقويهم على أهلهم، لا تقويهم على على على جدتهم، على جدهم. حتى ولو صدر من هذا الجد والجدة حاجة، أجي وأتفاهم مع ابني، ما علي ماما، الجد كبير في العمر أو الجدة كبيرة في العمر، هو يعني كذا علشان مصلحتك. العائلة الممتدة هي هم أطراف ثانوية يعني موجودين شئنا ما بينه. نعم التربية الأساسية لك أنت كأم ولك أنت كأب، ولكن العائلة الممتدة موجود شئت أم أبيت. فاستغل استغلال حلو، لا تطلعوا أهلكم ويعني تجتزوهم جز وتقطعوهم من علاقتهم بأبنائكم. لا تقطعوهم، اجعلوا بينهم علاقة حلوة. بكرة هذا الابن بيكبر بيحتاج جد، وأنا دائما أقول، أو بيحتاج العم والخال، أنا دائما أقول كلمة، أقول إحنا ما ندوم لأبنائنا، الأعمار بيد الله، والعاقل الحكيم اللي بيتفكر في هذا الأمر، الأعمار بيد الله. تكون اليوم علاقة أبنائي حلوة وصلته، وعلاقته حلوة بأعمامه، علاقته حلوة بخالاته، علاقته حلوة بأخواله، هذا الابن مش قاطعتهم عن بعض، علاقته حلوة معهم، لربما في يوم من الأيام يكونوا لهذا السند. وين المشكلة؟ يعني إذا كان العم صديق أو الخال صديق، أو هذا يحق له يوجه، أو هذا يحق له إنه هو يرشد. في إحدى القضايا الكبيرة العظيمة جدا اللي أنا مسكتها، جدا كبيرة إحدى القضايا، من اللي حل الموضوع؟ اللي حل الموضوع العم. الابن ما قدر يروح لأبوه بسبب الموضوع الكبير اللي صار، ولا قدر طبعا أنه هو يكلم الأم، كلم العم وحل العم الموضوع، وكان اللي سند ووقف معاه في هذا الموقف، وراح للأب بعدين، لأنه هما شباب خلاص يكبر، هو كبير في العمر ويعني في المرحلة الجامعية كان، وكلم الأب أنا خلاص والموضوع عندي والموضوع انحل وكذا وما عليه، وأنا الحين أبلغك عن موضوع. نعم يتوجب أنه هو يشعر أهله بهذا الأمر في المرتبة الأولى، ولكن ما عليه، في عندي شخص يخاف علي، في عندي عزوة، في عندي سند غير والدي أني أنا ألجأ له، ولا ألجأ لصديق أنا ما أعرف بيئته وخلفيته ومن وين جايني هذه. علشان كذا الله سبحانه وتعالى يقولنا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويقصد به صلة الرحم، هي مش فقط أمر اجتماعي، هي أيضا قيمة إيمانية لها أثر مباشر في استقرار النفس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. تخيلوا ربط بالإيمان بالله واليوم الآخر، ربط بالدين كامل، فليصل رحمه. شو يعني؟ يعني لا تقطعوا صلتهم، لا تقطعوا صلتهم، يكونوا كأشخاص غريبين في حياة أبنائكم. الطفل لما يشوف هذا التواصل أمامه ما يتعلمه بس بالكلام، يعيشه هذا الواقع. فجدا جدا جدا مهمات هذه الأدوار، جدا مهمات هذه الأدوار. لكل أم وأب يسمعوني، الطفل ما ينمو بقلب مطمئن في داخل جدران ضيقة، أنا عايش في بيتي وقافل علاقتي بالجميع، عنده صديق فلان وفلان وأنا أعرف ده. الطفل يحتاج إلى جذور ممتدة، أما هي الشجرة ما مستحيل هذه الشجرة ننزعها من جذورها، هو محتاج لهذه الجذور تحسس أنه هو جزء من عائلة كبيرة تحبه وتحميه وتخاف عليه. لما نحسن توظيف دور العم والخال والعمة والخالة والجد والجدة، هنا نمنح أبنائنا سند اجتماعي ونفسه، بيبقى معاهم سند طول العمر، يبقى هذا السند معاهم طول العمر. فهو هو هو هو مش أمر اختيار إن أنا والله بقطعهم. هي صلة رحم ما تقطع، هذه صلة الرحم ما تقطع إذا أحسننا توظيفهم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وجزيل الشكر على حسن استماعكم، وألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة الشباب. هذه إطلالة برنامج مسك النهار من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا. نلتقي في هذه الساعة لنقترب من مختلف الموضوعات وكذلك الفقرات برفقتكم مستمعينا. نتمنى لكم أكيد دروب السلامة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم، وكذلك نحيي كل من يستمع لنا من خلال المذياع في البيت أو حتى عن طريق منصة عين، فمرحبا بكم في مسك النهار. هذه المساحة التي تشبهنا، تشبه حياتنا، أسلوب الحياة اللي نعيشها، أفكارنا، الظواهر اللي تنتشر وغيرها من الأشياء اللي نناقشها في هذه المساحة، وبدوري أقدم لكم المعلومة وكذلك أستفيد من خلال مشاركاتكم ومداخلاتكم من خلال الواتساب على الرقم 724-42-009. وأسعد أن أرافقكم هذا المشوار مريم بن سعيد البداعية إعدادا وتقديما، وتحيات زميلي ملاذ اليوسفي في الإخراج.

حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمساحة مسك النهار. حياكم الله ونسعد دائما بهذه الرفقة الصباحية. في أولى وقفاتنا مثل ما اعتدتوا مستمعينا نتوقف في مسك الوطن، وحديثنا اليوم عن بوتسوانا وأنغولا. الرؤية السامية تفتح لعمان آفاقا إفريقية جديدة، حيث غادر جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعى اليوم البلاد متوجه إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وإحنا اليوم في مسك الوطن نتوقف عند بوصلة عمانية تتجه نحو إفريقيا، قارة تجمع سلطنة عمان بها وروابط تاريخية قديمة، وتفتح اليوم أمامها فرص جديدة للشراكة والاستثمار. وتأتي زيارة الدولة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعى إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا، اللي أصبحت اليوم فعلا تلفت الانتباه فعليا إلى مسار متنامي في السياسة الاقتصاد وفي السياسة والاقتصاد العماني. هذه الزيارة ستقوم على توسيع دائرة الشراكات والوصول أيضا إلى أسواق جديدة وبناء علاقات تستند إلى المصالح المتبادلة وكذلك الاستثمار طويل الأمد. واليوم لما نتكلم عن علاقة سلطنة عمان بقارة إفريقيا فهي علاقة ليست جديدة، فالتاريخ العماني في شرق إفريقيا ترك روابط إنسانية وتجارية وثقافية ما زالت حاضرة حتى يومنا هذا. ما نشهده في هذه المرحلة يمكن قراءته بوصفه امتداد معاصر لهذه العلاقة، لكن بأدوات جديدة، قطاعات جديدة، جغرافيا أوسع تصل اليوم إلى دول الجنوب الأفريقي. بوتسوانا مثلا شهدت علاقاتها مع سلطنة عمان خلال الفترة الماضية تطور واضح، خاصة في مجالات التعدين والطاقة والاستثمار وأيضا الخدمات المالية. كما شهد أيضا البلدان توقيع اتفاقيات تتصل باستكشاف المعادن وأيضا تخزين المنتجات النفطية والطاقة الشمسية. أما عن أنغولا فتبرز فيها فرص التعاون في قطاعات التعدين، الطاقة، الاستثمار، إلى جانب أيضا الحضور المالي. ومن أبرز مؤشراته الإعلان عن تأسيس البنك الإفريقي العماني في العاصمة لواندا، بما يمكن أن يسهم مستقبلا أيضا في دعم حركة التجارة والاستثمار وتسهيل أيضا المعاملات بين سلطنة عمان والأسواق الأفريقية. لكن إذا نظرنا اليوم إلى الصورة الأوسع فإن أهمية هذا التوجه ما تتوقف فقط عن توقيعنا للاتفاقيات أو الدخول فعليا إلى الاستثمارات الجديدة. الأهم هو ما يمكن أن ينتج عنه من فرص للشراكات العمانية ومن أسواق أيضا جديدة للمنتجات والخدمات الوطنية ومن تبادل للخبرات ونقل المعرفة. وأيضا يمكن تكون هناك قطاعات تأخذ مساحة أكبر خلال إن شاء الله المرحلة المقبلة، خلونا نقول مثل السياحة، الخدمات اللوجستية، النقل البحري. من هنا أيضا تبرز بالنسبة لنا الموانئ العمانية بما تملكه من موقع، قدرات لوجستية، يمكن أيضا أن تخدم هذه الحركة التجارية خاصة مع قارة إفريقيا وتدعم أيضا الشحن والتخزين وإعادة التصدير. خلال الفترة الماضية مستمعينا شهدنا أيضا تنامي العلاقات بين سلطنة عمان رواندا، وما رافق أيضا زيارة الرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إلى جانب أيضا الاتفاق على فتح سفارتين مقيمتين في مسقط وكيجالي. هذا كله اليوم يرسم لنا فعليا صورة أوسع للتحرك العماني نحو إفريقيا الذي لا ينطلق فقط من إرث تاريخي يجمع الجانبين، إنما في قراءة اقتصادية للمستقبل ترى في القارة مساحة واعدة للاستثمار وأيضا التكامل والنمو. ومن التاريخ إلى المستقبل تتجدد علاقة سلطنة عمان بإفريقيا، وهذه المرة ببوصلة عنوانها شراكات أوسع واقتصاد أكثر تنوع وفرص جديدة للوطن.

حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. هذه هي المساحة من مسك النهار ممتدة حتى تمام الساعة 12 ظهرا. نسعد بهذه الرفقة أكيد معكم مستمعينا. نروح لموضوع حلقتنا لهذا اليوم. اخترت لكم موضوع، وصراحة بعد الترند اللي انتشر قررت أني أنا أتكلم عن هذا الموضوع اليوم أكيد برفقتكم. فسؤالي اليوم لكم مستمعينا، في يوم شعرتوا لحنين أو اشتياق لزمن أنتوا ما عشتوا أساسا، يعني فترة زمنية أنتوا ما عشتوها، بيت جدك اللي ما سكنت فيه، صورة عائلية أنت ما تعرف من اللي فيها أساسا أو كل اللي فيها، سيارة كلاسيكية، أغنية سبقت ولادتك ربما بسنوات. فاليوم مع انتشار ترند اللي صار يعني الكل يجربه، هو ترند الثمانينيات، وقلنا كيف نرجع بستايلنا بالصورة البصرية إلى فترة زمنية إحنا ما عشناها، أنا يعني ما عشتها، أو في ناس مثلا ما واكبوا هذيك الفترة، أو حتى في غير الثمانينات وما يسبقها يمكن. فخبرونا كيف يمكن لزمن لم نعش أن يبدو قريبا منا إلى هذا الحد. انتظر مشاركاتكم ومداخلاتكم على 7244209. اللي شاركوا في الترند ايش حسوا؟ كيف كانت الصورة؟ خاصة قدرنا نغير الستايلات، قدرنا نروح الأماكن ونحط الصور تكون في موقع معين. صراحة الترند إذا بديت فيه بتبدأ كل مرة تزيد شيء فيه عشان تشوف جمالية الصورة في تلك الحقبة الزمنية. فأتوقع أن الأغلب شارك في هذا الترند، فشاركونا رسائلكم ومداخلاتكم، إيش الشيء اللي تحنوا له في زمن أنتوا أساساً ما عشتوه، وليش أساساً اليوم إحنا نحس بهذا الحنين لتلك الفترة. هذا الشعور له اسم متداول اليوم، واللي هو الإني مويا، ويقصد به الحنين إلى زمن لم نعرفه أو لم نعشه شخصيا. والمفهوم اليوم ما فقط يصف مشاعر، لكن الأبحاث النفسية أيضا تناولت فعلا ما يسمى الحنين غير المباشر أو الحنين بالنيابة، أي أن يشعر الإنسان بالارتباط بفترة سابقة رغم أنه ما يملك أي ذكريات شخصية تربط بذيك الفترة أساسا. يبدو الماضي أحيانا مألوف بالنسبة لنا وكأن عشناه أو كأن شفنا تفاصيله، بيت قديم، صور بالأبيض والأسود، موسيقى حتى قديمة، أفلام، ملابس، تفاصيل حياة ما كنا نحن أساسا جزء منها أو من تجربتنا الشخصية، لكننا نحن لها ونشتاق لها. السبب طبعا أن العقل ما يبني علاقته بالماضي وفقط من الذاكرة، يعني ما بسبب وجود ربما تفاصيل في ذاكرتنا فنحن نبني هذه العلاقة مع الماضي، لا، نحن نلتقي الماضي أحيانا نلتقي فيه من وين؟ من حكايات الأسرة، الجلسة مع الجدة، مع الجد، أو يعني كبار السن لما يحكونا كيف كان زمان، الصور مثل ما قلت لكم، الأفلام القديمة، حتى الأغاني القديمة، القصص اللي تتكرر لنا، الأحداث، فتحس أن أنت بنيت هذه العلاقة بناء على ما سرد لك أو ما اللي شفته من صور أو أغاني أو سمعتها. مع الوقت تبدأ نصنع فعليا المواد شعوريا بالألفة والانتماء إلى زمن لم نكن فيه موجودين أساسا. تشير مراجعات علمية حديثة إلى أن الحنين ليس دائما استدعاء حرفيا لحدث عشنا، قد يتداخل فيه التذكر مع الخيال والمحاكاة الذهنية، ولهذا يستطيع الإنسان أن يشعر بعاطفة حقيقية تجاه مرحلة لم يعشها بنفسه.
مثل ما ذكرت لكم في البداية، يمكن ترند الثمانينيات الذي نراه اليوم فعلا يعتبر مثال واضح على هذه ربما النظريات النفسية وكذلك المراجعات العلمية المرتبطة بهذا الجانب. يمكن كثير من الناس فعلا بدوا يصنعوا صور جميلة لأنفسهم وكأنهم يعيشوا ذيك الفترة، حتى قاموا يستخدموا أغاني تناسب الفترة هذيك، اللي واقف على سيارة كلاسيكية، اللي واقف في سوق قديم، الملابس الستايل اللي تحمله ذيك الفترة صراحة لا يعلى عليه يعني. فالواحد يحب أنه يعيش فعلا فترة يمكن هو ما عاشها. بس هل فعلا نحن اليوم نشتاق لذيك الفترة، ولا الصورة اللي صنعناها احنا محتاجين أنه نعيش على ذلك؟ أيضا في كثير من الناس يقول لك أن الماضي أفضل، أو زمان كنا مرتاحين، حتى لو فترة زمنية قصيرة يعني، كانت ما شرط أن تكون عدد سنوات كبيرة. يقول لك والله أول كان أحسن، أو الماضي كان أحسن. ما دائما هذه النظرية أو هذا الجانب صحيح. أحيانا يمكن التقنية اللي نحن عايشين فيها والتطور والسرعة يخلينا نشعر أن نحن نريد نهرب من كل هذه الزحمة. فنعتقد بأن فعلا الماضي كان أكثر هدوءا، ما فيه هذه التقنيات وما فيه هذه الزحمة، ما فيه هذه الربشة على يعني نستخدمها محليا، ما فيه الربشة. لكن فعلا لما يقول لك لماذا يبدو الماضي أجمل ربما في أعيننا أم أجمل مما كان، في نظرية تقول أن اسمها النظرية الوردية. هذه النظرية تقول أن أحيانا لأن نحن نميل أن نتذكر الماضي بصورة أكثر إيجابية مما كان عليه فعلا، نرى الصور والبيوت والأغاني والملابس والعلاقات، لكن تغيب عن الصورة كثيرا من التفاصيل ربما الصعبة في ذيك الفترة، قلة الإمكانيات، العمل الشاق، التحديات اللي كان يعيشوها الناس في ذيك الفترة. عشان كذا احنا نشتاق لشيء يمكن نفقده الآن، وهو الهدوء بعيدا عن كل هذه الزحمة. لكن فعلا اليوم يختلف طبعا الزمان، ولكن يبقى في حنين يربطنا بذيك الفترة. فأنا بنتظر مشاركاتكم ومداخلاتكم على 7244-2009. سألتكم ليش نحن نشتاق لزمن أساسا نحن ما عشنا، وخبرونا التفاصيل اللي تستذكروها، إذا في أشياء حكولكم إياها أجدادكم، أهلكم، أو مكان زرتوه قديم فحسيتوا أن أنتوا تحت مشتاقين لهذا المكان رغم أن أنتم ما عشتوا في ذيك الفترة أساسا. أنا بنتظر مشاركاتكم ومداخلاتكم مستمعين، وإن شاء الله خلال الوقت القادم أيضا نتوقف مع الأخصائية النفسية لنتحدث عن تفاصيل هذا الجانب.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعين، لازلنا مكملين معكم مشوارنا في مسك النهار والحديث عن الماضي. في عندنا اتصال ونقول السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذة مريم، كيف
0: حياك
1: حالك؟
0: الله لك خلفان.
1: اي نعم خلفان معك.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا ومرحبا فيكم، وش اخباركم؟
0: الحمد
1: طيبين
0: لله بصحة وعافية. سمعت موضوع حلقتنا اليوم؟
1: ايه، ترجعونا على الماضي ما شاء الله، فوق ما ادري كم سنة، 35 سنة.
0: خمسة.
1: حبيبك سعيد.
0: ايش اللي تشتاق له من ذاك الزمن؟ يا الله
1: والله
0: نعق.
1: انتم تضربون في الصميم بهذه البرامج، يعني حقيقة حقيقة، يعني ايش الاشياء اللي بنتذكرها وايش الاشياء اللي ما نتذكرها طال عمرك استاذ مريم. طبعا اشتاق على التعاون كان، والحمد لله كان موجود. الألفة كانت موجودة، الجار للجار، الصديق للصديق. طبعا في أيام الماضي حن طبعا كمناطق نائية البلدان، ما عندنا كان جار ولا عندنا شيء، عندنا بس نروح المدرسة بالبيكابات ونترس من ذاك الغبار لحد ما نوصل المدرسة يعني. لكن أستاذ العزيز، اللي أهم من هذا كل التعاون المجتمعي، التعاون المجتمعي كان بشكل حقيقة ما يتصوره أحد.
0: طبعا يعني دخلت التقنية وزحمة الأعمال والحياة، فتغيرت الناس، تغيروا كلهم.
1: بالفعل أستاذ، بس تعرفي أن في السابق يعني صح، نحن يعني في المناطق يعني كأسرة واحدة، أسرة واحدة، تروح أنت أبوك يروح أو حد من أهلك يروح، يعني جارك هو حافل لك محفل عليك، وغير وأشياء كثيرة
0: طبعا
1: كثيرة كثيرة
0: طبعا
1: جدا. يعني عندما نتذكر أمهاتنا، يعني أيام ما في ثلاجات، ما في شيء يروح إلى الثلج ويشيل لنا ذاك اللي نحن الهاندو أو الجحلة فوق روسهن، ويعاني من ذاك التعب وذاك الشيء، عند الحطب أيضا نفس الشيء. الآن أستاذة مريم، حقيقة ما أحب أطيل عليك، ذكريات حلوة وجميلة، يمكن في مشاركين آخرين وعندك أيضا
0: أكيد
1: ضيفة
0: أكيد
1: للبرنامج.
0: فعلا، يعني هو كلنا نحمل ذكريات لفترة زمنية عشناها سابقة، أو تفاصيل عشناها في طفولتنا لا زالت باقية في الذاكرة.
1: ولكن أيضا هناك لا ننسى دور المذاكرة، عندما كان ما في كهرباء، ما في شيء على ذاك السراج بالحل الترابي نسميه
0: طبعا
1: حق
0: كل فترة
1: الروسين.
0: وفيها ظروفها
1: أكيد
0: وتحدياتها، والحمد
1: أكيد
0: لله على
1: أكيد،
0: ما نحن عليه اليوم.
1: الحمد لله
0: اللهم
1: رب
0: لك الحمد، كل
1: العالمين. ما
0: الشكر
1: شاء
0: لك،
1: الله أحسنت أستاذ
0: كل
1: العزيز، شكرا
0: الشكر لك
1: جزيلا،
0: أخ
1: الله
0: الفان، ما
1: يبارك فيك.
0: قصرت،
1: شكرا
0: يعطيك
1: شكرا.
0: العافية. جميل يعني هذا النوع من المشاركات، يعني النفس الأول بحد ذاته هكذا يأخذنا في فعلا ارتباط الإنسان بالماضي. في أيضا رسائل وصلتنا عن طريق الواتساب، مستمعين اللي حابين يشاركونا. أم علي تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: في مرة فتحت صندوق كان لأبوي وحصلت ألبوم يمكن من الستينات أو السبعينيات، استغربت أن جميع الصور، لبسهم، أشكالهم، كل شيء لفت انتباهي، حتى طريقة حلاقة الشعر، خلفية بعض الصور، بيوت بسيطة جميلة. طبعا كان أبوي في الكويت، لما رجع عمان حصلت بعض الصور لبيوت في الخوض وناس بملابس بسيطة جدا، منبهرين من التصوير وجمال السكك بين البيوت البسيطة وطريقة العيشة هذاك الوقت. تمنيت أعيش هالفترة، وتمنيت يكونوا عايشين ويشوفوا كيف الزمان اختلف. سألت عن بعض الناس، بعض الأشخاص خبروني أن لناس قرايبنا عاشوا في هذه الأماكن وكانوا بسطاء يتقاسموا كل شيء بينهم. شكرا لك أم علي على هذه المشاركة، حقيقة جميل، خاصة يعني أنا مرة تكلمت عن موضوع توثيق الصور يعني في الألبوم. يعني أتوقع من المهم اليوم أن الواحد ما يثق في الأجهزة ومساحة الحفظ في الأجهزة. ليش اليوم عندنا صورنا ونحن صغار وتفاصيل ذيك الأيام؟ لأن أهلنا كانوا حريصين على أنهم يحتفظوا بالصور وهي مطبوعة وموجودة. يمكن فترة، يعني في ذيك الفترة ما كان في مثلا هذه الأجهزة اللي نحن نصور فيها ونوثق فيها، مهم توثقوا تفاصيل الأسرة، أطفالكم، وتحتفظوا فيها في ألبوم. يعني أنا بالنسبة لي هذا شيء واجد مهم، لأنه بعدين بعد فترة لو لا سمح الله صار لأي شيء لهذا التليفون، في لمح البصر يختفي كل شيء، يعني أبدا ولا 1% نثق في هذه الأجهزة. أيضا واحدة من الرسائل اللي وصلتنا تقول: ذكريات ماضي البساطة، ماضي البراءة، دائما ما تغلب الإنسان شعوره بالحنين اتجاه، أو دائما هذه الذكريات تغلب الإنسان شعورك بالحنين اتجاهها، حتمي لا اختياري، ما زلت أذكر أغلب التفاصيل الجميلة وما زلت أعيش بعضها الآخر. جميل جدا أن الواحد يكون متمسك بالماضي ويعيش تفاصيله اللي يقدر يوظفها مع هذا العالم السريع وهذه التفاصيل اللي نعيشها في حياتنا حقيقة السريعة. سعيدة جدا بمشاركتكم. أم علي راسلة فويس، بس ما توقع أنه بنقدر نفتح الفويس نوت. في اتصال أو التسجيل الصوتي. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا ومرحبا، وعليكم السلام.
2: أسعد الله صباحكم. لا زال
0: صباحك بالخير إن شاء الله. حياك.
2: مرحبا، نعود بكم.
0: أهلا وسهلا. سمعت موضوع حلقتنا الرمحي. اليوم
2: عندك عزان الرمحي.
0: حياك الله الأخ عزان.
2: معي مشاركة بسيطة لو سمحت، يا بسمعك إياها.
0: تفضل.
2: أقول من شقوق الفجر أصبح واحترم المواطن والمقيم هنا في عمان، المواطن والمقيم راعي اللوم ولزم، لحبهم في القلب ساكن من زمان، لحبهم في القلب لفاهم فهم، هوتنا واصحابنا الهم قدر شان، هوتنا واصحابنا وهلنا ما كتم، ليلهم حترام وبهم الاطمنان، ليلهم حترام فعلا فم نعم، راياتهم بيضة لسألني الآن، أهل الوفا الوافين أصحاب الشيم، نظرات لهم ثاقبه في كل ميدان، نظرات لهم ثاقبه منذ القدم، عسى دربهم أخضر أقول في كل مكان،
0: صح لسانك،
2: عسى دربهم أخضر أقول أهل الهمم، لي بهم أفخر إلى آن الأوان، تم قولي تم يكفي وباختم، إذا خطأ العفو أطلب يا أخوان، والختم صلوا على النبي أبن الكرم، صلوا عليه وسلموا من كل مكان، دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني الأبي العزيز الغالي، وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء ومكروه، واللي يسمع يقول آمين. حبكم عزان بن محمد بن عزان الرمحي من سلطنة عمان، الحبيب دربكم خضر، المقدم والمخرج، وكل تسمعوا لهذه الأبيات. شكرا وآسف على الإطالة.
0: شكرا لك، صح لسانك، ما قصرت.
2: لسانك بارك الله فيك،
0: ما قصرت، يعطيك العافية. إذن مستمعين، احنا مستمرين معكم في مسك النهار، فاصل قصير ونعود لنقترب أكثر من تفاصيل هذا الموضوع برفقة ضيفتنا إن شاء الله.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعي مسك النهار، هذه المساحة الممتدة إلى تمام الساعة 12 ظهرا، وحديثنا اليوم عن الحنين للماضي خاصة مع الترند اللي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة الناس إلى يعني خلق صور جديدة من خلال الـ AI وهم موجودين في فترة زمنية ما عاشوها يمكن، أو بعضهم عاشها، وفي تفاصيل تغيير اللبس، الصورة البصرية التابعة لهذه الصورة. لكن لماذا يحتاج اليوم الإنسان إلى الحنين أصلا؟ الدراسات الحديثة لا تنظر إلى الحنين باعتباره مجرد هروب من الحاضر. في مراجعة بحثية منشورة في واحدة من الدراسات Current Opinion تشير إلى أن الحنين عاطفة اجتماعية قوية، وأنه يمكن أن يعزز الشعور بالترابط مع الآخرين والاستمرارية الشخصية والمعنى والتفاؤل والإلهام. وجد الباحثون أن الحنين يعزز الشعور بأن الإنسان يمتلك استمرارية بين ماضيه وحاضره، وأن هذا الترابط يرتبط بزيادة الإحساس بالمعنى في الحياة. كما لعب أيضا الشعور بالقرب من الآخرين دور مهما في هذه العلاقة. نرحب بضيفتنا عبر الاتصال لنقترب من تفاصيل هذا الجانب، أستاذة ريم بنت حمد الرواحي، وهي أخصائية إرشاد نفسي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة ريم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. يبدو أن الاتصال موجودة ملاذ. تمام، بنحاول نتصل فيها من مرة أخرى، ربما في مشكلة فنية في أحد الهواتف، ونرجع إن شاء الله نتصل في الأستاذة ريم. بنتكلم مع أستاذة ريم في كيف فعليا يستطيع الإنسان أساسا أنه يشتاق لزمان ما عاشه، إيش الذكريات اللي موجودة لدى الشخص أو هذا الفرد عشان يشتاق لفترة زمنية. في رسالة تقول: وكأنها ذكراي تأخذني لتعيدني إلى صبايا وتسقي الروح من ذكرى، تسقي الروح من ذكرى حطمت الوجد وأحرقته. يا أيها الأنا ذو 15 ما زلت أذكرك وأحبك، وكأنها 8 أيام التي مرت وليست أعوام. جميلة هذه الكلمات حقيقة، فعلا هذه التفاصيل اللي تبقى حاضرة في ذاكرتنا رغم مرور هذه السنوات فعلا لها وقع مختلف. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة ريم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة مريم.
0: أهلا وسهلا بك أستاذة ريم معنا، وسعيدين جدا بهذا التواصل. نحن نتكلم عن الحنين إلى الماضي. نبدأ أستاذة ريم، كيف يستطيع اليوم فعليا الإنسان أن يشعر بحنين حقيقي تجاه زمان لم يعشه أصلا، بينما الحنين يعني المتعارف عليه في الأصل أنه يرتبط ربما بذاكرة معينة، بتجربة شخصية؟
1: أول شيء أشكركم على اختياركم لهذا الموضوع الجميل اللي فعلا نحتاج نقف كده ونفكر فيه بوعي أكثر. الإنسان سبحان الله ما يتأثر فقط بالأشياء اللي عاشها، الإنسان يستطيع أنه يرتبط بكل المعاني والصور اللي تشكلت داخله. إحنا أحياناً نرد بعض المشاعر اتجاه الأزمنة من خلال الأشخاص اللي نحبهم، أحياناً من خلال عائلتنا، ممكن الأم والأب والأخوة يتكلموا عن مغامراتهم، عن الأشياء اللي حدثت لهم في هذه الأزمنة، فنحن نرتبط فيها عاطفياً بارتباط بهذه الأشخاص. وأيضا ما ننسى الموضوع المتعلق بالفن، القراءة، ما نشاهده، ما نسمعه، كل هذا يشكل في داخلنا صورة. في الحقيقة نحن يمكن ما نشتاق إلى الزمن كثر ما نحن نشتاق إلى الصور اللي نحن تخيلناها عن هذا الزمن.
0: فعلا.
1: نشعر بحنين إن نكون جزء من هذه القصة أو جزء من هذه الصور المتخيلة عن هذا الزمن.
0: نعم. هل نفسي

1: جميل.
0: فبالتالي الذاكرة هنا تكون خيالية استقائية، فتكون هذه الصورة تجسد أجمل المشاعر، كأننا نتجاهل إنه في خلفية هذا الزمن ممكن يكون أصلا في صراعات، في تحديات، بس ذاكرتنا ما تشوفها، ذاكرتنا فقط تركز على ما هو جميل، على ما هو مليء بمشاعر الحنين، على ما هو مليء بمشاعر البهجة، الدفء، الألفة، ربما كل الأشياء اللي نحن نحتاجها في حاضرنا.
1: نعم، جميل جدا. خاصة يعني اليوم أنا اخترت الموضوع بناء على انتشار ترند الثمانينات اليوم، يعني في ذي الفترة شفنا أجيال أمثالنا يعني ما عشنا ذيك الفترة، ونحاول أن ندخل نفسنا في صور، ملابس، أغاني. نفسيا إيش يكشف هذا السلوك عن علاقتنا بهويتنا بالزمن اللي نعيش فيه؟
0: جميل جدا فعلا، يعني احنا ممكن نشوف الموضوع انه هو تجربة جميلة الانسان ياخذها وتكون ممتعة، لكن لو جينا نشوفها بعمق اكثر نجد انه الانسان اصلا دائما في بحث مستمر انه من انا وليش انتمي. فاحيانا مثل هذه الترندات تخلي الانسان يقول انا ما اريد فقط اني اكون في حنين، اريد اكون جزء فعلا ينتمي الى هذا الزمن. والحقيقة الإنسان خاصة الآن، يعني نحن نعيش في زمن حقيقي متسارع في الموضة، في التقنية، في العلاقات، فالإنسان يريد أن يكون ينتمي إلى شيء أكثر ثبات.
1: صح،
0: يمكن الماضي هو أكثر ثبات واستقرار لأنه خلاص انتهى، ففي حتمية، في ثبات، فالإنسان يشعر أنه يريد أن ينتمي إلى هذا الشيء الثابت، يجعله يشعر باستقرار أكثر، يجعله يشعر باتصال أكبر بجذوره، بهويته، يشعر بوضوح واستقرار أكثر. فهذا يمكن يكون جانب. أيضا ما ننسى جانب آخر، إنه الحين الشركات الكبرى وحتى مواقع التواصل الاجتماعي تعرف إن الإنسان في حقيقة الأمر يميل إلى تذكر الماضي، فهي
1: جميل.
0: تستغل هذا الشيء أو تستثمره في وضع مثل هذه الترندات أو في تسويق بعض المنتجات. فهي ما تبيع لك منتج، هي تبيع لك الشعور،
1: شعور
0: تبيع التجربة الشعورية اللي أنت بحاجة لها.
1: جميل.
0: فنلاحظ أحيانا إحنا نروح مثلا أماكن معينة، كافيهات، مطاعم كذا فيها طابع لزمن معين، إحنا نريد التجربة، ما نريد فقط الطعام أو الكوب القهوة اللي ممكن إن إحنا نشربه في هذا المكان.
1: جميل جميل جدا. لأيضا يعني هل هناك فوائد نفسية للحنين؟ ممكن أن يشعرنا يشعر الإنسان بالانتماء، الاستمرارية، الارتباط ربما بالعائلة، الجذور.
0: طبعا الحنين هو بحد ذاته مفيد لصحتنا النفسية، يخلينا كذا بعد الحنين يمكن نشعر بمشاعر من البهجة، أحيانا مثل ما أنت قلتي شعور الاستمرارية جدا مهم، إن الإنسان يعتقد إنه يسترجع هو كيف كان، كيف كانت طفولته، كيف كانت مثلا مراهقته، كيف أصبح اليوم، يتعلم من التجارب اللي هو خاضها في الحياة، يتعلم أيضا أحيانا ما بس من تجاربه هو الشخصية، أحيانا من تجارب الآخرين اللي عاشوا في الأزمنة هذه. فهي وسيلة جميلة للاستمرارية، ووسيلة جميلة أيضا لشعورنا كما أنت قلتي للانتماء، إن نحن منتمين، واستمرارية لعائلة معينة أو لثقافة معينة، فهذا جيد. وأيضا الإنسان أحيانا مع زحمة الحياة يشعر أنه يحتاج إلى ذكريات تعطيه شيء من الدفء، تعطيه شيء من القيم اللي هو مشتاقنها، أو المعاني اللي تشكل شيء في داخله.
1: جميل جدا. أيضا يعني واحدة من الأشياء اللي نسمعها دايما أن كل ما مضى كان أفضل، الماضي كان أفضل. يمكن فعلا الناس يحبوا يتذكروا زمن معين هروبا من اللي احنا نعيشه. وانت ذكرتي أيضا أن اليوم احنا نعيش في فترة متسارعة جدا، كل ما حولنا يعني خلينا نقول زحمة دائما في حياتنا.
0: صحيح.
1: متى يتحول فعليا الحنين من حالة نفسية فعلا مفيدة إلى وسيلة ربما للهروب من الحاضر إلى مقارنة مستمرة يمكن تجعل الإنسان دائما يشعر أن فعلا الماضي كان أفضل رغم التحديات التي رافقت تلك الفترة أو الحقبة الزمنية وما شابه ذلك؟
0: لما يفتح هذا الماضي الإنسان أسير فيه، يصبح أسير لهذا الماضي ويعتقد ويمجد الماضي ويعتقد أن الماضي هو أفضل. هو الإنسان بطبيعة الحال ذاكرته سبحان الله لا تعطي كل التفاصيل، الذاكرة عشان

0: تحمي الإنسان وعشان الإنسان يتكيف، دائما تفلتر له الماضي، تجعله ينظر للماضي بصورة أجمل، إحنا نسميها استرجاع وردي للماضي. لكن هذا لا بأس فيه، لكن إذا نحن عظمناه وفي المقابل بدأنا بمقارنة غير منصفة، يعني نشوف أجمل ما في الماضي مع أسوأ شيء في الحاضر، هذه المقارنة تجعل الإنسان يعيش في صراع الحقيقة، تجعله دائما يشعر أنه ما في معاني، يعني تجعله يستمر في الحياة. هو الأهم أن دائما أسأل نفسي ليش أنا محتاج أتذكر الماضي؟ إيش هي المعاني اللي أنا مستخدمها اليوم؟ وأبدأ أفكر إذا كان المعنى هو الأمان، إذا كيف ممكن أنا أزرع هذا الأمان اليوم؟ كيف ممكن أجد شيء من البساطة في يومي؟ كيف ممكن أجد شيء من الدفء في علاقاتي؟ نحن ما نكتفي فقط إلى إن إحنا نتذكر الماضي ونقول إن زمن الماضي كان جميل وإن العلاقات كانت فيه أجمل. طيب ما هو الشيء اللي نحن فعلا بحاجة إليه؟ نأخذه من الماضي ونزرع الآن في الحاضر يومنا، هذا هو الأهم أعتقد.
1: نعم بالفعل، جميل جدا حقيقة حديثك أستاذة ريم، وإحنا يعني أنا أود أن يطيل فعليا هذا الحديث، الحديث عن الماضي وما يحمله من مشاعر حقيقة، وحتى اليوم رسائل المستمعين وكذلك مداخلاتهم جميلة وارتباطهم بالماضي. كل الشكر لك أستاذة ريم بنت حمد الرواحي، أخصائية إرشاد نفسي، على هذه هذا الإثراء في هذه المساحة من مسك النهار.
0: شكرا لك أستاذة مريم، ويمكن في الختام أقول لكم لا بأس أن نحن نزور الماضي بين حين وآخر، لكن أبدا ما ننسى أن اللحظة اللي إحنا نعيشها هي ثمينة جدا وهي كل ما نملك، ويمكن يكون الآن هي أجمل ذكرياتنا القادمة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى، كل الشكر لك.
0: شكرا لك.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا وإلى مسك الختام. اليوم بنتكلم عن شجر الليمون، أغنية عاشت أكثر من زمن. هذه الأغنية لمحمد منير. أحيانا تمر عقود على أغنية ثم تعود فجأة وكأنها صدرت بالأمس. هذا ما حدث مع شجر الليمون لمحمد منير، أغنية خرجت إلى الناس في عام 1981 واستطاعت بعد أكثر من 4 عقود أن تجد مستمعا جديدا وسياقا جديدا دون أن تفقد معناها الأول. كتب كلمات الأغنية الشاعر عبد الرحيم منصور ولحنها أحمد منيب، وجاء تنفيذها الموسيقي مع فرقة يحيى خليل ضمن مرحلة صنعت لمحمد منير صوتا مختلفا جمع بين الروح المصرية والنوبية وأشكال موسيقية حديثة في ذلك الوقت. أغنية شجر الليمون واحدة من الأغنيات التي تركت معناها مفتوحا أمام المستمع. لم تحدد الكلمات بوضوح طبيعة الغياب الذي تحدثت عنه، ولهذا قرأت على أنها أغنية عن الحبيب، عن الأرض، عن الاغتراب، عن الأشياء التي تفقد شيئا من حياتها عندما يغيب عنها أصحابها. في عام 2025 استعان المخرج خالد منصور بشجر الليمون أو بأغنية شجر الليمون في فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، لتأتي قرب نهاية الفيلم في لحظة ترتبط بالفقد والانكسار. بعد ظهورها في العمل عادت الأغنية من جديد إلى قوائم الاستماع والتداول، وطرح لها فيديو جديد بمشاهدة من الفيلم، أي أن أغنية من عام 1981 وجدت بعد 44 عام جيلا جديدا يسمعها داخل قصة مختلفة تماماً.

هذه الأغنية كانت من ألبوم شبابيك، واللافت أن هذا الألبوم نفسه كان تجربة موسيقية كبيرة. يحيى خليل وفرقة اشتغلوا على الألبوم فترة طويلة من البروبات، وخرج العمل بمزج بين الجاز والروح الشرقية والنوبية في وقت كانت فيه سوق الكاسيت في بداية مرحلة مختلفة. لذلك لا تقرأ شجر الليمون وحدها بعيدا عن مشروع موسيقي كان يحاول أن يقدم شكلا جديدا للأغنية المصرية. وبهذه الأغنية وبهذا أيضا الحديث نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من مسك النهار. نتمنى لكم أن تقضوا أوقات ماتعة بإذن الله تعالى. رافقتكم السلامة تحيات فريق العمل، رافقتكم مريم البداعي إعدادا وتقديما، وتحيات ملاذ اليوسفي في الإخراج. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: هالسيارة مش عم تمشي، بدها حدايد فجأة.
2: يلا وابوي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي،
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
2: السامر
1: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. غادر البلاد صباح اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، تلبية لدعوة كريمة من فخامة الرئيس دوما غيدون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا. ويرافق جلالة السلطان أيده الله خلال الزيارة وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا. هذا وأكملت جمهورية بوتسوانا الصديقة استعداداتها لزيارة دولة التي سيقوم بها اليوم حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وتمثل الزيارة محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية البوتسوانية وفرصة لتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مساء أمس من معالي ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وبحث الوزيران

آخر المستجدات الإقليمية وما تشهده المنطقة من تطورات متلاحقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود الرامية إلى خفض حدة التوتر واحتواء تداعياته وتهيئة الظروف لمواصلة المساعي الدبلوماسية ومعالجة القضايا العالقة بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها. كما تناول الاتصال عددا من الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وعلى صعيد العلاقات العمانية الأمريكية، أكد الوزيران أهمية البناء على التعاون القائم وتنمية المصالح المتبادلة ومواصلة التشاور والتنسيق عبر قنوات التواصل بين البلدين الصديقين، بما يدعم العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي. جددت سلطنة عمان موقفها الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدة أن دعم الاقتصاد الفلسطيني ليس مجرد استجابة للأزمة الراهنة، وإنما هو استثمار في السلام والاستقرار وفي مستقبل المنطقة بأسرها. جاء ذلك في بيان سلطنة عمان أمام الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية الأونكتاد حول البند 6 عن تقرير المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني، ألقاه سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف. وقعت سلطنة عمان ومملكة تايلاند مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة والاستثمار المشترك وتبادل الخبرات والتقنيات ودعم تطور منظومة الطاقة. وتأتي المذكرة في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين والرغبة في تطوير التعاون في قطاع الطاقة بما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية وتهيئة فرص أوسع للتعاون بين المؤسسات والشركات. وتشمل مجالات التعاون تشجيع الاستثمار وتعزيز التشاور الثنائي والتبادل المنتظم للسياسات وأفضل الممارسات والتقنيات والمعلومات والبيانات، إلى جانب التدريب وتنمية المهارات ونقل الخبرات وتشغيل وتطوير المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة. وقع المذكرة نيابة عن حكومة سلطنة عمان معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، وعن الجانب التايلاندي معالي أكانات بروموفان وزير الطاقة. لقي 8 أشخاص على الأقل بينهم أطفال مصرعهم، وأصيب 13 آخرون، بينما لا يزال أكثر من 60 شخصا مفقودين أو عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار مبنى سكني متضرر خلال الحرب فجر اليوم في منطقة صناعية جنوب غرب مدينة غزة. ووقع الانهيار بينما كان سكان المبنى وبينهم عائلات نازحة نائمين، وأفادت وزارة الصحة بالقطاع وشهود عيان بوصول جثامين 6 أشخاص إلى مجمع الشفاء الطبي بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ. وقال الدفاع المدني في غزة إن عمارة السعادة المكونة من 6 طوابق انهارت على سكانها وخيام للنازحين بجوارها، موضحا أن طواقمه تعمل بالتعاون مع بلدية غزة منذ منتصف الليل للوصول إلى العالقين في ظل نقص حاد في المعدات والآليات الثقيلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى انفتاح بلاده على خيار المفاوضات. في المقابل أكد الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تنخرط في أي مفاوضات مع واشنطن دون تلبية شروطها المتمثلة في عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إيرانية إن طائرة مسيرة استهدفت قاربي صيد في محافظة هرمزغان، كما أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاطه طائرة مسيرة أمريكية. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة
لإنهاء الحرب مع إيران، وبموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف القرار قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري في إيران من دون موافقة الكونغرس. وجاءت نتيجة التصويت بواقع 220 صوتاً مقابل 204، مع انضمام عدد أكبر من الجمهوريين إلى جميع الديمقراطيين في التصويت لصالح إنهاء الحرب. ولم يصل أي من هذه القرارات إلى مكتب الرئيس الأمريكي، حيث من المرجح أن يستخدم حق النقض ضد القرار. انتهى عرض الواحدة، شكراً لإصغائكم، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد فج.
2: يلا وابوي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني دي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أيامكم أينما كنتم، وإلى لقاء آخر جديد يجمعنا في برنامجكم صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. صوت الشباب هنا، صوت الشباب هنا، نبض الطموح وحكايات الأحلام التي لا تعرف المستحيل. من على أثير إذاعة الشباب نلتقي بكم في مساحة متجددة نتحدث فيها بلغة أفكاركم، ونتكلم عن كل ما يلامس اهتماماتكم، ونفتح النوافذ أكيد على مواهبكم وإنجازاتكم وكذلك طموحاتكم. أهلا بكم إذن في صوت الشباب، هذا البرنامج اللي نسمع فيه أصوات شابة ونكتشف قصص ملهمة ونناقش قضايا تهم كل شاب وشابة، لأننا نؤمن أيها الكرام بأن الشباب ليسوا صوت المستقبل فحسب، هم صوت الحاضر وصناعه. كونوا معنا إذن فناقل الصوت، وإن تحدثنا نحن به فهو لكم، والكلمة لكم، وحتى الحكاية تبدأ منكم ولكم. حياكم الله في برنامج صوت الشباب، معكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، وفي الإخراج المميز دائما جلال الخويطري، ومعكم من الآن وحتى تمام الرابعة.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، وننتهز السانح أن نقدم لكم أيضا الدعوة لمتابعة قناة إذاعة الشباب على الواتساب. محطات وفقرات ومتابعات مختلفة ومتنوعة في حلقة اليوم من برنامجكم صوت الشباب، والحدث الأبرز في سلطنة عمان لهذا اليوم: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر البلاد متوجها إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وأكيد من خلال برنامج صوت الشباب بمختلف فقراته ومحطاته ستكون لنا مساحة اليوم نفردها للحديث حول هذه الزيارة السامية الكريمة التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنجولا ابتداء من اليوم الأربعاء، وذلك حسب ما جاء في البيان الصادر من ديوان البلاط السلطاني، والذي جاء نصه: تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط بين سلطنة عمان وبين جمهوريتي بوتسوانا وأنجولا الصديقتين، وحرصا على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى أفاق أشمل وأرحب، يقوم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بزيارتي دولة إلى الجمهوريتين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2026. وستتناول الزيارتان بمشيئة الله تعالى أوجه التعاون المختلفة والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة. هذا ويرافق جلالة السلطان المعظم وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية وغير المقيم لدى جمهورية أنجولا، والسفير علي بن سعيد الكثيري القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان في جمهورية جنوب أفريقيا المشرف على علاقة سلطنة عمان مع جمهورية بوتسوانا. حفظ الله تعالى سلطان البلاد المفدى في الحل والسفر محاطا برعايته وعنايته على الدوام، موفقا لما فيه خير لشعبه وأمته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.

0: نجدد لكم التحية ونخصكم بالترحاب إنما كنتم مستمعي أثير إذاعة الشباب برنامج صوت الشباب. وإن ما كانت وجهاتكم دائما وأبدا نتمنى لكم دروب السلامة والسهالة، طيب الاستفادة أكيد لكل من يستمع علينا عبر الأثير، وإن شاء الله تعالى يطلع باستفادة طيبة من جملة المحطات والمتابعات في حلقة اليوم. في فقرة وطن ينجز الحديث الأول أكيد سيكون حول الزيارة التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا، وراح يكون معنا إن شاء الله تعالى الأستاذ علي شعبان خبير اقتصادي. في فقرة وطن ينجز أيضا سيكون الحديث حول انطلاق الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، وعبر الاتصال الهاتفي سيكون معنا الأستاذ بدر بن فريش اليحيائي وهو المدير العام للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة ظفار. في فقرة مع الشباب سيكون الحديث حول الشباب وتكنولوجيا الصحة، ابتكار يصنع الفرق، وستكون لنا وقفة مع الأزهر بن زاهر الجابري وهو مؤسس منصة نيدنوفا الرقمية. مؤسسة منصة ميدنوفا الرقمية سنقترب أكثر من تفاصيلها إن شاء الله تعالى بمعية أخونا الأزهر الجابري. في فقرة أسرتي سعادتي وسيكون ضيفنا في الأستوديو المهندس هارون بن ناصر العوفي وهو محاضر في التنمية الاجتماعية والعلاقات الأسرية، والحديث متى ننسحب ومتى نستمر، الحياة الزوجية بين فرصة الإصلاح وقرار الابتعاد. أما في مسك الختام في فقرة مواهب شبابية فضيفتنا عبر الاتصال الهاتفي خلود بنت مبارك المزروعي من فريق منصة فهيم للذكاء الاصطناعي، والحديث حول هذا الفريق حين تتحول موهبة الشباب إلى حل تعليمي. هذه إذن أبرز المحطات والفقرات والمتابعات التي ستكون حاضرة في حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب، ومباشرة إلى الإفداء مع فقرة وطن ينجز. مستمعين الكرام، حين نتحدث عن الأشخاص ذوي الإعاقة ربما اعتدنا طويلا أن يدور الحديث حول الرعاية والخدمات المساندة، لكن اليوم تغير السؤال وأصبح أكثر عمقا، كيف نمكن الإنسان من أن يعيش حياته باستقلالية وأن يتعلم ويعمل ويتنقل ويتخذ قراراته ويكون شريكا فاعلا في المجتمع. ومن هنا تأتي الدورة الرابعة لمبادرة العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تستضيفها صلالة بمحافظة ظفار لتفتح مساحة عربية مهمة تجمع بين السياسات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، بحثا عن حلول لا تكتفي بتجاوز التحديات وإنما تفتح أبوابا أوسع للتمكين والاندماج والمشاركة المتكافئة. وفي وقت أصبحت فيه التكنولوجيا قادرة على تغيير تفاصيل كثيرة في حياتنا، يبرز سؤال مهم: إلى أي مدى يمكن أن تتحول هذه التقنيات إلى أدوات حقيقية تمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مزيدا من الاستقلالية والفرص؟ للإجابة على هذا السؤال يسرنا في هذه السانحة أن نستضيف معنا عبر الاتصال الهاتفي الأستاذ بدر بن فريش اليحيائي وهو المدير العام للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة ظفار. أهلا ومرحبا بك أستاذ بدر في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونبارك لكم افتتاح هذه الدورة، دورة الرابعة لهذه المبادرة. مساء الخير.
1: مساء النور أستاذ سيف، جزاكم الله خير على تسليط الضوء لهذه المبادرة التي تستضيفها سلطنة عمان طبعا في ولاية صلالة، واللي بدأت فعالياتها من اليوم الأربعاء الموافق 16 وتستمر إلى غد إن شاء الله تعالى التاريخ 17 سبتمبر 2027. طبعا احييك على طبعا الفكره اللي تفضلت فيها في بدايه الحديث، ان اليوم نحن نسعى جاهدين في سلطنه عمان من خلال المرتكزات الحقوقيه وصدور قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه 92/2025 الذي كفل الشخص ذوي الاعاقه في كافه المجالات. اليوم نحن نسعى جاهدين من خلال هذه المبادره العيش الاستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي طبعا تستضيف السلطنة في دورتها الرابعة
0: ممتاز.
1: من خلال التعاون مع جامعة الدول العربية وكذلك اليونيدو بالإضافة إلى المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون باستقطاب كافة الخبرات على أساس نحن كيف ممكن نستفيد من التقنيات والذكاء الاصطناعي على أساس نكون نقل الأشخاص ذوي الإعاقة من الرعاية إلى الاندماج.
0: ممتاز، وهذا ما سنتحدث عنه تباعا من خلال المحاور أيضا الخاصة بهذا اللقاء معك أستاذ بدر. لكن قبل هذا وذاك وقبل الحديث أيضا عن هذه الدورة الرابعة لهذه المبادرة، دعنا في البداية كذا نعرف المستمع الكريم عن مفهوم العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، ماذا نقصد بهذا المفهوم عمليا؟
1: نعم، طبعا العيش باستقلالية طبعا هذا قد تنفيذا بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 19 وكذلك المادة 23 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي هي الاندماج الاجتماعي والعيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس أن يكونوا هم مستقلين وعندهم القدرة في أنهم يعني يمارسوا حياتهم من كافة الجوانب مع تهيئة البيئة وتهيئة التقنيات وتهيئة كل ما يتعلق كان حد لإعاقتهم يعني يصعب عليهم في ممارسة أمورهم والحياة العامة بشكل عام.
0: جميل.
1: هذا هو المفهوم البسيط على أساس نحن بهش نقصد فيه بالعيش باستقلالية.
0: نعم جميل. طيب أيضا أستاذ بدر، يعني هذه المبادرة تطرح تحولا مهما من الرعاية إلى التمكين مثل ما أسلفت في حديثك اليوم. نعم. ما الفرق الحقيقي بين هذين المفهومين وكيف ينعكس كذلك هذا التحول على حياة الشخص ذوي الإعاقة؟
1: طبعا مثل ما نحن عرفنا في هناك صار اهتمام كثير على مستوى العالم وفي سلطنة عمان تحديدا فيما يتعلق الجوانب وتوفير كافة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة البيئة المكانية وتوفير التقنيات وانتشار مجموعة كبيرة من المؤسسات والشركات التي تساهم في تقديم الدعم وتفعيل دور الذكاء الاصطناعي على أساس تساهم أن يكون هناك الأشخاص ذوي الإعاقة لهم القدرة أن يكون فاعلين في المجتمع ويكون قادرين على دمجهم وتمكينهم في كافة الجوانب.
0: نعم، بحديثك عن الذكاء الاصطناعي واليوم نحن نتكلم عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة اللي كلها تحضر أساسا بقوة من خلال هذه الدورة الرابعة لهذه المبادرة، تقريبا ما هي أبرز الحلول التي يمكن أن تحدث فرق ملموس في حياة أشخاص ذوي الإعاقة ويمكن تسليط الضوء عليها من خلال هذه المساحة سابدر؟
1: نعم طبعا مثل ما تعرف نحن كثير من الإعاقات التي كان يصعب تفاعلها وتواصلها مع كافة أفراد المجتمع، على سبيل المثال ليس القصر بالنسبة للإعاقات السمعية في ظل وجود التحديات في لغة الإشارة، الآن أصبح معنا مجموعة من التطبيقات الذكية التي تساهم للشخص بإعاقة أنه يقوم بزيارة مؤسسات أو زيارة أي جهة أنه كيف يقدر هو يتواصل مع الشخص الذي ليس لديه القدرة في معرفة لغة الإشارة، هذا جانب من الجوانب. كذلك في هناك مجموعة من التقنيات الحديثة التي تساهم مثل النظارة المترجمة في شركات محلية الآن في إبداعات شبابية موجودة معنا مشاركين على أساس نحن كيف نسلط الضوء الاستفادة من هذا الجانب. كذلك موضوع القارئ الذكي للإعاقات البصرية يعني كيف نحن ممكن نحن اليوم نساعد الشخص ذي الإعاقة البصرية أنه يتفاعل ويروح ويشارك في أي مكان في هذا الجانب، بالإضافة إلى مشروع وجود مشاركات عربية من مختلف الدول العربية تساهم في على أساس ما هي الجوانب الحديثة والتقنيات التي تساهم في تفعيل الأشخاص ذوي الإعاقة في كل الوحدات سواء في حالات اضطراب في التوحد مدى اندماجهم اجتماعيا من خلال المؤسسات التأهيلية، ما هي التقنيات الحديثة التي تساهم في برامج التأهيل، بالإضافة حتى الإعاقات الجسدية ما هي الأجهزة الحديثة التي تساهم في قدرتهم على العيش باستقلالية وتحركهم ووجودهم في كل هذه الأماكن.
0: نعم.
1: طبعا هذه المبادرة العيش باستقلالية هو عبارة عن أوراق عمل تقدم لنقل خبرات عربية من مختلف دول العربية المشاركين يعني يقارب المشاركين 300 شخص من مختلف الدول العربية.
0: ممتاز.
1: بالإضافة إلى مشاركات خليجية يعني ما هي التقنيات أو ما هي الجوانب الحديثة التي يمكن يستفاد منها من خلال هذا الأوراق العمل أو حتى من الجلسات، بالإضافة إلى وجود معرض مصاحب لهذه المبادرة لإبراز كل هذه التقنيات وعلى أساس أن الشخص ذوي الإعاقة هو حاضر وجالس وممكن حتى المؤسسات المحلية في تبادل ما بينهم على أساس يكون لهم مثلا أفرع في مختلف دول العالم.
0: جميل. وعلى مدار يومين طبعا هذه الدورة وهذه
1: يومين.
0: المبادرة 16 و17 سبتمبر في مدينة صلالة بمحافظة ظفار في سلطنة عمان. قبل قليل كنت تتكلم عن الذكاء الاصطناعي أستاذ بدر، وتكلمت عن الخدمات ومدى أيضا الاستفادة لأشخاص ذوي الإعاقة من كل الممكنات حقيقة باستخدام هذه الأدوات، لكن هنا أيضا سؤالي فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، هل من الممكن أن يصبح أداة حقيقية لزيادة فرص التعليم والتوظيف والاستقلال الاقتصادي كذلك للأشخاص ذوي الإعاقة؟
1: نعم، بالنسبة لموضوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي أستاذي، فيما يتعلق هذا الجانب الآن مثل ما ذكرت لك، المشاركات الموجودة تقريبا من 27 دولة المشاركين معنا سواء دول عربية أو حتى دول من خارج الوطن العربي، أبرزت اليوم مجموعة من التقنيات الحديثة التي تساهم الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى التعليمي من خلال وجود تقنيات في إيصال المعلومات أو تسهيل بالنسبة الجوانب التعليمية فيما يتعلق أشخاص ذوي الإعاقة أو حتى الخدمات التأهيلية اللي ممكن تمارس من استفادة من تلك هذه التطبيقات. بالإضافة إلى ريادة الأعمال، الحمد لله رب العالمين، نحن اليوم مجموعة من الشباب العمانيين من ذوي الإعاقة أنفسهم، يعني أصبحت لهم مشاريع وأعمال تعني بنفس الاحتياج اللي هم اليوم كان عندهم تحدي وأصبح الآن موجود. وهذه النماذج المحلية موجودة معنا في سلطة عمان، وحقيقة نفتخر فيها كمشاريع أساساً أصحابها من ذوي الإعاقة. بالإضافة إلى موجود ومجموعة من التقنيات الحديثة اللي نحن ممكن نستفيد منها سواء كسلطنة عمان أو حتى الدول العربية، كيف نحن ممكن نشوف ما هي الجوانب الحديثة في كل من هذه الدول. طبعا كل هذه التقنيات وهذه التطبيقات سوف تساهم إن شاء الله تعالى في تفعيل كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الجوانب التعليمية أو حتى في البرامج التأهيلية.
0: ممتاز، كلامك هذا يقودنا أيضا إلى سؤالك أستاذ بدر، كيف من الممكن اليوم أيضا توجيه الابتكار الشبابي والجامعي نحو حلول تنطلق من الاحتياجات الفعلية لأخواننا وأخواتنا من أشخاص ذوي الإعاقة وفي مختلف المجالات وشتى الصعد؟
1: نعم، الحمد لله رب العالمين، بالنسبة للابتكارات المحلية موجودة فيما يتعلق التحديات سواء فيما كان يتعلق الجانب التعليمي، وجود تطبيقات تساهم للأشخاص ذوي الإعاقة أنهم قادرين على أساس الوصول لكل المعلومات سواء على المستوى التعليمي أو حتى بالنسبة للخدمات التأهيلية التي تساهم على أساس تفعيلها، ما ليس يقتصر على المؤسسات فقط، بل يعني حتى يمكن الاستفادة منها من قبل الأسرة، وكيف هي ممكن تمارس دورها في قضية أن يكون تأهيل أبنائهم للوصول بهم للدمج المجتمعي أو حتى للدمج التعليمي، لأن هذه التقنيات سابقا كانت غير موجودة، لكن الحمد لله الآن في ظل التحديات يعني والاستفادة من التقنيات صارت هناك ابتكارات حديثة ساهمت في تفعيل تلك الأدوار.
0: نعم جميل. بعد 4 دورات من المبادرة أستاذ بدر، ما الذي نطمح أن يتحول من توصيات ومناقشات ونتائج إلى واقع ملموس يلمسه الشخص ذوي الإعاقة في حياته اليومية بشكل خاص؟
1: طبعا من خلال هذه الأوراق العمل التي نوقشت اليوم على مستوى حلقات تدريبية فيما يتعلق بريادة الأعمال وتطبيق الذكاء الاصطناعي، أو حتى من خلال التوسع في برامج التأهيل المهني وربطها كذلك بالأنظمة الذكاء الاصطناعي، الحمد لله يعني في خرجت مجموعة من التوصيات التي سوف تساهم في نشر هذه الخدمات ما بين تلك الدول والاستفادة من التجارب التي عرضت من خلال يعني سواء المعرض أو حتى من الورش التدريبية. وهذا يعني التبادل المعرفي والتبادل من حيث بدل الاستفادة من كافة التطبيقات سوف يساهم إن شاء الله تعالى في تفعيل يعني الأدوار من كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك تمكين أشخاص ذوي الإعاقة والوصول بهم للعيش بالاستقلالية وتمكينهم بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، كل التحية وكل التقدير وكل التوفيق لكم بمشيئة الله تعالى. أستاذ بدر بارك الله كل هذه الجهود وكل هذه العطاءات، وإن شاء الله تعالى تحققوا جملة الأهداف والتطلعات التي ترمون لتحقيقها من خلال إقامة هذه الدورة الرابعة لهذه المبادرة. الأستاذ بدر بن فريش الإحيائي، المدير العام للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة ظفار، من الأعماق شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ سيف، وشكرا لمستمعي قناة الشباب، وجزاكم الله خير على التغطية لهذا الحدث. وإن شاء الله التوفيق لنا جميعا بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا الكرام، هذه المحطة الحوارية الأولى في برنامجنا لهذا اليوم في فقرة وطن ينجز، ولكن أكيد هناك محطات أخرى تباعا، والحديث القادم بعد فاصل قصير سيكون حول الزيارة السامية الكريمة التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنجولا ابتداء من اليوم الأربعاء، وسيكون معنا إن شاء الله تعالى بعد قليل الأستاذ علي شعبان وهو خبير اقتصادي للحديث حول أهمية هذه الزيارة، فكونوا معنا.

0: عودة لكم من جديد مستمعنا الكرام في أثير إذاعة الشباب وتحديدا على برنامج صوت الشباب. ما زلنا معكم في هذا التطواف المسائي وفي هذه النزهة المسائية مع مجموعة من المحطات والفقرات والمتابعات، وعودة مجددة إلى فقرة وطن ينجز. ومن عمان مستمعين الكرام، تمتد جسر التواصل والشراكة إلى القارة الأفريقية في محطة تعكس نهجا عمانيا يقوم على بناء العلاقات وتوسيع مساحات التعاون والبحث عن الفرص التي تخدم المصالح المشتركة. والحدث الأبرز اليوم الزيارة التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنجولا الصديقتين، زيارتان تحملان أبعادا سياسية واقتصادية وتنموية، وتفتحان أكيد آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار وتبادل المصالح والخبرات في وقت تواصل فيه سلطنة عمان تعزيز حضورها وشراكاتها مع مختلف دول العالم. ومن بوتسوانا إلى أنغولا، تتجه الأنظار إلى ما ستحمله هاتين الزيارتين من مباحثات وفرص وشراكات جديدة، وما ستضيفانه إلى علاقات سلطنة عمان مع القارة الأفريقية. وللحديث حول أهمية هذه الزيارة مستمعينا الكرام، يسرنا في هذه السانحة ومن خلال الاتصال الهاتفي أن يكون معنا الأستاذ علي شعبان الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ سيف، أهلا ومرحبا أخي العزيز وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: يا مرحبا وسهلا أستاذ علي. مباشرة إلى تفاصيل هذه الزيارة السامية الكريمة التي يقوم بها مولانا جلالة السلطان المعظم إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا، في الابتداء أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد أن نشير إلى الجهود المبذولة من لدن المقام السامي حفظه الله ورعاه في حله وترحاله في إدارة الملف الاستثمار الخارجي، بحيث أنه جلالته منذ توليه مقاليد الحكم هو يسعى بهذا الملف مع حكومته الرشيدة في التوسع خارج السلطنة. أهمية طبعا لهذه الزيارة أولا بأنه الدول الأفريقية الآن هي تعتبر من الدول التي استقرت مؤخرا سياسيا وأمنيا، وبدأت تتطلع إلى أو تعتبر كاقتصادات نامية تحتاج إلى معرفة وإلى خبرة. لو استطعت أن أضرب المثال، قبل 50 أو 60 سنة كانت الدول الخليج أيضا ومنها السلطنة تحتاج إلى خبرات غربية لمساعدتها على النهوض في كثير من المجالات. الآن بعد كل هذه السنوات السلطنة تمتلك من الخبرات حتى تستطيع أن تدعم هذه الدول التي عانت في الماضي من كثير من الظروف. الآن هي منذ 2002-2004 بدأ عند استقرار ووضوح ورؤية، نعم. فهي في الحقيقة بحاجة أيضا إلى خبرات، والسلطنة عندها مجال بالدخول إلى كثير من الاستثمارات المشتركة حتى تعين هذه الدول وأيضا تكون الاستفادة متبادلة.
0: نعم جميل.
1: والقارة الأفريقية كما نعلم أن عدد السكان عندهم أكثر من 1.2 مليار أو 1.3 مليار، والسلطنة كانت السباقة من الدول للوصول إلى هذه القارة خلال السنوات الماضية،
0: نعم.
1: بدأنا من شرق أفريقيا والآن نتجه إلى غربها وإلى جنوب.
0: نعم صحيح، بذكرك لهذا الأمر أيضا أستاذ علي، يعني عمان لديها أكيد روابط تاريخية عميقة مثل ما أسلفت ذكر قبل قليل مع شرق أفريقيا، لكن نتحدث اليوم عن بوتسوانا وأنغولا تحديدا في الجنوب الأفريقي. هل نحن أمام توسع جديد في خريطة الشراكات العمانية داخل هذه القارة؟
1: بالطبع، لأنه لما نتكلم عن دولة مثل أنغولا، مساحة ضخمة 1.5 مليون كيلومتر مربع تقريبا، عدد سكان 36 مليون، بالإضافة أنها ثاني دولة مصدرة للنفط بعد نيجيريا في الغرب، إضافة إلى أنها تطل على المحيط الأطلسي، وبالتالي إذا تشوف المقومات عندها هي دولة تعتمد، وإن كانت تعتمد 90% على صادرات النفط، ولكنها أيضا تحتاج إلى خبرات تقنية وخبرات في مجالات متعددة لتطوير من صناعتها والنهوض باقتصادها. إضافة إلى ذلك، مثلا أنغولا لها ارتباطات مع جنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا هي أيضا دولة تعتبر من الاقتصاديات الكبرى، فعمان تنتقل من شرق أفريقيا مع علاقاتها التاريخية، مع وجودها لسنوات طويلة في تلك المنطقة، الآن تنتقل وتتسع لتحتوي أكبر قدر ممكن من هذه الدول في التعاملات الاستثمارية.
0: نعم جميل، كلامك هذا يقودنا أيضا إلى سؤالك أستاذ علي عن أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي من الممكن أن تجمع صلبيتين.
1: بالنسبة إلى طبعا بوتسوانا نحن ما تكلمنا عنها، وإن كانت هي دولة في الحقيقة مساحتها أصغر وعدد سكانها لا يتجاوز 3 مليون أو أقل، إلا أنها تميزت في مسألة التعدين وخصوصا الألماس، وهذه الدولة على صغر مساحتها وعدد سكانها إلا أنها أتقنت صناعة مميزة. تعرف أنه أكثر من 80% من دخل هذه الدولة تعتمد على صادرات الألماس، وهي ليست فقط أنها تنتج بل أنها تعمل على يعني قيمة محلية مضافة للألماس في فرز أنواع الألماس وجودتها وقيمتها، فقد لا تكون الكمية كبيرة ولكن الجودة مميزة عندهم، والدولة تعتمد حقيقة اقتصادها أراضي شاسعة، لا توجد عندها موانئ لأنها هي مغلقة على البر، ولكن الاستفادة من المعادن المخزنة في جبالها وفي مناجمها، هذه طبعا فرصة كبيرة جدا للسلطنة في تطوير هذه المناجم والدخول في مسألة التعدين بشكل واضح وصريح.
0: بالضبط، ذكرت قطاع التعدين مثالا، ولكن هناك أيضا قطاعات أخرى كالطاقة واللوجستيات والأمن الغذائي وكذلك السياحة، مجموعة من المجالات يمكن أن تحمل فرصا واعدة للتعاون خلال المرحلة المقبلة إن شاء الله.
1: وهذه النقطة طبعا فيما يتعلق ببوتسوانا، لأنها أراضي شاسعة والشمس ساطعة وعندهم نقص في الطاقة، وعمان عندها خبرات جيدة في الطاقة البديلة والطاقة الشمسية، فالتسابق إلى هذا القطاع، قطاع الطاقة، هو أمر جدا جدا مهم، وحقيقة هنا دعوة للقطاع الخاص أيضا وليس للحكومة فقط أنه تنظر إلى هذا المجال. أضف إلى ذلك البنية التحتية، هم يحتاجون إلى أشياء كثيرة في الطرق وإسكان ومثل ما ذكرنا الطاقة وبعض المنافذ البرية إلى الدول المجاورة، فهذه كلها فرص استثمارية جيدة للقطاع الحكومي في عمان والقطاع الخاص للدخول في هذه القطاعات. طبعا لما نتكلم أيضا مرة ثانية عن أنغولا، أنغولا

0: هي تطل على المحيط، والقطاع السمكي عندهم قطاع سمكي واعد وكبير جدا، والسلطنة أيضا يعني شبيهة كالسواحل الطويلة والموانئ ومطلة على البحر وعلى المحيط. نستطيع أن يكون بيننا استثمار متبادل في القطاع السمكي وأيضا قطاع الأمن الغذائي
1: نعم
0: بشكل مضطرد وبشكل يفيد البلدين بوجود
1: نعم
0: تقنياتنا ومعلوماتنا
1: جميل
0: ووجود الموارد عندهم في
1: نعم جميل.
0: البلدان.
1: طيب أستاذ علي، أيضا كختامية لهذا اللقاء، كيف يمكن أن تنعكس العلاقات التي تبنى على مستوى القيادات في الدول إلى فرص ملموسة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من كلا البلدين، وتحديدا هنا عن الشباب العماني الذي يمتلك القدرات والكفاءات المؤهلة؟
0: نعم، حقيقة استثمارات السلطنة منذ يعني السنوات الماضية تقوم بدور جبار، ليس فقط دور دبلوماسي ولكن أيضا الدور الاقتصادي، وهذه ميزة جيدة جدا للسلطنة. إضافة إلى ذلك دور غرفة تجارة سلطنة عمان أيضا لها دور كبير في استضافة رجال الأعمال من هذه الدول أو زيارات متبادلة بين هذه الدول، وجود معارض مشتركة في أرض السلطنة أيضا هذا يساعد على يعني تعريف بالفرص الاستثمارية. وهنا دعوة أيضا للشباب والذين يملكون الخبرات والشركات في تدقيق الحسابات،
1: نعم
0: المبادرة لعمل بعض جدوات اقتصادية لبعض المشاريع حتى تكون جاهزة أمام الشباب الذي يريد أن يغتنم الفرص،
1: نعم
0: خصوصا عن طريق الريادة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم شكرا لك، وشكرا على كل هذه الإضاءات وكل هذه الإيضاحات التي تفضلت بها لعموم المستمعين والمستمعات لبرنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، الأستاذ علي شعبان خبير اقتصادي من الأعماق، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا ومرحبا، شكرا جزيلا.
1: شكرا. إذن مستمعينا الكرام، كان هذا الحديث حول الزيارة السامية التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنجولا وأهمية هذه الزيارة، ونحن نتكلم عن عمان حين تذكر الأوطان تروى الحكايات، وحين تذكر عمان يقف التاريخ احتراما لوطن كتب المجد منذ آلاف السنين. عمان يا أرضا احتضنت الحضارة، ويا بحرا حمل سفن أبنائك إلى آفاق العالم، ويا جبالا حفظت أسرار التاريخ، ويا وطنا صانع هويته ومضى بثبات في دروب الزمن.

0: نجدد لكم التحية ونخصكم بالترحاب اينما كنتم مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب. كنا في متابعة للزيارة السامية التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا، حفظ الله مولانا المعظم في حله وترحاله، وأدامه ذخرا وسندا لهذا الوطن، ووفقه لما فيه خير هذه الأرض الطيبة والمنطقة والعالم أجمع. المحطات والمتابعات ما تزال مستمرة ومتواصلة في برنامج صوت الشباب، هذه المرة إلى فقرتكم المعتادة كل أربعاء، فقرة أسرتي سعادتي.
1: أسرتي سعادتي، أسرتي سعادتي.
0: أعزائي المستمعين، ليس كل خلاف في الحياة الزوجية يعني أن العلاقة وصلت إلى نهايتها، وليس كل استمرار فيها يعني بالضرورة أن الأمور بخير. بين زوجين قد تمر سنوات، مواقف، خلافات ومحاولات كثيرة للإصلاح، وفي لحظة ما قد يسأل أحدها أو أحدهما نفسه إلى متى أحاول، وهل ما زالت هذه العلاقة تستحق فرصة أخرى أم أن الابتعاد أصبح هو القرار الأنسب. ربما تكون المشكلة مستمعين أحيانا في خلاف يمكن تجاوزه بالحوار والتنازل والتغيير، وربما تكون أعمق من ذلك، وهنا تصبح معرفة الفرق بين الصبر الذي يصلح العلاقة والاستمرار الذي يستنزفها أمرا مهما. في فقرة أسرتي سعادتي خلال هذا الأسبوع اليوم نفتح هذا الملف ونتحدث عن هذا الموضوع، متى نستمر ونمنح الحياة الزوجية فرصة للإصلاح، ومتى ندرك أن كل المحاولات وللأسف الشديد وصلت إلى طريق مسدود. هذا ما سنقترب منه ونتعرف عليه بوجود المهندس هارون بن ناصر العوفي، وهو محاضر في التنمية الاجتماعية والعلاقات الأسرية. أهلا ومرحبا بك المهندس هارون، سعداء للأمانة بوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، ونقول مساء الخير.
2: مساء النور أستاذ سيف، ومساء النور لكل المتابعين والمتابعات في هذه الفقرة الرائعة التي تتحدث عن الأسرة. حينما نتحدث عن الأسرة فنحن نتحدث عن وحدة المجتمع. نحن في عمان لدينا أكثر من 400,000 أسرة لتدرك هذا العدد الكبير من الارتباطات. في كل سنة هنالك أكثر من 23 أسرة جديدة تضاف إلى هذا المجتمع من خلال عقود الزواج، ولذلك الحديث عن الأسرة هو حديث في العمق وحديث يمس الجميع. ولذلك فشكرا لهذه الاستضافة وشكرا لهذه المقدمة الرائعة عن العلاقات الأسرية.
0: تسلم المهندس هارون. هنا مباشرة يعني إلى سؤال الأول، كيف من الممكن أن نعرف أننا ما نمر به أزمة عابرة يمكن إصلاحها وليس مؤشرا على مشكلة أعمق في العلاقة الزوجية؟
2: قبل كل هذا يعني أتمنى من كل زوج أو زوجة أن يستعيد في ذاكرته اللحظة الأولى لعروسة تتجهز لدخول هذه الأسرة في يوم زفافها وفرحها وابتهاجها، وأن يتذكر أيضا الزوج كيف أنه وقف أمام الجميع وقال: أشهدكم بأني تزوجت فلانة على سنة الله ورسوله وعلى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كل هذه الكلمات تتبادر إلى الذهن لتقول لنا بأن هذه الأسرة لابد أن تستمر، ولأن هذه الأسرة لابد أن تبقى. والزواج باختصار هو كما وصف في الشريعة الإسلامية ميثاق غليظ، والميثاق الغليظ لابد من تمسك ولابد من محاولة على استمرار هذا الميثاق الغليظ والحفاظ على كل بنوده.

0: ولذلك فبداية لابد من أن نستحضر ما يعرف بإدارة التوقعات. أنت وأنت حينما تدخلون في أسرة، ما هي توقعاتكم من هذه الأسرة؟ هل هي حياة ذهبية مليئة بالورود والمواقف الجميلة، أم أن هذه الحياة يشوبها بعض من اختلاف وجهات النظر، ويشوبها بعض من افتراق الآراء في بعض المواضيع وفي بعض التصرفات؟ فلذلك أول ما أنصح به الجميع هو إدارة التوقعات. توقعاتك هي ما تحدد مدى ارتياحك في هذه الحياة، في هذه العلاقة، أو هي ما تسبب لك قلقا نفسيا يجعلك تشعر بأن هذه الحلاقة أصبحت عبئا. ولذلك لابد أن نفرق بين الخلافات التي هي كما يقولوا حالة جوية وبتعبر، يعني فرقوا بين المناخ والطقس في علاقاتكم الأسرية. يعني بعض الحالات هي حالات عابرة، صحيح، لا تستحق أن نضخمها وأن بالضبط نحملها على وجه يفسد الرابط ويفسد هذه العلاقة الطيبة.
1: بالضبط. ولذلك سؤالي فيما يتعلق بالعلامات اللي نقول فيها للزوجين لا تتسرع في قرار الانفصال، ما زالت هذه العلاقة تستحق فعلا فرصة أخرى؟
0: دام يعني طالما أن هنالك خلاف، فعادة يعني حتى نكون أكثر عمليا في التشريح وفهم هذا الخلاف، أول شيء لابد يعني اليوم الحديث كله عن الذكاء العاطفي، وبالأحرى عن النضج العاطفي، لأن الحياة ليست يعني تحتاج إلى مراوغات وإلى تكلف وتصنع. الإنسان يمضي على طبيعته، ولكن لابد أن يكون ناضجا عاطفيا بحيث أنه لديه القدرة على نقد الذات. اليوم نحن ما نفتقده في خلافاتنا الأسرية عدم القدرة على نقد الذات. اليوم كل واحد يصر أنه على صواب وأنه في موقف قوي يعني يجعله هو صاحب الحق وأنه هو صاحب الأولوية. ولذلك أول شيء يعني القدرة على نقد الذات هي الخطوة الأولى لمراجعة النفس وإعادة هذه العلاقات وبنائها بصورة تسمح لهذه العلاقة بالاستمرار وبالتواصل يعني الفعال بين الزوج وزوجته لتجاوز أي خلافات.
1: نعم، أنا سأطرح السؤال القادم بناء على مقدمتي في هذه المساحة الحوارية عندما طرحت سؤال للجمهور متى ننسحب ومتى نستمر. هنا سؤالي متى يكون الصبر على العلاقة قيمة إيجابية، ومتى يتحول في ذات الوقت للأسف الشديد إلى استنزاف نفسي وكذلك عاطفي للطرفين؟
0: الحياة تقوم على مبدأ الصبر والتنازل. لما نجي ننظر إلى عقد الزواج، وهو عقد يقوم على التفاهم والتنازل، ولذلك يجب أن نستحضر يعني ليس هنالك بيت لا تشوبه بعض الخلافات، ولكن هو طريقة تعاملنا مع هذه الخلافات. فلذلك العقد الزواج هو مبني على التنازل أحيانا وعدم الإصرار على تغيير المسار ليأخذ أبعاد أكبر. صحيح. دائما الأحداث تحصل يعني، ويمكن يعني هنالك سلسلة منطقية يقول لك أول شيء يحدث الحدث.
1: أيوة.
0: الناس يعني تقفز مباشرة إلى ردة الفعل، وبينهما حلقتين ضروريات. حينما يحدث الحدث هنالك حاجة اسمها التحليل، وهي الخطوة الثانية. هذا التحليل يعني هي التي تفسر لنا الموقف. هل هذا الموقف هو موقف يعني يستدعي كل هذه يعني الانفعالات، وهل هذا الموقف يستدعي أن نأخذه إلى أبعاد أكبر وندرك آثاره وندرك تبعاته؟ ثم يأتي بعد ذلك الشعور الذي يتمثل في غضب أو في هدوء وقبول أو في رضا أو في رغبة في التسامح، ثم ردة الفعل. فالناس عادة يقفزون من الحدث إلى ردة الفعل وينسون الجانب الذي يمكن أن نسيطر فيه على الحدث، وهي مرحلة التحليل. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا كنت أنت ترى أن خلاف بسيط في وضع شيء معين أو في ترتيب رحلة معينة بأنك تراه بأنه يعني حدث يعبر عن عدم التقدير، حدث يعبر عن عدم الحب وعدم المودة، فأنت بذلك سيكون شعورك غضب، وسيكون شعورك ندم، وسيكون شعورك وردة فعلك تكون انتقاما. صحيح. أما إذا رأيته بأنه ظروف عابرة وبأنه تكاليف يمكن تأجيلها، فأنت بذلك تميل إلى الهدوء والإطمئنان، وتكون ردة فعلك وئام وتواصل.
1: ممتاز. ولكن عندما تتكرر المشكلة للأسف المهندس هارون، والوعود أيضا كذلك بالتغيير المستمر، كيف نعرف أن هناك محاولة حقيقية للإصلاح وليست فقط مجرد وعود تؤجل وتؤجج المشكلة للأسف الشديد لاحقا؟
0: يعني حتى حينما نعود إلى الملكة أو عقد القران، يعني دائما يقول لك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
1: صحيح.
0: فالحياة تتحمل كل هذه السيناريوهات وتتجه إليها، ولكن البداية التي بدأت بصورة سعيدة وبصورة فرحة تستحق أن تبقى.
1: صحيح.
0: وتستحق أن تستمر. بعض الناس يحس أن الخلاف هو بداية لبيئة سامة، بيئة تمثل استهلاكا نفسيا واستهلاكا عاطفيا لا يمكنه الاستمرار إليه، ولكن قراءته للموقف ولكن قراءته للحدث هي ما جعلت من هذه الصورة صورة قاتمة دون أن يدرك أبعادها. يعني دائما أنا أخاف أن الإنسان يتسرع. يعني هنالك في قصة في الأدب العربي القديم، قصة نوار: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار.
1: صحيح.
0: وكانت جنتي وكانت جنتي وكانت قبل ذلك جنتي، فخرج فأخ يعني فكنت كفاقئ عينيه فأصبح لا يرى النهار. فلذلك أحيانا الإنسان يندم على بعض القرارات التي تسرع فيها والتي بالغ في ردة فعله فيها. ولذلك كان ينبغي على الإنسان أن يدرك بأن مثل هذه القرارات لا بد لها من يعني أساليب حل هذه الخلافات والتعامل مع الخلافات. خلنا نكون منطقيين. إحنا مشكلتنا لما تصير المشكلة نكون ناس عاطفيين جدا. نحن نحاول أن نصطف مع الأشياء التي تؤكد بأننا على صواب وبأننا هنالك هدرت حقوقنا وتم حرماننا، ويعني خرجنا دائرة خارج دائرة الحب والتقدير. فكلما فهمنا الموضوع وقرأنا الحدث بهذه الصورة، فثق يقينا بأن ردة الفعل ستكون مبالغة فيها. ولذلك الأسرة تستحق دائما أن تبقى وأن تستمر، ولكن الخيار الآخر أيضا هو موجود وهو متاح للجميع، ولكن كما يقال بأنه الكي آخر العلاج.
1: نعم.
0: وأو قديما كان هنالك مقولة يقول لك أبغض الحلال الطلاق.
1: صحيح.
0: ولذلك يعني حتى هي فكرة مرعبة يا جماعة والله العظيم.
1: صحيح.
0: أنت إحنا وأنت يعني أنا أرحم الناس اللي يوقفوا أمام المليك في عقد الزواج.
1: صحيح.
0: ويعني ويقولهم هالكلمات أغلبهم مرتبكين، ما مرتبكين لأن الحضور كبير.
1: صحيح.
0: وما مرتبكين لأنه فعلا عقد غليظ وبأنه له تبعات في حياتهم اليومية.
1: ممتاز. أتوقع وأنت تتكلم قبل شوية لاحظت وأنا ماسك تليفوني، فأنا شدتني الأبيات الشعرية اللي ذكرتها قبل قليل، فاضطريت أن أبحث عنها بشكل سريع.
0: إيش يقول؟ إيش يقول؟
1: وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار.
0: فهذا الكسعي، هذا الكسعي
1: بالضبط.
0: هذا من يعني الأحداث القديمة. صحيح. هذا الرجال فجأة صار خلاف بسيط، استغلوا الأهل من حوله هذا.
1: صحيح.
0: الحدث.
1: صحيح.
0: وأقنعوا بأنه ريح بالك وخرج من هالمشاكل وريح نفسك. فلما طلقها وعاش اليوم الثاني بدون نوار وبدون حياة أسرية وحاشت هي من.
1: صحيح.
0: دون الكسعي أيضا، أدركوا بأنه خلاص الأمور خرجت من مسارها
1: وأصبحوا يعضون أصابع الندم لاحقا
0: فعلا. للأسف
1: يعني الشديد. هنا أيضا سؤال آخر، هل البقاء معا من أجل الأبناء فقط دائما هو الخيار الأفضل لهم، وكيف نقيس مصلحتهم بعيد كذلك عن مختلف الضغوط الاجتماعية؟ المهندس هارون،
0: هو شوف يعني دائما هنالك في حدود في كل علاقة، وحتى يعني حتى نأخذ الأشياء في إطارها، يعني حتى لا ندخل في كلام عام وفي كلام مجمل، حتى في الشريعة هنالك يسميهن الكليات الخمس، هي حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. طالما أن الخلاف لا يمتد إلى النفس والإيذاء النفسي، وطالما أن الخلاف لا يمتد إلى العرض وتشويه السمعة، وطالما أن الخلاف لا يمتد إلى الاعتداء على مال الآخر، وطالما أن الخلاف لا يمتد إلى كل هذه الأشياء، فهو قابل للعلاج وقابل للتراجع. وحتى لو امتد إلى مثل هذه الظروف يا جماعة، اليوم في بعض الناس يرون بأن الخلاف إذا خرج خارج حدود الأسرة يحسوا بأن النهاية خلاص، هذا وصل إلى هنا الموضوع، صحيح. وصل إلى المحكمة ولا وصل إلى الجيران أو أحد المصلحين، يحس بأن لا، ما دام أمرنا انفضح وحالنا انكشف فلا سبيل. ويعني يعني هنالك نماذج رائعة والله لبعض الحالات التي وصلت في خلافها إلى المحكمة وتم الحكم فيها واصطلح بهم الحال وتوافقوا ورجعوا. يعني الناس يقول لك إذا يقول لك اللي يوصل بصوت القاضي خلاص، لكن هنالك نماذج رائعة قديما وحديثا،
1: وأحيانا حتى البعد لدور أيضا في الموضوع ترى، على فكرة أحيانا ما يكونوا قريبين دائما دائما دائما، وتصير هذه المشاكل وهذه الخلافات لاحقا عندما يحدث الشقاق ويصل إلى المحكمة أو إلى خلاص مرحلة الطلاق، ويبتعدوا تماما عن بعضهم البعض، ما يكلم أحدهم أحد الآخر، ساعتها يبدأ الحنين ويبدأ الشوق ويبدأ أيضا موضوع مراجعة الحسابات والأوراق.
0: هو هكذا شوف، يعني بما أنه يعني أستاذ سيف دائما إنسان مهتم بالأدب، فيقول لك بأنه الهجر والتغلي يكون محبوب، يعني يكون مرحبا به في مرحلة الحب،
1: صحيح.
0: وإذا صار في الأسرة يعني أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك. إحنا الحين اليوم لما نشوف هجر
1: عهدتك لا تطيق الصبر عني وتعصي في ودادي منهاك، يقول لك إذا لم يزدك البعد حبا فأنت أصلا لم تحب، مثل ما يقال.
0: فإذا يعني كنا إحنا نقبل الهجر في فترة في فترة التواصل أو أن قبل العرس، وبعدين الهجر اللي يحدث يومين، يوم واحد ساعة ساعتين، نحس بأن قنبلة موقوتة، فهنالك خلل أيضا، صحيح. هذا من طبيعة البشر.
1: أتفق معك تماما. كسؤال أخير وعلى عجالة كذلك أيضا المهندس هارون، أنا بود على فكرة ما خاطر إطلاقا أن أختم هذا الحوار الجميل معك، ولكن أيضا عندنا محطات وفقرات أخرى. قبل أن يصل الزوجين إلى قرار نهائي بالابتعاد، ما الخطوات اللي تنصحهم فيها، ومتى يصبح أيضا اللجوء إلى مختص أو مستشار أسري حاجة ضرورة وليس مجرد اختيار؟
0: العلاقة الأسرية علاقة حساسة وعلاقة حرجة، فإذا كنا نحن نستشير الطبيب في أمورنا الصحية ونستشير الاقتصادي في أمورنا المالية، فليس عيبا أن نقصد إلى المستشار الأسري والاستشاري الأسري في بعض القضايا التي بعد أن نستنفذ الجلسات والنقاشات فيما بيننا، فليجعل حكما من أهله وحكما من أهلها، فليشكو إليك قصة المجادلة التي ذهبت إلى رسول الله، إليك كثير من القصص التي يلجأ الناس فيها إلى أهل الخبرة وإلى أهل المجال لمساعدتهم، ليس عيبا أن تلجأ إلى من يساعدك في مثل هذه الظروف يعني. فلذلك حاول أن تحل المشكلة وأن تستوعبها، اجلس مع نفسك ومع أسرتك، ولا تحاول أن تنظر إلى الآخر إلى أن يكون حسب مقاييسك. الحياة مبنية على التقبل والتنازل، إنها أسرة ملازمة ومساكنة ومودة. أنت اليوم تتكلم عن شريك حياة يقضي معك 24 24 ساعة يا ناس، فاحتمالية أن تحدث بينك وبينه يعني خلافات، بعض الملاحظات،
1: صحيح،
0: بعض النقد، أو أن واحد فوق رزقك 24 ساعة يعني. فأحسكم يعني لازم نكون واقعيين ومنطقيين. الجميل قبل يعني أن نختم، هنالك كتاب يسميه لغات الحب الخمسة، لغات يعني متى نحس أن العلاقة بدأت تتوتر. يقول لك يعني دائما احنا ما بنعود نتكلم طبيعة الرجل وطبيعة المرأة والمريخ والمشتري، لكن نقول بأن لغات الحب الخمسة يعني هذه تعتمد أول شيء على جودة الوقت. أنت أحيانا تقضي ساعة مع أسرتك وساعة فيها لطف ومودة وتقبل وساعة بكامل حضورك تعني جودة الوقت الشيء الكثير. فلذلك ساعة تقضيها أحسن من 24 ساعة جالس فوق راسه وانت تلعب تلفونك منشغل بشيء ثاني.
1: اتفق معك.
0: ثاني شيء الخدمة والمساندة. الرجل صاحب الفزعة اللي أو المرأة صاحبة المبادرة، هم كل هذه لغات الحب. ليس الرجل يفعلها، تطبخ للوجبة اللي يحبها وهو أيضا يقدم لها يجيب لها شيء تحبه هي ويساندها في تخليص بعض المعاملات. أيضا التواصل الجسدي وأيضا الهدايا والإطراء، الكلمات الطيبة الجميلة، تفعل ما لا تفعله. أنت شوف كيف كلمة طيبة تغير المزاج في ذيك اليوم. يا جماعة لا تبخلوا بكلماتكم، كلمة تقولها صباحا اصنعها عادات، اجعلها عادات.
1: ومثل ما يقال يعني الإنسان لا للحمه ليؤكل ولا لجلده ليلبس، فماذا في غير حلاوة الإنسان اللسان.
0: أي ولا خيل عندك لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال.
1: الله يعني. الله الله, الله. أتوقع ما إلا أنا بس حتى جلال ما خاطر نختم هذه المقابلة. شكرا على هذا الكلام الجميل اللي خصيتنا فيه في برنامج صوت الشباب، وكذلك المستمعين والمستمعات. شكرا على كل هذه الإيضاحات، هذه الرسائل، هذه النصائح، هذه التوجيهات من المهندس هارون بن ناصر العوفي، محاضر في التنمية الاجتماعية والعلاقات الأسرية. شكرا من الأعماق ومن القلب.
0: شكرا، شكرا لكم، سعيد بوجودي بينكم. شكرا أستاذ سيف، وشكرا لإذاعة عمان على هذه، وإذاعة الشباب على هذه الإطلالة الدائمة، وشكرا لجلال والجميع هنا.
1: نعم، شكرا لك المهندس هارون. ما زلنا معكم في إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وتحديدا في برنامج صوت الشباب. فاصل قصير، بعده نواصل ونستكمل الحوار، كونوا معنا.

0: الله الله يا جلال، وش هالاختيارات، وش هالانتقاءات يا الفواصل يا صديقي. ترى لما تشوف جلال مروق طبيعي جدا هذه الفواصل.
1: لا ما شاء الله عليه، انتقاءات جميلة.
0: لا مرة طيبة. عموما مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في برنامج صوت الشباب، وهذه المرة مع فقرة مع الشباب.
2: مع الشباب مع الشباب.
0: دائما مستمعينا نقول أن الشباب هم أصحاب الأفكار الجديدة، لكن الأجمل من امتلاك الفكرة هو أن تجد شاب يؤمن بها ويصبر عليها ويحولها من مجرد فكرة في رأسه إلى مشروع يمكن أن يصنع فرقا حقيقيا في حياة الناس. وضيفنا اليوم اختار واحد من أكثر المجالات ارتباطا بالإنسان اللي هو الصحة، ودخل إليه من بوابة التكنولوجيا والابتكار أو الذكاء الاصطناعي، من فكرة القفاز الطب الذكي لتأهيل حركة اليد إلى تأسيس ميد نوفا والعمل على حلول التأهيل الطبي الذكي والصحة الرقمية. تجربة شبابية عمانية تقول لنا أن التكنولوجيا ليست فقط تطبيقات نستخدمها كل يوم، وإنما قد تكون وسيلة تساعد مريضا على استعادة حركة، أو تقرب مختصا من مريض، أو تجعل رحلة التأهيل أكثر ذكاء وسهولة. في فقرة مع الشباب اليوم نتعرف على قصة الشاب الأزهر بن زاهر الجابري، وهو مؤسس منصة ميد نوفا. وفي البداية أكيد نرحب فيه معانا في الاستوديو ونقول مساء الخير يا الأزهر.
1: يسعد الله مساءك يا أخوي سيف ومساء المستمعين الكرام. بداية شكرا على هذه الاستضافة، وشكرا على إذاعة الشباب على إتاحة التواجد وإبداء التقنيات الجديدة في مجال الصحة.
0: يا مرحبا وسهلا، حياك الله الأزهر، وسعداء بوجودك اليوم معنا في استوديو برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. قبل أن نتكلم في عمق التفاصيل المرتبطة أساسا بهذه المنصة، أنت شخصيا كيف بدأت علاقتك بهذا المجال، بعالم الابتكار، بمجال المشاريع المرتبطة أساسا بصحة الإنسان؟
1: نعم، يمكن دخولنا لمجال الصحة وبالتحديد مجال إعادة التأهيل جاءت من قصة شخصية. أكون عندك صريح، والدتي رحمة الله عليها كانت من ذوي من الأشخاص الفئة المستهدفة مالي، اللي هم أصحاب الشلل النصفي والضمور العضلي. فكنا كانت الفكرة إن نشوف حل مناسب يساعد هذه الفئة، وسبحان الله جاء ترى القدر شلنا إلى ريادة الأعمال والابتكار، والحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله، دائما يقول لك الحاجة أم الاختراع.
1: الحاجة أم الاختراع،
0: وبالتالي
1: صحيح.
0: أنت سعيد قدر الإمكان علشان توجد حل لوالدتك الله يرحمها ويغفر لها، وبالتالي توصلت فعلا إلى القفاز الذكي، بالإضافة أيضا إلى مجموعة تقنيات مختلفة مترابطة ومتواصلة فيما بينها البين. نتكلم عن أبرز هذه التقنيات، وخلينا نركز في البداية على القفاز الطبي الذكي لتأهيل حركة اليد.
1: نعم، بداية خلنا نتكلم بشكل عام عن ميد نوفا. ميد نوفا منظومة تقنية بحتة في المجال الصحي، بالتحديد في مجال إعادة التأهيل، أحد استثمارات جهاز الاستثمار العماني المتمثلة في صندوق عمان للمستقبل. كذلك عندها شراكات داخلية وخارجية، أبرزها اللي دائما نفخر فيها هنا الداخلية شراكتنا مع مستشفى خولة، اللي هو يعد الشريك الاستشاري عندنا هنا في عمان. الشركة أو المنظومة فيها عدة حلول تقنية تساعد المرضى وتساعد المختصين، وكذلك تساعد مراكز التأهيل في تسريع الحال، تسريع العلاج، أو تسريع البرنامج العلاجي، أو تسريع تلقي هذا المريض للبرنامج العلاجي المعد من قبل المختص أو من قبل المركز التأهيلي أو المستشار. فأحد هذه الحلول اللي هو القفاز الطبي الذكي، قفاز يستهدف أصحاب الشلل النصفي، ضمور العضلي، كبار السن، الأطفال. فكرته إعادة التأهيل لهذه الفئة عن طريق حركات مخصصة محفوظة في القفاز. علاوة على ذلك في عدة مميزات، يمكن من أهمها أنه مربوط بالمنصة الخاصة فيه، يقدر من خلاله المريض أنه يتواصل مع أي مختص أو مركز تأهيلي. من خلاله هذا المركز يقدر يحدد البرنامج التأهيلي، يقدر يرسل له أيضا برامج تأهيلية جديدة. أيضا الحين اشتغلنا في مسألة ربط هذا القفاز بعصب الدماغ، بحيث أنه فكر هذا المريض يحرك إيده، يتحرك القفاز. هدفنا أن نشط أعصاب الدماغ لحد ما ترجع إلى حالتها الطبيعية.
0: ممتاز، لكن كيف قدرتوا فعلا تتوصلوا إلى كل هذه الأدوات؟
1: نعم، إحنا منذ بدايتنا يعني كانت استراتيجيتنا واضحة، اللي هي أنه إحنا عندنا شراكات داخلية وخارجية. هذه الشراكات تضمن لنا أنه عندنا خبرات ننقلها سواء من الخارج أو من الداخل، نلمها في مكان واحد أو نستغلها في قطاع معين ونلمها ونطلع بمشروع أو بجهاز أو بمنظومة تقنية تفيد قطاع التأهيل. لا يخفيك أيضا أنه عندنا شراكات خارجية، ويمكن من أبرزها شراكتنا مع شركة سايريبو العالمية.
0: ممتاز.
1: أحد الشركات الصينية اللي داخلة في أكثر من من من من سوق، من أبرزها الأسواق الأمريكية، الأسواق الأوروبية. إحنا ما نفخر دائما بهذه الشراكة، لأن إحنا ما فقط موردين لهذه الأجهزة، هي شركة عالمية، ولكن إحنا شريكين في تطوير التقنية عندهم، أو في تطوير الجانب التقني عندهم.
0: ممتاز.
1: فالحين أغلب التقنيات اللي تستخدمها سايريبو هي من تطوير ميدنوفا العمانية.
0: ممتاز. وعلى طاري ميدنوفا العمانية، التأسيس كان في 2024 لهذه الشركة. في عام 2026 هو الإطلاق الرسمي لمنصة ميدنوفا. تفاصيل مرت بها هذه المنصة: أول براءة اختراع عمانية، أكثر من 6 شركاء استراتيجيين محليين ودوليين، 4 محاور أعمال رئيسية، منظومة متكاملة كذلك للتأهيل الذكي، وغيرها من التفاصيل الجميلة. تحديات قطاع التأهيل، أتوقع هناك مجموعة من الصعوبات في هذا الجانب، ولكن سعيتوا قدر الإمكان أنكم تتغلبوا عليها من خلال مجموعة من التقنيات اشتغلتوا عليها.
1: نعم، ما أخفيك أنه هناك في تحديات كثيرة، خاصة في قطاع الصحة بشكل عام وقطاع التأهيل بشكل خاص، ولكن كذلك نكون منصفين للعمل اللي جالس يصير عندنا سواء على المستوى المحلي أو مستوى الخليج بشكل عام، أنه هناك في توجه كبير لتطوير هذه التقنيات. والحمد لله احنا نفخر انه حتى الدعم المباشر جاء من معالي، يعني تم اطلاق منصة ميدنوفا في مطلع شهر واحد هذا العام، وكان تحت رعاية معالي الدكتور هلال السبتي، فهو احد الداعمين المباشرين لتقنيات ميدنوفا. ايضا ولله الحمد يعني في تقبل الحين من المؤسسات، سواء المؤسسات الصحية أو المؤسسات التابعة للقطاع للتقنية ولتطورها. فكثير الحين مشاريع مرتبطة بالتقنية في المجال الصحي.
0: ممتاز. وبما أنك ذكرت التقنية، اليوم إحنا نعيش طفرة الذكاء الاصطناعي في مختلف أدواته في هذا العالم. كيف من الممكن فعلا للذكاء الاصطناعي أن يغير تجربة المريض في الصحة وكذلك التأهيل، بما أنه موضوع اختصاصكم، خلال السنوات المقبلة؟
1: نعم، أنا راح أعطيك مثال بسيط. إحنا عندنا مثلا في قطاع التأهيل، ولنفترض أنه مثلا مريض ما عمل عملية في أي أجزاء من الجسم كان، وما بعد العملية يحتاج أنه يراجع الطبيب ويراجع الاستشاري ليشوف مدى تحسن هذا المريض. يشوف مثلا إذا مسكنا بس الذراع، نشوف أنه كيف مدى استجابة العملية، هل أنه قادر يحرك إيده أو ما قادر يحرك إيده. نفترض أنه هذا المريض من ظفار وعمل العملية في مسقط، فأنت تخيل أنه بيضطر أنه يجي من ظفار لحد مسقط لموعد ممكن مدته نص ساعة فقط للمعاينة، فإحنا دخلنا التقنية بحيث أنه يقدر هذا المختص أو هذا الاستشاري أنه يدخل أونلاين مع هذا المريض. هذه الجلسة تكون مدعومة بأداة ذكاء اصطناعي يقدر من خلال هذه الأداة أنه يساعد في تشخيص هذا المريض.
0: ممتاز.
1: وصلنا إلى دقة عالية ولله الحمد. أيضا لا أخفيك أنه هذه التقنية كثير حصلنا كثير اهتمام من كثير دول خارجية، والحين نسعى أن نطبق هذه التقنية عندنا هنا في عمان. هي أداة تساعد المريض، تساعد المختص في تشخيص الحالة المرضية سواء لأطراف العلوية أو للأطراف السفلية.
0: ممتاز. الحين ممن يستمع لنا عبر الأثير الأزهر، يعني إحنا كنا نتكلم عن المنصة ونتكلم عن أبرز الخدمات اللي تقدمها ومدى الاستفادة، بالإضافة أيضا إلى أبرز التقنيات المصاحبة والمرافقة، لكن الحين من حاب أنه يتعرف أكثر وأكثر على تفاصيل هذه المنصة، إيش أبرز الأقسام الموجودة فيها، كيف بمكان فعلا ألج إلى هذه المنصة؟
1: نعم.
0: إيش يكون الجواب؟
1: نعم، مثل ما ذكرت أنه تم إطلاق أو تم تدشين المنصة في مطلع هذه السنة بشهر 1 بالتحديد،
0: يناير.
1: نعم شهر يناير. والآن في مرحلة استقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الخارجية، اللي هي المختصين والمراكز التأهيلية. يقدر من خلالها المريض أنه يحجز استشارات مع هذا المختصين. عندنا تقريبا ثمان أقسام تأهيلية.
0: ممتاز.
1: مختلفة في التأهيل الحركي، في التأهيل النطق والسمع، وإلى آخره من باقي أقسام التأهيل. كذلك المنصة مثل ما ذكرت مدعومة بأدوات تتيح للمختصين مساعدتهم في عملية الاستشارة، بحيث أنه بعد الاستشارة يظهر للمختص وللمريض بالنفس يظهر له تقرير يخبره مدى الاستجابة اللي حصل عليها من هذه الاستشارة، وأيضا النتائج. نتائج مثلا إذا مثلا عنده هو استشارة في قطاع أو في قسم معين، فتكون في نقدر نقول اللي هنا معايير معينة من خلالها يعرف نفسه أنه هذا محتاج برنامج تأهيلي مثلا، أو محتاج فترة زمنية كذا، أو محتاج جلسات في مكان معين.
0: ممتاز.
1: أيضا هي عندنا كذلك المنصة مدعومة بمكتبة تمارين أو مكتبة اللي هي برامج تأهيلية. يقدر من خلالها المختص بعد الجلسة، ما فقط استشارة،
0: أيوة،
1: إنه بعد الجلسة يصرف أو يعطي لهذا المريض كورس يقدر يتبعه، ومن خلال هذا الكورس إنه يحقق نتائج معينة
0: بإذن الله تعالى. طيب مقطع كلامك بالخير الأزهر، أنت المؤسس لميدنوفا صحيح؟
1: نعم.
0: إذا ما قلنا نتكلم عن التطلعات اليوم، هل الطموح فقط يقتصر على المستوى المحلي أم أنه يمتد لاحقا إن شاء الله تعالى ليشمل أسواق خارج سلطنة عمان؟
1: هو ولله الحمد إحنا خطونا هذه الخطوة بشراكاتنا الخارجية اللي دائما نفخر فيها، وإحنا خلاص تقريبا على مطلع الشهر 12 بإذن الله داخلين على السوق السعودي. في كذا مؤسسات حكومية ومؤسسات في القطاع الخاص راح تستفيد من الخدمات التقنية اللي تقدمها ميدنوفا العمانية. لا أخفيك أنه ميدنوفا عندها أكثر من تقنية متطورة تم تطويرها، وفي أغلب منها هذه التقنيات ابتكار محلي بحث 100% بشباب عمانيين. نفخر أنه عندنا مثلا بعض التقنيات الجديدة اللي دخلناها وطورناها اللي هي تقنية VR اللي بإذن الله ستتواجد عندنا هنا في المراكز.
0: ممتاز.
1: أيضا عندنا الأجهزة اللي تم تطويرها وتحسينها، ومسكنا الجانب التقني فيها مع شركة سايريبو. هذه الأجهزة راح تتواجد أيضا هنا محليا
0: ما شاء الله.
1: أيضا اللي هو التول أو هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإذن الله في القريب العاجل ستتواجد عندنا هنا محليا
0: إن شاء الله.
1: وأيضا في المملكة العربية السعودية.
0: هذا ما نرجوه وهذا ما نتمناه كختامية لهذا اللقاء وعلى عجالة كذلك الأزهر قبل أن نروح إلى الفترة الدينية. إيش حاب تقول من خلال منبر إذاعة الشباب ومن خلال برنامج صوت الشباب لكل شاب ولكل شابة لديهم أفكار ابتكارية ولكنهم ما يزالوا للأسف مترددين وخايفين من أن هذه الفكرة للأسف ما راح يكتب لها النجاح؟
1: والله قبل لا أختم حاب أن أشكركم مرة ثانية على هذه الاستضافة عجبنا. وأشكر بشكل خاص إذاعة الشباب اللي دائما تسلط الضوء على المشاريع وعلى المواهب عندنا هنا في سلطنة عمان. رسالتي الدائمة لي ولأخواني الشباب أنه أبدأ. هي النقطة أنك أنت متى تبدأ؟ أنا أقول لك أبدأ.
0: ممتاز.
1: أبدأ. هذه رسالتي. يمكن ما أنا الشخص الصح اللي يعطي الرسالة لكن دائما أقول لأي شخص عنده
0: فكرة. أنت إنسان رائع، أنت نموذج ومثال رائع للشاب العماني المكافح المجتهد، فشكرا لك للأمانة لوجودك اليوم معنا في برنامج صوت الشباب. شكرا على تلبية الدعوة وشكرا أيضا على كل الجهود اللي تقدمها أيضا فيما يتعلق بالقطاع الصحي أو القطاع الابتكاري في سلطنة عمان. ذكرت اليوم احنا في السوق المحلي في سلطنة عمان ولاحقا في السوق المملكة العربية السعودية ولاحقا إلى السوق العالمية بإذن الله تعالى. الأزهر بن زاهر الجابري مؤسس منصة ميدنوفا الرقمية، شكرا جزيلا لك ومن الأعماق.
1: يعطيكم العافية.
0: إذن مستمعينا الكرام ما زلنا معكم في برنامج صوت الشباب، المحطات والمتابعات مستمرة في عمان. لا يكون التاريخ مجرد صفحات تقرأ بل هو إرث نعيشه وملامح وطن نراها في قلاعنا وحصوننا وفي أفلاجنا وأسواقنا وفي بحرنا وصحرائنا وفي أخلاق شعب عرف بالأصالة والكرم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: المساءات الجميلة والهانية والسعيدة، ثقوا تماما أنها لا يكتمل أنسها وسعدها إلا بكم وبمتابعتكم الدائمة لبرنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. المحطات والفقرات ما تزال مستمرة ومتواصلة معكم في هذه النزهة المسائية من برنامجنا، وهذه المرة إلى فقرة المواهب الشبابية. وما زلنا أيضا نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بالنسبة للشباب، لم يعد مجرد تقنية جديدة نجربها أو نتحدث عنها، بل أصبح مساحة واسعة للابتكار وصناعة الأفكار وتحويل المواهب إلى حلول ومشاريع حقيقية. وهذا ما نراه عندما يجتمع شباب من مختلف محافظات سلطنة عمان، يحملون أفكارهم ومهاراتهم وشغفهم بالتقنية، ثم يوظفون الذكاء الاصطناعي لصناعة حلول مبتكرة يمكن أن يكون لها أثرا حقيقيا في حياتنا. ومن هنا نصل إلى مسابقة هندسها بالذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية اللي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، واختتمت فعالياتها بمشاركة 25 فريق ضمت ما يقارب 100 مشارك ومشاركة. من بين المشاريع اللي برزت في المسابقة مشروع فهيم الفائز بالمركز الثاني، واللي يوظف الذكاء الاصطناعي في مجال تعليم الأطفال بطريقة جدا رائعة وأكثر تفاعل ومتعة. التفاصيل ستكون رفقة أختنا خلود بنت مبارك المزروعي من فريق منصة فهيم للذكاء الاصطناعي. أهلا ومرحبا بك خلود في برنامج صوت الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، نبارك لكم هذا التتويج ونقول مساء الخير.
1: يا هلا فيك استاذ سيف ومشكورين على الاستضافة.
0: يا حياك الله معانا في برنامجنا ومباشرة قبل الخوض في تفاصيل المنصة، جميل أن نتكلم ونعرف المستمعين الكرام حول هذه المسابقة اللي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وحملت عنوان هندسها بالذكاء الاصطناعي. أعطينا معلومات عن هذه المسابقة.
1: طبعا المسابقة بدأت قبل 70 يوم ما شاء الله، وخلال فترة المسابقة نفسها تم تعليمنا من خلال معسكر مكثف عن الأجنتك AI، عن طريقة تصميم المواقع والتطبيقات وكيفية تصميم حتى تجربة العميل. فعلمونا كل شيء بحيث أن نتأكد أن البرامج اللي راح يتم إنشائها يكون على مستوى متقدم، ويكون الذكاء الاصطناعي الوكيل جزء منها. وخلال المسابقة نفسها كان عندنا موجهين ومستشارين اللي كنا نقدر نتواصل وياهم بحيث أنهم يراجعوا كل الأشياء اللي طورناها ويعطونا نصائح كيف نطورها زيادة. وبسبب كل الجهود اللي قامت فيها الوزارة وحتى الجهة اللي نظمت المسابقة بكبرها قدرنا ان احنا حاليا يكون مشروع او برنامج فهيم متواجد لكل الناس انهم يقدروا يستخدموه.
0: ممتاز. شاركتي بشكل مفرد في هذه المسابقة ولا كان معك اساسا فريق ضمن فهيم؟
1: لا، احنا فريق من 4 اشخاص، كل واحد جاي بخبرته الخاصة. طبعا انا كخلود المزروعي ماسك القسم التقني، وعندنا نوال المحمودي مسؤولة عن القسم الكوميرشال والسيلز، والخبراء أو المختصين مالنا اللي احنا عادة يكونوا جزء من تطبيق مالنا يتم التواصل عن طريقها. وعندنا هيثم الكلباني المسؤول عن التصميم وتجربة العميل، وسارة زجالي المسؤولة عن قسم التعليم الخاص فينا اللي نطور فيه الدروس.
0: ممتاز، أكيد نوجه لهم كل التحية والتقدير والتهنئة كذلك من خلال منبر برنامج صوت الشباب. خاطر أعرف أكثر وأكثر عن تفاصيل فهيم أخت خلود، يعني من وين بدأت الفكرة أساسا؟ إيش المشكلة أو الحاجة اللي حبيتوا وأردتوا تقديم حلها من خلال إنشاءكم لمنصة فهيم؟
1: طبعا احنا كفريق كنا

0: الأمر ويطور طريقة التواصل مالهم، وحتى إن ولي الأمر يقدر إنه يحدد أشياء معينة يريد إنه يغرسها في الطفل. فالذكاء الاصطناعي الوكيل مالنا فهيم طريقة محادثته يحاول إنه دائما يوجه الطفل لهذاك السلوك، وكل شيء يصير مع الفهيم كولي الأمر يوصل تقرير نهاية اليوم بالأشياء اللي تحدث فيها الطفل، شو هو مستواه، شو الأشياء اللي هو يجب بتاعه،
1: ممتاز.
0: وحتى يقدر انه كولي امر يشوف كل المحادثات اللي صارت، وهو هذا كله بالصوت. حتى الزبان في الفتره العمريه هايك ما يكونوا قدروا يكتبوا، فهو بس يتكلم مع فهيم دايركتلي وفهيم يرد عليه.
1: ممتاز. قد يسال سائل من المستمعين والمستمعات الان، هناك ربما بعض البرامج او ربما بعض التقنيات او بعض ادوات الذكاء الاصطناعي في ذات السياق اللي انت تتكلمين فيه الان عن فهيم، ايش اللي يميز فهيم تحديدا عن غيره من الادوات القريبه او المشابهه منه؟
0: طبعا من إذا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي الوكيل، صعب إنك تحصل في هذا المجال حق هاي يعني المرحلة العمرية، لأن في واحد من أكبر الأشياء اللي يعني تحتاج إنك تفكر فيها هي الحماية أو الخصوصية. فعلى أساس كذا إحنا بالنسبة للفهيم عندنا منظومة حماية تم تطويرها بالاشتراك مع مختصين في هذا المجال. عندنا مختصين في نفسية الطفل، في تعليم الطفل، أو حتى عندنا مجموعة آباء هم يراجعوا كل شيء قبل حتى يتم إطلاقه. فإذا بالنسبة لهذه النوعية من التطبيقات ما موجودة حاليا، أو من غير أن الفهيم يتطور على حسب الطفل نفسه، فما يعطي نفس التجربة لكل طفل، لا هو يغير كيف إنه يتواصل مع الطفل على حسب الإجابات اللي هو يعطيها. فكل تجربة كل طفل تكون مختلفة عن الثانية. أما بعض من البرامج اللي حاليا موجودة تكون هي نفس التجربة كل حد يمر فيها، والذكاء الاصطناعي ما يكون وايد موجود فيها لأنه بسبب هاي القيود، فتحتاج إنه يكون في منظومة حماية تكون من الذكاء الاصطناعي وبعد من ناحية البشر.
1: واضح.
0: ولي الأمر يتأكد.
1: نعم واضح الأخت خلود. الحين سؤال أيضا فيما يتعلق بفهيم، هل هو عبارة عن موقع إلكتروني، جهاز ذكي، أم تطبيق إلكتروني؟ إيش فكرته بالضبط؟
0: هو حاليا كموقع إلكتروني أي حد يقدر إنه ينزله كاختصار في التليفون مالهم، لكن احنا حاليا هاي المرحلة الأولى بالنسبة لنا، مفكرين ان احنا في النهاية يكون كجهاز موجود في كل بيت، الطفل يقدر يتكلم وياه في أي وقت، ما يحتاج انه يفتحه عن طريق التلفزيون أو حتى عن طريق الهاتف.
1: التطبيق حاليا شغال، أقدر أنزله الآن وأنا على الهواء مباشرة وأستفيد منه؟
0: أيوة بالضبط، أي حد يقدر يدخل www.fahim.kids.
1: ممتاز. طيب حتى اللحظة كيف قيمتوا الأداء الأصداء والأداء كذلك لهذا التطبيق، بالإضافة أيضا إلى أولياء الأمور، هل وصلتكم بعض الملاحظات، بعض المقترحات فيما يتعلق بهذه المنصة، ومدى أيضا استفادتهم واستفادة أطفالهم على وجه التحديد من كل ما يقدم؟
0: طبعا إحنا بدايتنا كوبادين تقريبا من أسبوعين كبرنامج، لكن ما شاء الله خلال الأسبوعين في عندنا أكثر من 60 مشترك ويتزايد باليوم، والتجاوب اللي حصلناه من الأهل يعني بدرجة رائعة، بحيث أن حتى أطفالهم يقدروا يسألوهم ويتجاوبوا مع فهيم، إنه يتكلموا إياه أكثر حتى من 70 محادثة في اليوم، يسألوا عن كل شيء. والحلو فيه إن يعني يعتبروا كأداء إن يعني يحاوروا ويزيدوا من طريقة التواصل أو مهارة التواصل مالهم. والأولياء الأمور واحدة من الملاحظات اللي عطونا إياها اللي إحنا يعني مستثمرين فيها إن إحنا نطورها زيادة، إن وايد مهتمين إن في النهاية فهيم يكون كجهاز منفصل عن التليفون، بحيث إنه يقدر يتواصل معاه الطفل دايركتلي بدون لأنه يفتح التليفون. وهي هاي واحدة أصلا من البداية من الخطوات التطوير اللي موجودة عندنا، وحاليا حطيناها حتى من الأولويات.
1: جميل. فهيم فقط قصر على أطفال سلطنة عمان ولا في طموح يمتد إلى ما أبعد من حدود هذه الأرض الطيبة؟
0: حاليا بعدين في عمان، لكن ان شاء الله راح

0: نتوسع أكثر للخليج ولكل الدول العربية، وإحنا يكون عندنا دائما اللغة الفصحى، اللغة العربية الفصحى، لكن بعد اللهجات المختلفة لكل دولة. فعشان كذا إحنا تو حاليا ياسين ندخل كل مرة لهجة.
1: ممتاز. أنا سؤال أيضا فيما يتعلق بالمسابقة، كونكم حصلتوا فيها على المركز الثاني، إيش اللي خلى فعلا لجنة التحكيم والتقييم أنها تعطيكم المركز الثاني، مع أنه هناك أكثر من 100 مشاركة وأكثر من حوالي تقريبا 25 فريق من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، ولكن لجنة التحكيم والتقييم ارتأت أن تعطي المركز الثاني وتمنحه لمنصة فهيم، ليش؟
0: صعب يكون علي أجاوب السؤال، لكن أعتقد واحدة من أهم الأشياء اللي كانت تميز تطبيقنا هو أن ما كان في تطبيق تعليمي مختص بهاي الفئة العمرية من ضمن المشاركين أبد، وكانت حتى أنها منظومة الحماية اللي احنا خلقناها بالتعاون مع الخبراء المختصين في تعليم الأطفال أعطت الأمان أن نقدر أيوة احنا نوظف هاي النوعية من التقنية للأطفال، لأنه كان دائما فيها خوف. فإحنا بما أن حصلنا حل أن نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي، لكن في كل الأحوال في أمان وما يكون في خطورة على الطفل أنه يستخدمها، أعطتنا نفس ما تقول بوش عن أكثر الأفكار اللي كانت موجودة هناك واللي تم تطبيقها.
1: نعم، كختامية لهذا اللقاء أيضا الأخت خلود، إيش حابة تقولين اليوم للشباب اللي يستمعون إلينا في أثير إذاعة الشباب، واللي عندهم ربما شغف جدا كبير بالذكاء الاصطناعي لكنهم ما يحاولوا أو ربما أفكارهم ما يحولوها فعلا إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وبالتالي تكون للأسف الشديد حبيسة الأدراج، إيش حابة توجهي لهم من رسالات اليوم؟
0: أحب أقول لكل حد إحنا كنا في نفس موقفكم، كانت عندنا وايد أفكار لكن كان صعب إن إحنا نطبقها، لكن لما بدأ الذكاء الاصطناعي بصراحة فتح وايد أبواب اللي تقدر حتى أنت كشخص إذا ما عندك المهارة التقنية أنك تطور برنامج، حاليا الذكاء الاصطناعي يقدر يعوض عنك، وكل ما تجرب كل ما تتعلم. فإحنا حتى طورنا أكثر من برنامج خلال مسابقات مختلفة، لكن الفهيم على وين إحنا وصلنا فيه كانت نصفها تقول جهود أكثر من برنامج إحنا اشتغلنا وياه. فأنت تجرب وصدقونا في النهاية توصل للي أنت تريده
1: بإذن الله تعالى. كل التحية وكل التقدير وكل التوفيق لكم في القادم من الوقت. الأخت خلود بنت مبارك المزروعي من فريق منصة فهيم للذكاء الاصطناعي، شكرا لوجودك اليوم معنا عبر الاتصال الهاتفي من خلال هذا التواصل في برنامج صوت الشباب، وأكيد ننتهز السانحة في أن نقدم التهنئة أيضا والتحية لكل زملائك الموجودين في هذا الفريق. شكرا جزيلا يا خلود.
0: مشكور أستاذ سيف ومشكورين جميعا، الله يخليك.
1: شكرا. إذن مستمعين الكرام، هذه كانت محطتنا الحوارية الأخيرة في حلقة اليوم من برنامج صوت الشباب، محطات مختلفة ومتنوعة ومتابعات أيضا كانت حاضرة في حلقة اليوم من برنامجنا، ولعل الأبرز ضمن المحطات والفقرات تلك يعني الزيارة السامية الكريمة التي يقوم بها عاهل البلاد المفدى مولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا، ابتداء طبعا من اليوم الأربعاء، وذلك تعزيزا للمصالح المشتركة التي تربط بين سلطنة عمان والجمهوريتين، وحرصا أكيد على تنميتها والسعي للأخذ بها إلى أفاق أشمل وأرحب. حفظ الله مولانا جلالة السلطان المعظم في حله وترحاله، وأدامه ذخرا وسندا لهذا الوطن، ووفقه لما فيه خير هذه الأرض الطيبة والمنطقة والعالم أجمع. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الشباب، شكرا لكل من استمع إلينا، لكل من تواصل معنا، ولكل من تفاعل، وأكيد الملتقى يتجدد بكم في حلقات أخرى قادمة. هذه تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم سيف الفوري، وفي الإخراج المميز دائما جلال الخويطري، الذي يتمنى لكم أطيب وأجمل وأحلى الأوقات. في أمان الله.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: ستوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك، الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفج.
2: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني دي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما أعرف إيش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والأعطال.
3: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معاً لأجلهم. واليوم بإذن الله تعالى في حلقة اليوم بنتفكر في تربية الطفل وفي دور العائلة الممتدة في تنشئة الأبناء. أخواني الكرام، إحنا دائماً لما نفكر في موضوع تربية الطفل على طول ينصرف من أذهاننا إلى دور الأب والأم، لكن حقيقة خلونا نقولها يعني نعم هما الدور الأول والأساسي، لكن هنالك أيضا أدوار ثانوية حول هذا الطفل إحنا ما ممكن نقلل من أهميته. يوجد هنالك عم، يوجد خال، يوجد عمه، يوجد خالة، ويوجد جد، ويوجد جدة. هذه العائلة الممتدة هي مش فقط صلة رحم، هي أيضا مساحة دعم. ما هم أشخاص لهم تأثير ثانوي على ابني، ليش أنا ما أستغله؟ ليش ما أستغله؟ ليش ما أجعلهم يساعدوني أو يدعموني في تربية هذا الطفل تربية صالحة؟ هو امتداد شعوري بيشعر بالطفل انه هو محاط بعائله، عائله سند. انا عندي سند، انا في اعمام علاقتي طيبه معاهم، انا في عندي اخوالي علاقه طيبه معاهم. اليوم للاسف اللي صار، وانا هذه القصه يعني رويتها في احدى المرات، عم ابو يعني يشتغل في احدى المناطق، فالعم كل ما يخرج لصلاه المغرب يلاقي هذا الولد يعني يلعب بالكرة، وهذه القصة لربما استمعتوها مني سابقا. فكل ما يطلع لصلاة المغرب هذا الابن يلعب كرة، نصح المرة الأولى ونصح الأسبوع الأول ونصح الشهر الأول ونصح الشهر الثاني، وما في فائدة في هذا الطفل أبدا. فطبق عليه حديث الرسول أن الضرب غير المبرح. ففي إحدى الأيام كان طالع وهذا الطفل رافض الصلاة، لا زال وقت المغرب عند الأذان هو يلعب كرة، فضرب الضرب الخفيف يعني خلونا نقول. وهنا مش موضوعنا، موضوع نناقش موضوع الضرب أو غيره أو كذا. اللي صار إن الابن اشتكى على العم بمعية الأب أو بمساعدة الأب. ليش جاي تشتكي يا ابني على عمك؟ هو والله يعني ضربني. كيف ضربك؟ لا، اكتشفنا إن الضربة خفيفة، يعني يا دوب اسمها ضربة. ليش؟ لأنه هو ينصحني بالصلاة، وكل ما طلعت لصلاة المغرب أنا ألعب كورة. كل ما طلع لصلاة المغرب أنا من كم شهر ينصحك؟ والله من شهور. فأنت يا أب ليش جايب ابنك يشتكي؟ من حقه، يقول الأب، يقول من حقه ابني يشتكي. أنا ما أسمح لأي واحد يمر يعني أو لمسة الهواء، نسمة الهواء إن هي تضر ابني. أنا شو أقول؟ للحظة تذكرت إني أنا أخصائي، يعني للحظة تذكرت أني أنا أخصائي يعني وشخص مختص، فصمتت علشان أعالج الموضوع بحكمة. لما تجيب ابنك لأن عمه يحاتيه، لأن عمه خايف عليه، لأن عمه يخاف عليه، ينشأ هذا الابن بعيدا عن الصلاة، بعيدا عن اطمئنان القلب، بعيدا بصلته بربه، وتجي أنت اللي تشيله وتعزز عنده هذا المفهوم، فأول خاسر هو أنت كأب. لأن اليوم اشتكي على عمه، بكرة بيكبر هذا الولد بيشتكي عليك، لأن لا أنت كأب. الحين عمه ما يحق لي يربي، بس حتى بكرة أنت أيضا كأب ما يحق لك أنك أنت تربه، ولا أنك تنصحه، ولا أنك توجهه. نعم ندير المواضيع بحكمة. أنا أعرف أن في كثير مستمعين الحين بيستمعوا يقولوا لا والله عمه قاسي وعمه يضرب والدي وكيف، وخالة أصلا يعني ما يحب. أنا أعرف أن كثير الحين عندكم

0: يعني مشاركات في هذا الأمر، وعندكم يعني تعليقات فيما يخص هذا الأمر. ولكن أنا أتكلم عن العم السوي، أتكلم عن الخال السوي، أتكلم عن الأسرة الممتدة السوية. وين مشكل يا ابني؟ عمك كلمك يريد نصيحتك، أو عمك كلمك أو نصحك يريد مصلحتك، وين المشكلة يا ابني؟ بس هو عمل كذا، يريد مصلحتك عمك، يريد مصلحتك عمك يحبك. ليش احنا أصبحنا اليوم ننزع العائلة الممتدة من أطفالنا؟ نزع يا أمي، أنا والله جدتي قالت لي كذا على طول. الأم هذه صارت إحدى يعني الحالات عندي، أنا رفعت التليفون للعمة قالت لها أنا ما أسمح لك تكلمي يعني بنتي بأي، قالت لها أنا فقط علشان يعني علقت، وهي امرأة كبيرة، امرأة كبيرة تقولها فقط أنا علقت على ملابسها، لأن ملابسها تقول ما كانت يعني ساترة، أن لما تجي البسي ملابس ساترة هني تجمع العائلة كلها أو ملابس طويلة شوي. قالت لها ما حد يحق له إن هو يكلم بنتي، عندكم أي شيء تكلموني أنا وأنا اللي أتفاهم مع بنتي. لا تقووا أبنائكم على أهلكم ولا على أسركم، لأن أنتوا أول خاسرين بيكون، وإني لكم من الناصحين. اليوم أنا أنفعكم، بكرة أنا ما أعرف، خلص برنامج وطالع عنكم فإني لكم من الناصحين. لا تقوي ابنك على عمه، لا تقوي ابنك على خاله، واتكلم عن الأخوال والأعمام الأسوياء أنا، لا تقويهم على أهلهم، لا تقويهم على جدتهم، على جدهم. حتى ولو صدر من هذا الجد والجدة حاجة أجي وأتفاهم مع ابني، ما علي ماما، الجد كبير في العمر أو الجدة كبيرة في العمر، هو يعني كذا علشان مصلحتك. العائلة الممتدة هي هم أطراف ثانوية يعني موجودين شئنا ما بينه. نعم التربية الأساسية لك أنت كأم ولك أنت كأب، ولكن العائلة الممتدة موجود شئت أم أبيت، فاستغل استغلال حلو، استغل استغلال حلو. لا تطلعوا أهلكم ويعني تجتزوهم جز وتقطعوهم من علاقتهم بأبنائكم، لا تقطعوهم، اجعلوا بينهم علاقة حلوة. بكرة هذا الابن بيكبر بيحتاج جد، وأنا دائما أقول، أو بيحتاج العم والخال، أنا دائما أقول كلمة، أقول إحنا ما ندوم لأبنائنا، الأعمار بيد الله، والعاقل الحكيم اللي بيتفكر في هذا الأمر، الأعمار بيد الله. تكون اليوم علاقة أبنائي حلوة وصلته، وعلاقته حلوة بأعمامه، علاقته حلوة بخالاته، علاقته حلوة بأخواله، هذا الابن مش قاطعتهم عن بعض، علاقته حلوة معهم، لربما في يوم من الأيام يكونوا لهذا السند. وين المشكلة يعني؟ إذا كان العم صديق أو الخال صديق، أو هذا يحق له يوجه، أو هذا يحق له أنه هو يرشد. في إحدى القضايا الكبيرة العظيمة جدا اللي أنا مسكتها جدا كبيرة، إحدى القضايا من اللي حل الموضوع؟ اللي حل الموضوع العم. الابن ما قدر يروح لأبوه بسبب الموضوع الكبير اللي صار، ولا قدر طبعا أنه هو يكلم الأم، كلم العم وحل العم الموضوع، وكان له سند ووقف معاه في هذا الموقف، وراح للأب بعدين لأنه هما شباب خلاص يكبر، هو كبير في العمر ويعني في المرحلة الجامعية كان، وكلم الأب أنا خلاص والموضوع عندي والموضوع انحل وكذا وما عليه، وأنا الحين أبلغك عن موضوع. نعم يتوجب أنه هو يشعر أهله بهذا الأمر في المرتبة الأولى، ولكن ما عليه، في عندي شخص يخاف علي، في عندي عزوة، في عندي سند غير والدي أني أنا ألجأ له، ولا ألجأ لصديق أنا ما أعرف بيئته وخلفيته ومن وين جايني هذه. علشان كذا الله سبحانه وتعالى يقولنا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويقصد به صلة الرحم، هي مش فقط أمر اجتماعي، هي أيضا قيمة إيمانية لها أثر مباشر في استقرار النفس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. تخيلوا ربطه بالإيمان بالله واليوم الآخر، ربطه بالدين كامل، فليصل رحمه. شو يعني؟ يعني لا تقطعوا صلتهم، لا تقطعوا صلتهم، يكونوا كأشخاص غريبين في حياة أبنائكم. الطفل لما يشوف هذا التواصل أمامه ما يتعلمه بس بالكلام، يعيشه يعيش هذا الواقع. فجدا مهمات هذه الأدوار، لكل أم وأب يسمعوني، الطفل ما ينمو بقلب مطمئن في داخل جدران ضيقة، أنا عايش في بيتي وقافل علاقتي بالجميع، عنده صديق فلان وفلان وأنا أعرف ده. الطفل يحتاج إلى جذور ممتدة، ما هي الشجرة ما مستحيل هذه الشجرة ننزعها من جذورها، هو محتاج لهذه الجذور تحسس أنه هو جزء من عائلة كبيرة تحبه وتحميه وتخاف عليه. لما نحسن توظيف دور العم والخال والعمة والخالة والجد والجدة، هنا نمنح أبنائنا سند اجتماعي ونفسه بيبقى معاهم سند طول العمر، يبقى هذا السند معاهم طول العمر. فهو هو هو هو مش أمر اختيار إن أنا والله بقطعهم، هي صلة رحم ما تقطع، هذه صلة الرحم ما تقطع إذا أحسننا توظيفهم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وجزيل الشكر على حسن استماعكم، وألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بنت حمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم ويانا في لقاء متجدد يجمعنا سوا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، الإذاعة الأكثر استماعا عبر برنامج استديو 5. احنا من استديو 5 نبث برنامجنا. أهلا وسهلا بالجميع في هذا اليوم الجميل الرابع من ربيع الآخر 1448 للهجرة، الموافق للسادس عشر من سبتمبر أيلول 2026. إن شاء الله مساءاتكم جميلة وراقية راقية رايقة رايقة رائقة هادئة، أجواء حلوة على فكرة. يعني أنا لما ما يكون عندي دوام أحيانا أروح وانتو بكرامة على البحر وأفسخ لنعال، وانتو بكرامة الحين لازم يقولوا زين، وخلي نعالي في السيارة وألبس ليسو وأروح أمشي على البحر. يا سلام على المنظر الجميل، على الهواء الحلو، على شواطئنا الجميلة. الله الله الله، هذا أحلى مكان إن الواحد يقضي فيه كذا عصرية ويمشي في مكان جميل. ليش نفسخ نعلنا لما نمشي على البحر يا حلوين؟ لأنه البحر ورمل البحر خاصة في مجموعة لا تعد ولا تحصى من الأملاح والمعادن المفيدة جدا جدا جدا لجسم الإنسان. فبمجرد ما أنت تدوس عليه وكذا شوية تسوي بعد تمارين برجولك، شوية تمشي على الكعب، شوية تمشي على أطراف الرجل، شوية تغرز كذا رجولك داخل تمشي بقوة، عرفت يعني ليش أتكلم بصيغة المذكر؟ عرفتي يعني لما أنك تدخلي رجولك وتفريها كذا نص دائرة، ترسمي كأنك ترسمي دائرة، فتحسي أنه تعملي أنت كأنه ثيرابي، كأنه مساج أو تدليك أو أي شيء يعني كذا للقدم. بمجرد ما ترجعوا البيت تحسوا أنه تبوا تناموا. ليش تبوا تناموا؟ لأن الطاقة السلبية كلها راحت منكم وتعبيتوا طاقة إيجابية. سمعت شملي؟ فبعدين تحسوا جسمكم مسترخي، هادين، ما في شيء يزعجكم، لأن أصلا لون البحر بحد ذاته هذا ثيرابي، لأنه لون البحر أزرق فاتح جميل. أنا أقول لك هذا محمد شمري طبعا يسرق هدفون وراح إيش بيسجل؟ أوكي برنامج يسجل، عرفتوا. فوايد طولت عليكم، حياكم الله في استوديو 5 في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، حتى اليوم النص كاتبته باللون الأزرق لاحظت عمار، وفي الإخراج عمار بن خالد البلوشي. حياكم الله.

نفس الأغنية بالضبط اللي كاظر. دائما احنا الأشياء اللي نحبها واللي نرغب فيها سواء أشياء أماكن أشخاص واجد نتردد لما يعني نعبر عن مشاعرنا أو أنه نحاول أن احنا ناخذ أو نقتني هذا الشيء لين ما يروح من بين إيدينا. فالذكي اللي يقتنص الفرص أتصور ويكون قدها يعني قادر أنه هو إذا حب شخص يحس أنه هو جدير بهذا الشخص أو الشخص الآخر كذلك جدير بأنه هو مع بعض يكونوا يعني شخصين مثل ما يقول أو شخص في جسدين. يعني أنه موضوع التوافق واجد مهم. يعني أحيانا في بعض البنات عيالي بناتي واجد يرفعوا سقف توقعاتهم بشخصيات هم أعلى منهم أكبر منهم عمرا أعلى منهم مستوى كذلك فكري مستوى مادي مستوى يعني أمور كثيرة. ما نتكلم عن عمان احنا هنا نتكلم حتى عن الخارج خاصة فيما يتعلق بالسوشيال ميديا إلى آخره. فتحسوا أن الناس صارت الشباب خاصة يرفعوا سقف توقعاتهم أو عندهم مثل ما نقول يعني الاستحقاق يعني أنه هم واجد رافعين سقف الاستحقاق. يمكن يعني مع احترامي للكل ومع كل العقليات يمكن يعني هذا الشخص سواء كان بنت أو ولد يعني جدا عادي حتى تلاقوه ما مطلع ولا يعرف كل الأمور حتى يعني ما يتكلم أكثر مثلا من لغة لأن الحين هذه كلها صارت يعني مطالب عشان ترفع من قيمة الإنسان الأخلاق التعليم الوضع المادي الوضع الاجتماعي الوضع العملي حتى الشكلي والجمالي هذه كلها قيم ترفع من قيمة الإنسان. كل ما اشتغل على نفسه أكثر كل ما يفترض أنه القيم مثل ما في عالم التجارة كيف لما يقول لك القيمة السوقية لهذا المنتج كذلك الإنسان له قيمة هو كذلك في المجتمع هو مؤثر هو الناس تحتاجه جهة عمله تحتاجه الدولة حتى تحتاجه. فأحيانا أنه يقول لك يا هذا يا فلا أو يا هذه يا فلا لا لازم ندور على مثل ما نقول مثل ما نقول إحنا الطبجة الثانية عرفتوا اللي الشيء اللي لازم يكون متكامل يكمل البعض يعني كأن هذا بالضبط نصك الثاني. فلازم نصك الثاني يكون متوافق معك ما يكون أكبر منك ولا أصغر منك ولا أعرض منك ولا أثقل منك لازم يكون كفتين متوازيتين قدر المستطاع عشان إحنا نعيش بسلام وبهدوء ما يكون في تعالي ما يكون في الشخص الآخر يحس أنه هو يعني منقوص في نظر فلان أو في عائلة فلان إلى آخره. والكمال يبقى لله سبحانه وتعالى وحده لكن من الضروري أنه نبحث عن التوافق في كل الأمور حتى نفكر أن احنا نقتني الشيء أو نرتبط بالشيء أو نشتري الشيء إلى آخره. أتمنى أنكم تكونون فاهميننا. المهم اليوم احنا بنتكلم عن موضوع وايد مهم. هل تخيلتوا يوم داخل جسمكم في داخل جسمنا عوالم ثانية؟ أنا قاعدة لما كنت أجهز للخبر يعني دخت من الأشياء اللي أنا ما كنت أعرفها. يعني عالم كامل من إيش؟ من البكتيريا. يمكن كلمة بكتيريا يعني اللي أول وهلة تبدو مخيفة لكن إيش لو قلنا أن بعضها يعيش معانا بشكل طبيعي وأنه هو موجود وقد يكون يعني أكثر أهمية مما إحنا نتخيل. في بكتيريا داخل أجسامنا إحنا ما نشوفها ولا نشعر فيها لكن اختلال التوازن فيها أو بينها يثير الكثير من التساؤلات حول بعض التغيرات اللي نمر فيها.
إيش قصة البكتيريا؟ وين تعيش؟ متى تكون صديقة للجسم؟ متى يمكن أن يتحول اختلالها إلى مشكلة؟ في حلقة اليوم بناخذكم إلى هذا العالم، عالم البكتيريا النافعة داخل أجسامنا. هو عالم صغير جدا لكنه يستحق أن احنا نكتشفه، من خلال استضافتنا للدكتور هلال بن سعيد السديري، هو طبيب استشاري أول في طب الأحياء الدقيقة بالمستشفى السلطاني. ونرحب بأي سؤال يخطر على بالكم في هذا الموضوع، ترسلوا لنا إياه على 72442009، وكذلك الاتصالات على 24698151، بالإضافة إلى باقي فقرات البرنامج المعتاد. أهلا وسهلا بالجميع.

على أهم الأحداث العالمية التي جرت في مثل هذا اليوم. مستمعينا، في 16 من سبتمبر 1804 قام العالم الكيميائي والفيزيائي الفرنسي لويس جوزيف بطلعة في منطاد مملوء بالهيدروجين والتحليق على ارتفاع 7.16 متر لقياس جاذبية الكرة الأرضية ودرجة الحرارة وضغط الهواء والتركيز الكيميائي. 1810 استقلال المكسيك عن إسبانيا. 1908 تأسيس شركة جنرال موتورز. 1931 القوات الإيطالية تعدم شنقا المجاهد الليبي عمر المختار. 1941 شاه إيران رضا بهلوي يتنازل عن العرش لابنه محمد رضا بهلوي. 1959 الرئيس الفرنسي ديغول يعترف للجزائريين بحق تقرير مصيرهم. 1966 تدشين دار أوبرا متروبوليتان بمركز لينكون في مانهاتن. 1970 ملك الأردن الحسين بن طلال يعلن الحكم العسكري في عقاب اختطاف 4 طائرات مدنية من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بزعامة جورج حبش. 1975 بابوا غينيا الجديدة تحصل على استقلالها من أستراليا. في مثل هذا اليوم من عام 1978 أعلن الحاكم العسكري الباكستاني رئيس السلطة التنفيذية الجنرال محمد ضياء الحق أعلن نفسه رئيسا للجمهورية ليصبح بذلك الرئيس 6 لباكستان. في نفس العام 60,000 قتيل في زلزال في إيران. 1979 وصول نائب رئيس الوزراء الأفغاني حفيظ الله أمين للسلطة بعد إطلاق نار في القصر أدى إلى مقتل رئيس الوزراء تراكي. 1982 بدء مذبحة صبرا وشتيلة في لبنان. 1987 توقيع بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون. 1992 رفضت الحكومة البريطانية الدخول في نظام سعر الصرف الأوروبي. 2015 انقلاب عسكري في بوركينا فاسو واعتقال الرئيس ميشيل كافاندرو ورئيس الوزراء يعقوب إسحاق زيدا ومسؤولين آخرين. 2017 المنتخب التونسي يفوز بالدورة 29 من بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة وذلك أمام حامل اللقب منتخب نيجيريا. 2020 يوشيهيدي سوغا يتولى رئاسة وزراء اليابان خلفا لرئيس الوزراء المستقيل شينزو آبي. 2022 مقتل الشابة مهسا أميني في العاصمة الإيرانية طهران من قبل شرطة الأخلاق مما أدى إلى احتجاجات ومظاهرات عارمة في المدن الإيرانية. الأعياد والمناسبات: اليوم يوافق اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون، عيد الاستقلال في المكسيك، عيد الاستقلال في بابوا غينيا الجديدة، يوم الشهيد في ليبيا، وعيد تأسيس ماليزيا.

0: نقرأ شوي رسائل وصلتنا للبرنامج، مع كل الشكر والتقدير لكل اللي يتواصل ويانا على 24689151. رسائلكم على 7244-2009. أخونا حسين الراشي راسل لنا مبدئيا مساء الخير، لين نشوف وش حنا عليه. الحمد لله احنا بخير ونعمة، نسأل الله الدوام بإذن الله تعالى. مساء الخير للجميع، مساك ورد أخي الكريم، يسعد ربي مساكم. أهم شيء الليسو، لا لا مو مسألة أنه يتوسخ، لا بالعكس أبو عواش هو يطلع كذا طاقات، أو أنه يقول الطاقة السلبية والإيجابية كلها وسواس. شو دخل الوسواس في الموضوع؟ أنت جرب وبعدين قول وسواس ولا لا. تحياتنا لسليمان سعيد العاصمي، شكرا على التواصل، لكن ياريت تركز في موضوع الحلقة، كن شاكرة لك جدا. طبيعي تحياتنا لك. سامي العبدلي، أختي مسيد كيفك، عساكي بصحة وعافية. الحمد لله أنا بخير. وأيضا يسلم على عشاق الإذاعة بالأخص يعقوب السيابي وكل من يعرف طبيعي، شكرا على تواصلك أخي. أختي فاطمة عيد المحروقي، تحياتنا لك، شكرا على التواصل كذلك. أم سهيل الغالية، شكرا جزيلا. إيش سمعت حتى قصدها أنه مفيد حتى للظهر، الديسك مفيد أنه الشخص يمشي حافي القدمين برملة البحر. عفا الله الجميع، اللهم آمين. علي النجادي، شو الموضوع؟ شكرا يا علي، أنا أيضا كذلك يعني أسعد دائما بتواصلكم معي في البرنامج، شكرا جزيلا. اليوم نتكلم إحنا يا علي والمستمعين عن بكتيريا المعدة والبكتيريا النافعة، اختلالها كيف يأثر على صحتنا. لو احنا بنجي بنقيم مثلا جهازنا الهضمي على سبيل المثال، او صحة الامعاء، كم تعطوا صحتكم من 10؟ هل بين فترة وأخرى لما تحسوا بانتفاخ مزعج أو لا سمح الله بإمساك أو بكذلك إسهال وانتوا بكرامة، هل تراجعوا الدكتور ولا تعتمدوا على الزموتة والزعتر وهذاك الشراب الأخضر عشان أنه يشل الغازات إلى آخره؟ في ناس كثيرة لا للأسف يعني أنه ما صارت تهتم في البداية، وبعدين عاد اكتشفوا أنه عندهم أمراض يعني جدا خطيرة في هذا الموضوع. فأنا أتمنى أي شيء يطلع عليكم شيء يعني يتكرر كذلك فتقابلوا الطبيب على طول. أول اتصال معنا، ألو.
1: السلام عليكم، مساء الخير.
0: مساء الورد أخ سلطان، كيف الحال؟
1: الحمد لله، أخباركم، كيف صحتكم؟
0: الله
1: طيبين؟
0: الله يسلمك ويعافيك، كيف حالك أنت؟
1: والله الحمد لله نشكر الله،
0: الله
1: حظنا
0: يسلمك.
1: طيب يعني كل يوم حنا نتصل ونكون الأوائل دائما يعني.
0: ما شاء الله عليك، شكلك تنطر البرنامج سلطان.
1: أكيد أكيد انتظر البرنامج، حد ما ينتظر برنامجكم بستوديو 5.
0: الله يسلمك ويعافيك، حياك الله، هذا الشيء يسعدنا جدا أخي.
1: وأنا أسعد أكثر.
0: أكيد إن شاء الله.
1: برنامجكم اليوم ما شاء الله شيق يعني.
0: اليوم نتكلم عن مستضيفة دكتور إن شاء الله بعد شوي بيكون معنا بعد ربع ساعة، عن نشوف الناس كثير لو تعرف الفترة الأخيرة تشتكي دايما عندهم ألم في المعدة، دايما يعني ما مرتاحين من المعدة خاصة، فلما يروحوا يفحصوا يشوفوا أنه عندهم البكتيريا المعدة أو البكتيريا، فإيش هذه البكتيريا؟ كيف تتكون؟ إيش فائدتها في الجسم؟ البكتيريا الضارة خاصة، كيف ممكن أن احنا نعزز البكتيريا النافعة عشان تاكل البكتيريا الضارة؟ هذه البكتيريا على إيش تتغذى؟ كيف ممكن أن هي تأثر على باقي أعضاء الجسم؟ تخيل يعني حتى على المزاج تأثر لين هذه الدرجة، يعني لما الواحد يقول لك عنده مثلا القولون العصبي، لأي مدى مرتبط كذلك إذا كانت هناك خلل في بكتيريا الأمعاء بشكل عام؟
1: شوفي أم سعيد، تراني أنا ماني يعني مثلا بكلمك بصيغة يعني كدكتور ولا كمتعلم، بشيء بسيط
0: كلنا مطلعين لكن مش دكاترة. نعم
1: لكن
0: تفضل.
1: كحسب اطلاعي أنا تراني من المصابين بالحموضة المزمنة يعني زين، لكن شوفي ترى المشكلة الأغلبية اللي يعانوا من الانتفاخ ويعانوا من الغازات والقولون العصبي واللي يعاني من الحموضة وهذه البكتيريا وكذا، هذا أغلبيته من عدم الانتظام في الأكل، يأكل بوقت متأخر. هذا أولا النظام الغذائي عنده جدا سيء، يلخبط أكله كله دهون، كله يعني مسمى سبايسي، كله أشياء يعني الظرف المعدة، المعدة في النهاية تراها رقيقة من داخل يعني. إذا أنت دائما تأكل أشياء يعني سبايسي وزيوت وكذا لازم تأثر عليك بالنهاية، ترى هو يعتمد على النظام الغذائي. في هذه الحالة أنا ما أفضل إن الواحد يعتمد على الحبوب وكذا إلا إذا كانت يعني حسب استشارة طبية وضرورية. واحد يلقى إلى الزموتة، يلقى إلى الزعتر، يلقى إلى المرقدوش، يلقى حل هذه الأشياء.
0: مهدئات يعني هذه مهدئات تعتبر أيوة. مهدئات طبيعية. بس إذا تكرر الموضوع يعني إحنا هنا نقول إذا تكرر الموضوع والحموضة ما خفت، الانتفاخ ما خف، الإسهال ما توقف، والإمساك كذلك أصبح مزمن، فلازم الإنسان يروح يفحص عشان يشوف أيوة. وين المشكلة.
1: استشارة طبية ضرورية بهذا الحالة، ولازم يكون في يعني دكتور مختص بهذه الأمور. فهمتني لا؟
0: نعم أكيد. تمام، شكرا لك يا سلطان، شكرا على تواصلك.
1: عزمكم السموحة ترى أنا ما عندي فكرة شيء يعني.
0: بالعكس.
1: موضوعكم طبي شوية.
0: طبي شوي.
1: أنا ما عندي فكرة بهذا الموضوع.
0: بالحلو.
1: بس على حسب ما أعرف يعني.
0: ما قصرت. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا. يومكم سعيد.
0: مسائك حق. سعيدة، شكرا لك. 2-4-6-9-8-1-5-1. قبل شوي احنا كنا نتكلم عن انه الواحد احيانا مثل ما نقول انه يعني ما يهتم، والاغلب الحين صار يشخص عن طريق الـ AI. يعني مثلا نسأل الـ AI والله انا يعني عيوني اليوم طالع فيها حاجة، يقول لك إنزين ممكن تصور لي عيونك عشان أشوف. هو أصلا يشوفني يعني الـ AI الكاميرا مفتوحة هو يشوفني، بس يبي تركيز أكثر على عيوني، تصور لي العيون وترسل له مثلا طلعت لي نقطة حمراء والله أنا هني، يقول لك لا هذه يمكن يكون ضغطك مرتفع وصار في انفجار في الشرايين الدقيقة مثلا، أو أنه عندك جفاف في العين، أو أنك أنت ما نايم زين، أو يعني يقعد يطلع لنا أسباب كثيرة وكبيرة. بعدين يقول لك لا دام أنه هو ما وصل للبؤبؤ هذا عادي يعني انتظره يومين إذا راح ولا لا. نفس هذا الكلام أم اعتمدت على الذكاء الاصطناعي عشان أنه يطمنها. إيش صار؟ أدى اعتماد أم على تطمين قدم برنامج الذكاء الاصطناعي بشأن اختلاف بؤبؤ عين رضيعها إلى تأخر اكتشاف ورم سرطاني خبيث قبل أن يتبين لاحقا في المستشفى أن الورم وصل إلى مرحلة متقدمة ما استدعى استئصال العين لإنقاذ حياة الطفل. حذر الدكتور عاصم منصور، هو الرئيس التنفيذي والمدير العام لمركز الحسين للسرطان، من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص أو تحديد العلاج رغم دوره المتنامي في دعم الأطباء وقراءة الصور الطبية وتسريع الأبحاث، وأكد أن ما يعرف بهلوسة الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى معلومات غير دقيقة، مشددا على أن التقنية أداة مساعدة للطبيب وليست بديلا عنه. من أخبارنا أيضا صحية عشان فقط احنا نستغل الوقت، النهار صار واجد قصير. في هناك بعض العادات البسيطة اللي ممكن تحمي الدماغ مدى الحياة، تخيلوا إيش هي. واحدة من هذه الأشياء هي القراءة. تشير مراجعة علمية حديثة من باحثين في جامعة كامبريدج إلى أن القراءة من أجل المتعة قد تكون أكثر من مجرد هواية، إذ ارتبطت في عدد من الدراسات بتحسين الانتباه والذاكرة وتقليل بعض مشكلات الصحة النفسية ودعم نمط حياة أكثر صحة. تبرز الفوائد بشكل خاص لدى كبار السن، حيث ارتبطت الأنشطة التي تحفز الدماغ ومنها القراءة بتباطؤ التدهور المعرفي وانخفاض خطر الإصابة بالخرف. كما وجد الباحثون أن الانضمام إلى نوادي القراءة ومجموعات الكتاب قد يضيف فائدة أخرى تتمثل في تقليل الشعور بالعزلة وتعزيز التواصل الاجتماعي، وهو عامل يرتبط بدوره بصحة الدماغ. أما لدى الأطفال فتأتي أهمية القراءة في ظل تراجع الإقبال عليها، إذ تشير بيانات حديثة أن انخفاض القراءة للمتعة بين الأطفال واليافعين في عدد من الدول. واللافت أن الباحثين يؤكدون أن الوقت لم يفت أبدا للبدء بالقراءة، سواء كانت رواية أو كتاب أو قصة مصورة أو حتى كتاب إلكتروني. في النهاية القراءة قد تكون عادة بسيطة منخفضة التكلفة، لكنها تجمع بين تنشيط العقل والاسترخاء والتواصل مع الآخرين، وقد تكون جزء من أسلوب حياة يدعم صحة الدماغ مع التقدم في العمر. نهيكم أيضا إذا كان هذه القراءة قراءة القرآن الكريم، قراءة الأدعية، السير النبوية، أيضا تخلينا كذا في حالة نشاط تام، وأيضا يعني تتعزز فينا يعني الثقة واليقين بالله سبحانه وتعالى على تغيير حالنا من حال إلى حال. نهيكم عن الحسنات اللي راح ناخذها أيضا من قراءة القرآن. حاولوا يعني اللي شوية يستثقل قراءة القرآن، ولو أن الناس صار عندها الأغلب صار عندهم ورد يومي على الأقل حتى لو صفحة، عشان الله لا يكتبنا من الغافلين، حتى لو صفحة واحدة. دايما احنا نشوف انه موجود عند الكوميدينو عند راسنا مثل ما نقول، لما ننام لازم في مصحف، الأغلب انه عندهم مصحف، خليني انا ما أعمم. فقبل لا تنام اسحب لك المصحف. يعني انا بالنسبة لي اذا ما ابغي ختمة يعني اختم، تكون كأنه رسالة ربانية من الله، عشوائي أفتح على أي صفحة تجيني وساعات أقرأ الآية من البداية أو أقرأ هذيك الصفحة اللي طلعت لي. فقط سكر القرآن ورجع مكانه إذا ما كان عندك وقت طويل، فتحس بشعور جدا جميل، خاصة القراءة لما احنا نندمج مثلا في قراءة كتاب أو رواية، احنا نعيش كذلك مع ابطالها، نتفاعل معهم، احيانا نبكي اذا حد منهم توفى او انصاب لا سمح الله، يعني حتى لو كانت رواية تحسوها حقيقية، يعني نحس انه هذا الكاتب قاعد يفهمنا، قاعد يترجم مشاعرنا، خاصة لما كلام جميل مثلا يتخلل كأنه حكم، حلو ان احنا نضلله عشان نرجع له مرة اخرى. أنا واجد أحب موضوع النسيان في الكتب، يعني رواية قريتها من قبل مثلا 5 سنوات أو 6 أرجع ألقاها أقراها من جديد بعقلية مختلفة، بوقت مختلف، بسن أكبر، تحسوا كأنكم تكتشفوها من جديد. أنا جدا بخيلة على كتبي، ما أحب أعطي أي حد أي رواية من رواياتي، خاصة الروايات اللي مرتبطة فيها واللي أحبها كثير. فجربوا موضوع القراءة، صدقوني بتستمتعوا كثير، على الأقل أن احنا نحمي نظرنا من إدمان الهواتف المحمولة ومن مواقع التواصل الاجتماعي. نطلع لفاصل ونرجع إن شاء الله بصحبة ضيفنا.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نرحب بالجميع وأهلا وسهلا فيكم، مساءات جميلة ورائعة نتمناها لكم، وكذلك مشاوير تتكلل إن شاء الله بالتوفيق. مستمعينا داخل أجسامنا عالم كامل، عالم كامل لا نرى وقد لا نفكر فيه كثيرا، لكنه يرتبط بالكثير من التفاصيل اللي نعيشها يوميا. أحيانا نشعر باضطرابات أو تغيرات في أجسامنا ونبحث عن أسبابها، لكن هل يمكن أن يكون وراءها أمر ما ننتبه له؟ موضوعنا اليوم عن البكتيريا النافعة في الجسم، وكيف يمكن أن يرتبط التوازن أو الاختلال فيها بصحتنا بشكل عام. إيش اللي يصير داخل أجسامنا، ومتى يفترض أن ننتبه لبعض العلامات؟ لأن أحيانا الجسم يرسل لنا بعض الإشارات التحذيرية، هل إحنا أذكياء بقدر ممكن أن إحنا نفهم هذه الإشارات مما يعاني الجسم أم لا؟ يسعدني جدا اليوم استضافة الدكتور هلال بن سعيد السديري، هو طبيب استشاري أول في طب الأحياء الدقيقة بالمستشفى السلطاني. دكتور هلال، أهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا استاذة ندى، وشكرا جزيلا على الاستضافة. ان شاء الله نقدر نضيف معلومة طيبة للسادة المستمعين.
0: ان شاء الله دكتور، من غير ادنى شك. وانا حبيت لما تكلمنا اليوم ذكرت لي انك انت تبغي يعني توضح لهم اشياء كثيرة ربما تكون يجهلوها، وانا كذلك واحدة منهم، رغم انه الانسان يقرأ ويطلع لكن في اشياء ما يفهمها الا الاطباء، فجميل ان احنا نبسطها ونقدر ان احنا نوصلها للمستمع حتى يهتم بصحته. دكتور، بداية ايش نقصد احنا بالبكتيريا النافعة في الجسم؟ وين توجد تحديدا وكيف تتكون؟ يعني يقولك معقولة جسمي وانا اللي دايما يعني حريص على اكلي ونظيف مثل ما نقول، انه معقولة في داخل جسمي في بكتيريا؟ ليش في بكتيريا داخل الجسم؟ دكتور تفضل.
1: صحيح، يعني هذا الكلام وارد والكل يتساءل شيء. طبعا اول شيء لو جينا وعرفنا المعنى الحرفي للبكتيريا النافعة، فإحنا نقول هي كائنات دقيقة، يعني قد تعيش في الجسم بشكل طبيعي، وهذه الكائنات هي بكتيريا وكائنات أخرى تعيش داخل جسمنا. ولكن أعتقد هو المحور الحديث اللي نتكلم عنه بالمعنى هذا، نتكلم عن حاجة اسمها المايكرو بايوم، اللي هي مجموعة نفس الشيء من هذه الكائنات، وليست بكتيريا محددة باسم واحد، ولكن مجموعة كبيرة من البكتيريا تتعايش معنا وموجودة في جسمنا من يوم إحنا من يوم الإنسان ينولد إلى أن يكبر، يعني الجنين في بطن أمه خالي من البكتيريا، بس لحظات الولادة الأولى يبدأ تكون البكتيريا من اللحظات الأولى، ثم يكتسبها عن في الطبيعة ومع العمر ومع الأغذية ومع الاحتكاك بالبيئة الخارجية تكون هذه البكتيريا. يعني بكتيريا تدخل داخل الجسم الإنسان وتتكون خصوصا في الجهاز الهضمي الأكثر معرفة والأكثر شيوعا، وهو أتوقع محور حديثنا اليوم.
0: نعم.
1: ولكن أيضا هي موجودة داخل الجلد، داخل الفم، في الأجهزة التناسلية خصوصا عند النساء موجودة، ولها دور مهم جدا، يعني مثل يعني الحفاظ على أنه على لها أدوار كثيرة في كل الجهاز من أجهزة الإنسان.
0: بس هي الأكثر شيوعا وجودها وبكثرة في الجهاز الهضمي دكتور؟
1: هو المتعارف عليه الحين والمتعارف عليه الموجودة داخل جسم اللي هو داخل الجهاز الهضمي في القولون بشكل أدق، ولكن هي أيضا

0: الجهاز الهضمي كونه يعني متصل بالفم وبالأكل، هذه الأشياء اللي موجود فيها البكتيريا بشكل طبيعي ولها دور مهم أيضا في صحة الإنسان. أما الأماكن اللي هي تقريبا مغطاة فهذه بطبيعة نسميها خالية من البكتيريا، مثل الدم نتوقع أنه خالي من البكتيريا، العظام، الأماكن المغطاة بشكل عام داخل العين مثلا داخل الدماغ، هذه أماكن لا يوجد فيها مثل هذه البكتيريا.
1: ما ممكن تتسلل لها البكتيريا تتسرب؟
0: هذا عادي هنا تصبح حالة مرضية في حالة أنه يعني يصير عندك التهاب في دم، بكتيريا الدم، بكتيريا الدماغ، بكتيريا العضو أو التهاب العظم، إذا تسربت لجسم ما متوقع أن يكون فيه بكتيريا فهذا يعتبر مرض يجب اتخاذ الإجراء الطبي المناسب له.
1: طيب دكتور، خلنا نتكلم عن أهمية البكتيريا لصحة الإنسان والدور اللي تلعبه أيضا في الهضم والمناعة وصحة الإنسان بشكل عام.
0: والله إذا حنا نتكلم عن البكتيريا أو دعونا نتكلم نقول إنها المايكرو بايوم أو هذا التوازن البيئي البكتيري الموجود داخل جسم الإنسان، وخصوصا إذا ركزنا عن محور حديثنا اللي هو الجهاز الهضمي، فلها طبعا أدوار كثيرة، من ضمنها مثلا تساعد في الهضم، تخمر بعض المواد وتساعد على تكوين شيء من المكونات الغذائية اللي يحتاجها الإنسان مثل الأحماض الدهنية، هذه مهمة جدا جدا. وأيضا سبحان الله هذه البكتيريا بعد بنفسها في بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة، وجود الاثنين يعني وجود البكتيريا النافعة هي تساعد في عدم تغلب البكتيريا الضارة وبالتالي تتسرب مثل ما أسلفنا قبل تتسرب إلى الأجزاء الأخرى من الجسم اللي ما افترض فيها. فعامل من المعوامل وجود التوازن البكتيري هذا مهم للحفاظ على عدم تغلبة البكتيريا الضارة والحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي.
1: طيب دكتور،
0: نفس الشيء في مسببات يعني
1: تفضل.
0: يعني في ناس ثبتوا أو تكلموا في موضوع المناعة ولها دور في المناعة وكيف يتكون الجهاز المناعي، في ناس نفس الشيء يعني ولو أن الدراسات لا تزال يعني ليست صلبة أو ليست كبيرة حول أن لها دور في السمنة ولها دور في القلق في النوم، هذه بعدها علامات ليست يعني
1: دقيقة.
0: مثبتة جدا علميا.
1: طيب دكتور، يعني تفضلت وذكرت أنه البكتيريا موجودة في جسم الإنسان تعيش في أماكن كثيرة منها المعدة، هذه البكتيريا بكتيريا نافعة، يعني كيف احنا نفرق بين البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة؟ البكتيريا هي بكتيريا، يقول لك يعني كيف تكون بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة؟ أنا أنقل لك فقط تساؤل من يستمع لنا حاليا.
0: لا هو سؤال في محله، يعني السؤال في محله والكل ممكن يسأل. هي البكتيريا الضارة لنعرفها على أنها وجود أي بكتيريا وجودها في غير المكان المناسب، هو أبسط مثال يعني وجود أي بكتيريا بأي مسمى داخل الدم اللي مفترض يكون خالي من هذه البكتيريا فهي تعتبر بكتيريا ضارة. ممكن نفس البكتيريا هذه اللي وجدت الحين في الدم وموجودة داخل الجهاز الهضمي تعتبر حاجة طبيعية وليس يحتاج وتكون أيضا وليس طبيعية فقط وإنما قد تكون مفيدة. فوجود البكتيريا يعني في مكان غير المتوقع أن تكون فيه قد تكون أكثر ما تكون بكتيريا ضارة.
1: طيب دكتور، الحين احنا نتكلم عن الجهاز الهضمي، عندنا بكتيريا نافعة وبكتيريا ضارة، ايش الفرق بينهم؟ كيف هذه طيبة وهذه شريرة؟ هذه تنفع وهذه تضر؟ ايش اللي يصير؟ ايش
0: نعم.
1: الخلل اللي يحدث في المعدة عشان تغير سلوكها هذه البكتيريا؟
0: هي مش بكتيريا، احنا لما نتكلم عن الجانب البكتيري نتكلم عن البكتيريا يعني ما الآلاف إذا ما وصلت إلى الملايين من أنواع البكتيريا بمسميات مختلفة. فالبكتيريا ليست نوع واحد وليست فصيلة واحد وتصرفها مثل كأن مجتمع كبير يعيش في مكان واحد وكل بكتيريا له شخصيتها. عملية التوازن اللي موجودة بين البكتيريا هذه بكافة خواصها هي اللي تخلق نوع من التوازن وهي اللي تخلي الإنسان قادر على أنه

0: يعني يتعايش مع هذه البكتيريا، وإن كون هذه البكتيريا وجودها بهذا التوازن المجتمعي للبكتيريا هو ما يخلق نوع من التوازن، وهو ما يخلق يعني حياة جيدة للجهاز الهضمي.
1: يعني دكتور، في الجهاز الهضمي في بكتيريا نافعة وفي بكتيريا ضارة، صح؟
0: في الجهاز الهضمي نعم، توجد هناك بكتيريا يعني بشكل عام مثلا عند استخدام مضاد حيوي، وهو عامل مهم جدا جدا، وربما من أهم العوامل وهي الأكثر بروزا. يعني في الدليل العلمي أن السبب الأوضح أن مثلا استخدام مضاد حيوي، وخصوصا استخدام مضاد حيوي ما يسمى بواسع الطيف يعني broad spectrum، مثل أنواع محددة من المضادات الحيوية قد تقتل كل أنواع تقتل عدد كبير من البكتيريا. هذه البكتيريا أكثر ما قد تؤثر على البكتيريا النافعة، فيؤدي إلى نشاط في البكتيريا الضارة اللي كانت موجودة، ولكن بسبب وجود البكتيريا النافعة كانت مثبطة ومتعايشة بشكل طبيعي. ولكن وجود المضاد الحيوي اللي أثر على البكتيريا وأثر على البكتيريا النافعة أدى إلى نشاط البكتيريا الضارة، وبالتالي أدت إلى مضاعفات تظهر على الإنسان بعدة أشكال.
1: دكتور معلي، أنا أبغي أفهم مرة أخرى، تمام؟ طول بالك عليه شوية. الحين إحنا مثل ما تفضلت وذكرت في الجهاز الهضمي، يعني كأنه نشبهه بالدنيا، تمام؟ في ناس كثر عايشين، وفي أعمال كثيرة، وفي شخصيات كثيرة إلى آخره، هذول كلهم نسميهم بكتيريا. في ناس طيبين وفي ناس شريرين، لكن خالقين نوع من التوازن داخل هذه البيئة، صح؟ الحين
0: تعبير جميل.
1: طيب، الحين لما الشر يزيد على الخير، فبيصير أكيد مشاكل كثيرة داخل الجهاز الهضمي. أنت تفضلت وذكرت أنه واحد من هذه الأسباب اللي تخلي البكتيريا الضارة تزيد على الطيبة النافعة هي المضادات الحيوية بشكل عام، لكن احنا الحين ما نبغي نتكلم عن المضادات الحيوية، نبغي شوية نبتعد عنها، نتكلم عن اسلوب الحياة العادي. انا انسان طبيعي، صحيت من النوم، كليت ريوقي، رحت الدوام، شربت شاي، شربت قهوة، رجعت، حسب ازعاج اليوم، حسب انتفاخ متضايقة، رحت عند الطبيب، عندي مغص، قال لي انت عندك البكتيريا الضارة، كذا قال لي، عندك انت البكتيريا الضارة في المعدة. كيف تكونت هذه؟ ليش زادت عن حدها أو عن التوافق والتوازن اللي هم كانوا عايشينه؟ إيش الخطأ اللي أنا سويته؟ هل هو بسبب التغذية، بسبب يمكن سلوك معين، ممكن بسبب عدوى؟ هل هذه الأشياء اللي تأثر على زيادة البكتيريا الضارة عن النافعة؟
0: صحيح، يعني هذا لازم نعرف أولا أن مسببات الآلام هذه في البطن، الانتفاخات، الغازات، هذه بشكل عام أعراض عامة وليست أعراض نوعية أو خاصة لاعتلال البكتيريا.
1: نعم.
0: مستحيل أنا كطبيب أقول لك أن أول سبب لهذه أن الاعتلال أو الاختلال أو بكتيريا ضارة. هذا سابق لأوانه. أول
1: يعني
0: حاجة لازم أخذ منك التاريخ المرضي.
1: أتكلم من بعد يعني فحص طبي، يعني قاموا بإجراء عدة فحوص تبين أنه عندك بكتيريا الضارة. كيف إحنا نوصل لين هذا التشخيص؟ إيش العوامل اللي توصلنا لهذا التشخيص؟ الأعراض عفوا.
0: طبعا أوكي، يعني أنا ممكن أقول لك إنه ممكن تكون من البكتيريا الضارة، وأخبرك عن ماذا قد يكون السبب لو استبعدنا المضاد الحيوي. ولكن لا بد أن أشدد على نقطة إن ينبغي على الإنسان يعني في مع هذه الأعراض العامة أن يستثني الأشياء اللي فعليا أو قد تؤثر على الجهاز الهضمي. يعني هناك عندك جانب كبير من الأمراض الجسمانية التي مثلا مرض المناعي، مرض كرون، أمراض الالتهابات اللي قد تصير، يمكن التهاب بكتيري معروف مثلا مثل سمعنا أو تسمم غذائي، كل هذه قد تحدث اضطرابات في الجهاز الهضمي وتظهر بأشياء عامة. لو استثنينا هذه الأشياء كلها، هل الاعتلال البكتيريا أو عدم التوازن في البكتيريا ممكن يخلق لي هذه الأشياء طالما ان انا استبعدت كل الاشياء هذه اجابه نعم ممكن يصير هذا الشيء. وكيف ممكن يصير؟ اللي ارد على جوابك ممكن يصير اصلا احنا يتكون هذه البكتيريا بسبب الاحتكاك مع البيئه الخارجيه. كيف يا دكتور؟ عن طريق يعني الاكل اللي ناكله، احنا ناكل من اماكن مختلفه سواء من البيت، من برا، من المطاعم، من باربيكيو خارج، هذه الاشياء كلها عوامل خارجيه ممكن تؤثر على التكوين البكتيري الموجود داخل الجهاز الهضمي وقد تحدث. لكن ارجع واقول انها ليست العامل الاساسي، وينبغي استثناء يعني استشاره الطبيب اذا استمرت هذه الاعراض قبل ان اتهام ان البكتيريا هي مسبب لهذه الاعراض.
1: إذا نأتي إلى أبرز العلامات أو الأعراض دكتور هلال السديري اللي تشير إلى وجود اختلال في توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، تفضل.
0: والله أستاذ ما إن في حاجة محددة قد تكون وحدها يعني هي دليل قاطع على إن هذا اختلال في الميكروبيوم أو زيادة في البكتيريا الضارة وكل في البكتيريا النافعة، ولكن يعني بشكل عام هذه الانتفاخات، الغازات، الإسهال، الإمساك، إيش يعني ألم البطن، هذه كلها أعراض عامة يعني ليست خاصة بالجهاز، ليست خاصة بالبكتيريا، ولكن يعني قد تكون مصاحبة لهذا الشيء. يعني هي نأخذها في مجموعة، يعني لازم نستثني الأشياء العامة الأكثر شيوعا والأكثر اللي تخوفنا إحنا من ناحية طبية، وبعدين نبدأ نبحث ونجرب أشياء أخرى. للأسف حتى لو جينا مثلا ممكن سؤال تالي يقول ما إيش اللي ممكن نسويه عشان نعرف هل هذا بكتيريا أو شيء آخر، حتى الحين ما في
1: يعني
0: حاجة.
1: يعني دكتور
0: روتينية.
1: الفحوصات هذه اللي يقول لك انفخ في البالون وما أعرف إيش وتحليل البراز وانتو بكرامة، هذه مش دليل على أنه أو يعني إثبات أنه هناك بالفعل خلل في البكتيريا النافعة في الجسم، أنه البكتيريا الضارة أعدادها أكبر بكثير من البكتيريا النافعة؟ مثلا إحنا إذا كان في على سبيل المثال التهاب مثلا في الجسم أي مكان، الدكتور يروح يسحب عينة الدم يشوف لك كريات الدم البيضاء أكثر من الحمراء، هاي يقول لك في التهاب في الجسم لأنه قاعدة البيضاء تحارب الالتهاب أو أي مكان كان. فإيش اللي يصير في التحليل هذا، في تحليل البراز أو أي كان في المعدة، كيف إحنا نفهم؟
0: طيب يعني هو شوف في حاجة مثل إحنا سمعنا بأسباب، يعني في بكتيريا تجي من البيئة الخارجية هي لا تعيش في الجهاز الهضمي أبدا وليست جزء من الجهاز الهضمي، مثل السالمونيلا أكيد الكثير من الأخوة المستمعين سمعوا بها، شيجيلا، هذه لا تعيش في جسم الإنسان في العادة، وقد
1: دخيلة هذه خلينا نقول
0: هذه دخيلة بالضبط دخيلة على الإنسان، وقد إذا دخلت في وقت من الأوقات قد تسبب إسهال واضح، حتى قد يكون المصاحبة مع دم وحمى ومثل الأعراض. وفي فحوصات الدم قد تثبت زيادة مثلا في الالتهابات مثل ما تفضلت زيادة عدد الخلايا الدم البيضاء وهكذا. هذا له فحص روتيني في المختبر نعمله لكشف هذه المسببات. ولو أنه نفس الشيء هناك أيضا غير عن البكتيريا، هناك مسببات فيروسية، هناك مسببات طفيلية، هذه لها فحوصات روتينية في المختبرات التشخيصية. ولكن إن نعزل الأمر إلى الميكروبيوم، كيف آلية فحص هذا الميكروبيوم؟ هذا بشكل عام إحنا في المستشفيات العامة والمستشفيات التشخيصية على كل الأصعدة، يعني على كل الدول، لا يوجد تشخيص روتيني أتكلم لفحص الميكروبيوم لمعرفة مستوى البكتيريا الضارة أم نافعة بشكل روتيني، لا يوجد. ولكن توجد مراكز أبحاث تعمل هذه الفحوصات وقد تحدد نوع البكتيريا وكميتها وعددها، لكنها ليست بشكل روتيني ولا نستخدمها نحن في معظم في المستشفيات التشخيصية على لكشف عن المرضى، مجرد في المراكز الأبحاث.
1: يعني الحين إذا أنا رحت مستشفى حكومي وطلبت عندي كل هذه المشكلات اللي تفضلت وذكرتها، أبغي أطمن على صحة جهازي الهضمي، إيش الإجراء اللي تتبعوه حتى نتوصل إلى المشكلة؟ أين توجد المشكلة؟ أنت تفضلت وذكرت أن كل هذه الفحوصات يعني لا تعتبر أنها موثوقة أو مأمونة 100% أو accurate، يعني أنها صحيحة 100%. طيب أنت كطبيب كيف ممكن أنك أنت تشخص الحالة دكتور، حتى أن احنا نقف على المشكلة ونعالجها حتى لا تتفاقم؟
0: صح، هو لازم اخذ تاريخ مرضي للمريض، يعني احنا نفهم من طريقه عرض الاعراض، من التاريخ المرضي، السفر، تناول اطعمه، عند احد في البيت عنده نفس الاعراض، كل هذه مؤشرات تساعدني انا بس من التاريخ المرضي، من الفحص الكلينيكي السريري، انا ممكن افهم نوع الزمن، الوقت، الحده، من متى، ايش الاعراض المصاحبه، حمى، أشياء أخرى، أنا ممكن أستثني الأشياء العامة، يعني أبدأ مثلا بمعرفة هذه الأشياء، ومن ثم ممكن يعني في كل الحالات لو أنا أعرف أن هذا الشخص عنده فيروس مسبب لهذا الإسهال، يسبب لهذه الأعراض، أنا ممكن بس أنصح المريض بتناول السوائل، شرب الماء، ومحافظة على يعني عدم وجود أي جفاف، وبالتالي الإنسان بطبيعته وبمناعته هو ممكن يشيل نفسه ويتشافى من هذه الأشياء، ولكن لو طالت هذه الأشياء ولم تتحسن ممكن نعمل له فحوصات، نبدأ بالفحوصات البكتيريا اللي ذكرناها اللي هي دخيلة على الإنسان، اللي مثل الشيجيلا، سالمونيلا، ممكن نفحص إذا في فيروسات، طفيليات، هذه الأشياء الأساسية. في حالة إن ما اكتشفنا شيء في هذه الأشياء، هذه الساعة ممكن نحول على مختص في الجهاز الهضمي، ممكن يعمل له منظار يشوف إذا في تقرحات، في أشياء، في التهابات الجهاز الهضمي، ممكن هو يبت فيها ويشوف إذا فيه حاجة من وجهة نظره. هذا بشكل عام الإجراء الروتيني المتخذ. إجراء إنه هل هذه بكتيريا نافعة أو ضارة، قد لا نجد أي فحص يعني بشكل عام إنه يكون لا يحدد لي هذه بكتيريا، هذه بكتيريا ضارة، هذه بكتيريا نافعة، قد لا تثبت في المختبر، ولكن تثبت بعد استثناء هذه الأشياء. يعني كل هذه الأشياء احنا ممكن نقول للطبيب انت ليش ما تقرب هذه، يمكن هذه بكتيريا ضارة، يمكن وليس على سبيل الجزم، يعني انه هذه ممكن تكون بكتيريا ضارة، فانت لو تعدل مثلا بعد ما يعدل نظام الغذائي ماله ممكن يعني يجرب شيء من الأدوية ما يسمى بالبروبايوتيك، نشوف إذا ممكن يتحسن معها، ونعطي وقت من الزمن لنشوف يعني المتابعة هل بيخف مع الأعراض أو لا. إذا مثلا ما استجاب بيحتاج لإجراء فحوصات أكثر دقة وأكثر يعني تفصيل لمعرفة المسببات لهذه الأعراض.
1: نعم، شكرا لصراحتك دكتور، يعني انه ما في شيء يجزم انه هذه هي بكتيريا ضارة. طيب دكتور، هل ممكن سلوك البكتيريا النافعة يتغير يعني يكون ضار؟ يعني هل سلوك البكتيريا في جسم الإنسان ممكن يكتسب صفة خلينا نقول العدوانية في بعض الأمراض، مثلا تتحول من بكتيريا نافعة إلى بكتيريا ضارة؟
0: والله يعني تشبيه جميل صراحة للنقطة اللي أريد أوصلها، اللي هو كأنه إحنا في مجتمع، يعني لما نشيل الناس الطيبين في المجتمع هذاك يبدأ الأشرار هم اللي يظهروا. فنعم يعني رد في بكتيريا لو استخدمنا المضادات الحيوية على سبيل المثال مرة ثانية، فإنها ممكن تخفف من البكتيريا النافعة ويؤدي إلى نشاط البكتيريا الضارة، وهذا شيء متعارف عليه في المستشفيات وعند الناس اللي يستخدموا المضادات الحيوية. هناك نوع متعارف ما يسمى بالسيدف، ينشط ويسبب مضاعفات قد تكون حتى يعني خطيرة على صحة الإنسان وممكن تكون مميتة إذا وصلنا إلى هذا هذيك الحد، والسبب الأساسي هو الاعتلال أو الاختلال في البكتيريا
1: أي نوع
0: أدى
1: من،
0: إلى نشاط.
1: دكتور خوفتنا أنت الحين من الأنتيبيوتيك، أي نوع من أنواع الأنتيبيوتيك هذا اللي كذا ممكن يسبب في المعدة الأشياء هذا اللي
0: والله
1: يعطينا إياها الدكتور، مال الإنفلونزا والالتهاب والفيروسات هي ولا شيء ثاني؟
0: بالضبط، الحين انا اريد اوصل الى نقطه
1: آه
0: مهمه، واحنا نقطه مهمه وهي يعني احنا الحين مقاربين على افتتاح المدارس
1: آه
0: وعلى بروده الجو، ومقاربين الى
1: وين برودة
0: موسم
1: الجو
0: من مواسم
1: دكتور؟
0: الانفلونزا
1: نعم
0: والراينو فايروس، وهذه مثل ما قلت انت ومثل ما اسلفتي هذه فيروسات وليست بكتيريا.
1: أيوة
0: معنى ايش تقصد يا دكتور بهذا؟ اقصد ان هذا الشيء المفترض لا نستخدم المضاد الحيوي، المضاد الحيوي لا ينفع،
1: مع
0: وضعنا
1: الفيروس.
0: خطين تحت هذا لا ينفع للالتهابات الفيروسية بشتى انواعها. فاستخدام مضاد حيوي حتى ولو كان يعني الأشهر هم مثلا أموكساسيلين لا ينفع مع الفيروس.
1: يعني احنا شوية بالعومنا
0: فلذلك
1: يعورنا، يلا بسرعة خد انتيبيوتيك عشان لا يزيد دكتور، لكن
0: لا
1: المفاجأة انه يروح الألم كيف كذا؟
0: لا أنا أقولك يروح الألم، لأن أصلا مثل الفيروس الله سبحانه وتعالى خلقنا بمناعة طبيعية موجودة في جسمنا، وهي القادرة على تخطي هذه الأعراض. يعني أهم سبب للفيروسات بشكل عام، وخصوصا التهابات الصدر أو الجهاز التنفسي الفيروسي، هو يعني إعطاء أدوية للأعراض. بمعنى حمى أعطيه باراستامول، جفاف تعطيه سوائل، هذا هو. أما الفيروسات سواء العصائر، هذه الأشياء ممكن تساعد الإنسان لأن مناعته هي اللي بتتخلص من الفيروس، وليس المضاد الحيوي بيتخلص من الفيروس.
1: انزين دكتور، بعد سؤال. الحين احنا نتكلم عن البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة، في بريبيوتيك وفي في ايش الثاني؟ هما اثنين، بريبيوتيك والثاني ايش اسمه؟
0: والله هو البروبايوتيك،
1: في
0: يعني الناس اشتهرت بهذه
1: بروبايوتيك
0: الفكرة يعني.
1: وفي بريبايوتيك، في اثنين يقول لك هو يعني من ضمنهم الصمغ العربي. يعني أنا أتذكر مرة كنت في الصيدلية أعطتني دكتورة أكياس للصمغ العربي الذوبة بماء دافي، تقول لك هذه يعزز من البكتيريا النافعة في الجسم. إلى أي مدى هذه الأمور أيضا صحيحة دكتور؟ يعني إذا احنا عززنا من البكتيريا النافعة في الجسم، هل الضارة يعني ما لها دور في توازن الأمعاء بشكل عام؟ يعني هل يفترض في أمعائنا تكون كلها بكتيريا نافعة؟
0: يعني سؤال شائع ونسمعه كثير يعني وفي محله. أنا أشوف يعني بشكل عام حتى لو استخدمنا، وارجع مرة ثانية للمضاد الحيوي، مثلا استخدام أموكساسيلين أو الأوجمنتين، مثلا استخدام هذه المضاد الحيوي قد يحدث اختلال في البكتيريا، والكل يمكن مر بهذا الموقف لسبب ما. يعني بتلاحظ ان في اعتلال في البكتيريا عند الطفل، عند الشخص اللي يستخدم هذا الدواء، خلال 3 ايام 4 ايام يتلاشى الاسهال ويرجع الانسان طبيعي. ماذا تقصد يا دكتور بهذا؟ اقصد ان معظم هذه الاعتلالات لا تحتاج الى تدخل طبي، والاسهال بيروح بنفسه، بيروح بسبب ان تراجع البكتيريا النافعه.
1: دكتور
0: ولكن هناك
1: نعم
0: حالات يعني قد تؤدي إلى يعني زيادة مضطردة في البكتيريا الضارة، وعند تلك الحالات يعني يجب أن استخدام مضادات أيضا لتقتل هذه البكتيريا الضارة، وقد لا تفيد بعدين هذه المضادات نفس الشيء، قد يضطر الإنسان لاستخدام ما يسمى بالبروبيوتيك البريبيوتيك هذه الأشياء. ولكن لأتكلم بصفة طبية، يعني حتى الدليل العلمي مع لهذه الأشياء لا يزال غير واضح وغير كبير. هناك أدلة تقول إنها قد تفيد، في للإنسان، ولكن لا يمكن الجزم بها. أنا
1: دكتور،
0: أتكلم إذا
1: يعني
0: كان
1: دكتور، كثرة استخدام المضادات الحيوية كذلك يعني ممكن تعطيها مناعة، يعني إنه ما تأثر فيها بعد ذلك وتزيد البكتيريا الضارة؟
0: استخدام مضاد الحيوي، نعم، يؤدي إلى قتل كثير من البكتيريا، ولكن الإنسان طبيعيا إذا كانت أموره طيبة والمضاد الحيوي تم توقيفه يرجع طبيعيا بدون استخدام أي
1: دكتور،
0: أدوية
1: احنا
0: ثانية.
1: الوقت اذان المغرب يداهمنا، في وقت اسأله سؤال يقول لك هل العمر لا دخل ولا نفس الشيء مع كل الاعمار؟ هذا سؤال من المستمعين.
0: العمر إلى دخل، لأنه يؤثر على كلما ما تغير العمر يتغير التوازن البكتيريا بسبب تعرض الإنسان لأنواع مختلفة من الأكل مع العمر وزيادة الأكل، فبالطبع العمر يؤثر على الميكروبيوم، على التوازن البكتيري.
1: هل البكتيريا النافعة تعالج غازات وانتفاخات البطن؟ هل الزبادي مصدر غني بالبكتيريا النافعة؟ ما هو النوع الموصي به؟
0: قد يكون، ولكن لا يوجد دليل علمي قاطع حول هذا الموضوع، ولكن قد تفيد.
1: وجود الديدان في البراز، هل هذا دليل على أنه بكتيريا ضارة؟
0: وجود ايش؟
1: ديدان.
0: ديدان هذا حاجة مختلفة عن البكتيريا، ولكن وجود ديدان قد يعطي مؤشر على أن هناك يعني اختلال في البكتيريا، وقد لكن يجب معالجة الديدان قبل أن نهتم بموضوع البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة.
1: يعني خطير الموضوع.
0: الديدان، نعم،
1: ايش سببها يعني يا دكتور؟
0: يعني الديدان قد تكون معناه أن هذا الإنسان تعرض لهجوم من هذه الديدان. لا توجد في أجسامنا مثل هذه الديدان في القصة في الجهاز الهضمي، وينبغي علاجها وأخذ، لأنها مسببة لأشياء كثيرة خصوصا عند الأطفال، قد تسبب يعني سوء التغذية، لأنها تمتص الغذاء من الجهاز الهضمي يروح
1: ايوه.
0: لهذه الديدان، وبالتالي ممكن تؤثر على نمو الطفل بشكل عام.
1: نعم.
0: نفس الشيء ممكن تحدث على انفتاقات، تسبب أشياء كثيرة في الجهاز الهضمي، فخطورتها واضحة ويجب علاجها.
1: دكتور تسمح لي فقط نرفع الأذان ونرجع لك عشان النصائح الأخيرة للمستمعين. نرفع أذان المغرب لطفا، نرجع لك من جديد.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. باسمكم من جديد نرحب بالدكتور هلال بن سعيد السديري، طبيب استشاري أول في طب الأحياء الدقيقة بالمستشفى السلطاني، وحديثنا اليوم عن البكتيريا، بكتيريا الأمعاء أو الجهاز الهضمي، وماذا يؤدي إذا اختل هذا التوازن في الجهاز الهضمي بشكل عام، وكيف ممكن يؤثر على باقي أعضاء جسم الإنسان. دكتور أهلا وسهلا فيك معنا من جديد، معلي طولنا عليك، لكن إحنا يعني نحاول في البرنامج أنه نبسط المعلومة ونجيب على كل التساؤلات اللي ممكن تدور في أذهان من يستمع لنا حاليا. دكتور هلال، دكتور هلال، ألو،
3: حيا الله أستاذ،
2: أهلا وسهلا فيك دكتور.
3: تفضل أستاذ، نحن في الخدمة.
2: الله يسلمك دكتور. خلنا نتكلم الحين عن، هنا في سؤال كان عن الزبادي مصدر غني بالبكتيريا النافعة، ما هو النوع الموصي به؟ نحن نبغي نعمل مثل ما نقول حماية لجهازنا الهضمي، نحافظ على عدد البكتيريا النافعة حتى ما تأذينا البكتيريا الضارة، ولا نعمل ونقوم ببعض السلوكيات حتى لا تغير سلوكها كذلك البكتيريا النافعة في الجسم وتتحول إلى هجومية إن صح التعبير. كيف ممكن نحافظ على جهازنا الهضمي دكتور؟ إيش الأكلات اللي تحبها البكتيريا النافعة حتى تزيد وتنمو بشكل أكبر من بغير أن تنمو البكتيريا الضارة؟ تفضل.
3: والله من أعظم أكثر الأشياء اللي قد يعني تفيد الجهاز الهضمي في هذا الموضوع يعني اللي هو التنوع الغذائي، يعني غذاء مليء بالألياف، الحبوب اللي هي الكاملة، عن اللي ونبتعد عن الأشياء المحسنة في الغذاء، ولو أنها لذيذة، بس التنوع الغذائي مهم جدا، وخصوصا الغنية بالألياف، هذا حاجة مهمة، يعني الاكثار مثلا من الخضروات، الفواكه، البقوليات، ربما هذا أهم الأشياء اللي ممكن نستخدمها. كمية الماء، شرب الماء مهم جدا، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالماء مهم جدا للحفاظ على التنوع البكتيريا والتوازن البكتيريا الموجود. أرجع مرة ثانية وأقول عدم استخدام المضادات الحيوية إلا وقت الضرورة، هذا هو أهم الأشياء، ونحن لا نحتاج لمضادات حيوية خصوصا مع الفيروسات والزكام، الإنفلونزا هذا ما نحتاج. يعني أشياء أخرى مثل النشاط البدني، مثل الحفاظ على النوم، هذه قد تفيد في التوازن البكتيري الموجود.
2: هنا يقول في تعليق، بصراحة الأكلات السريعة والأندومي وغيرها ولا نعرف طريقة التحضير والنظافة، كم من الوقت تم حفظها مثل الشاورما وغيرها في المطاعم والمقاهي، هي مضرة لذلك ظهرت مثل هذه الأمراض، إيش رأيك؟
3: والله رأيي لا أكثر عن في هذه الكلمة، وقد أؤيدها المشارك معنا بهذا الموضوع، قد تحدث اعتلال في البكتيريا، قد يكون هناك تسمم غذائي، قد تحصل هذه الأشياء، ولكن لا يمكن الجزم في هذا الموضوع.
2: نعم دكتور، إذا ازدادت بالفعل البكتيريا الضارة في جسم في الجهاز الهضمي عند الإنسان، هل ممكن أن يعني البعض يقول لك البكتيريا هكذا يعني بتجيب لك إياها بالعامية جالسة تتغذى وتأكل من المعدة أو من جدار المعدة، عملت لنا الثقب، عملت لنا قرحة، هل هذا الحديث علمي صحيح دقيق؟ تفضل.
3: وإحنا لما نتكلم عن قرحة المعدة نتكلم عن مرض آخر غير عن الاختلال البكتيري. نتكلم عن الاختلال البكتيري عادة نتكلم عن إسهال، نتكلم عن جزء من الجهاز الهضمي يسمى بالأمعاء خصوصا القولون أو الأمعاء الدقيقة. فهذا لما نتكلم عن التوازن البكتيري أو الميكروبيوتا نتكلم عن هذا الجانب. أما عندما نتكلم عن قرحة المعدة فنتكلم عن مرض آخر وتسببه بكتيريا متعارف عليها اللي هي يسموها الاتش بايلوري، قد تحدث قرحة وقد يعني تسبب مضاعفات كثيرة ومزعجة للإنسان. فهذا شيء مرض مختلف، مرض بكتيري مختلف عن اللي هو الميكروبيوتا أو التوازن البكتيري.
2: طيب سؤال هنا آخر دكتور يقول لك وجود الحيوانات الأليفة في البيت هل تسبب البكتيريا الضارة؟ مثلا الحين الناس تربي كلاب وانتو بكرامة وقطط وطيور في بيتها، هل تؤدي أيضا بالتالي لمثل هذه الأمراض؟ أنا أتصور مخلفاتها أكثر دكتور، خاصة إذا كان في البيت تطلع منها غازات وسموم إلى آخره مش من الحيوان نفسه.
3: لكن هنا نوعين نفس الشيء في التفصيل زيادة في نوعية المرض. هنا عندما نتكلم عن وجود الحيوانات ووجود فضلات الحيوانات في البيت هل هذه لها تأثير على الجهاز الهضمي؟ نعم قد تسبب وقد تجود يعني توجد مثلا مثل ما بكتيريا وفطريات تنتقل من هذه الحيوانات في البيت إلى الجهاز الهضمي وتسبب أمراض واضحة يلها تشخيص روتيني في المختبر في المستشفيات بشكل عام. يعني نتكلم عن سالمونيلا، نتكلم عن شيجيلا، نتكلم عن أنواع مختلفة من الفطريات، هذه يلها تشخيص خاص وهذه واضحة لنا علميا وطبيا إن هذه مسببات تقدر تسبب. لا أجزم أن كل الحيوانات الأليفة تسبب هذا الشيء، ولكن لا
2: نهتم
3: إذا كانت الحيوانات يعني وايلد إنسانية كذا جاية من الطبيعة ولا يتم الكشف عنها قد تسبب هذا وأكثر عرضة. هناك شيء آخر أريد أقول، هل وجود الحيوانات الأليفة قد تغير من محور حديثنا لهذا اليوم اللي هو الميكروبيوتا أو التوازن البكتيري؟ نعم بمختصر نعم، ولكن إلى أي اتجاه؟ هل هي تزيد البكتيريا الضارة أم تزيد البكتيريا النافعة؟ أرجع وأقول إن الموضوع ليس واضح، ليس له وضوح علمي وغير واضح، ولكن قد رأيي الشخصي هذا أنها قد تؤثر على الميكروبيوم أو التوازن البكتيري بأي اتجاه لا يمكن الجزم فيه.
2: دكتور شكرا جزيلا على المعلومات القيمة اللي خبرتنا عنها، الله يجزيك خير وعلم إن شاء الله ينتفع به غيرك. شكرا جزيلا لك دكتور هلال بن سعيد السديري طبيب استشاري أول في طب الأحياء الدقيقة بالمستشفى السلطاني، اكتسبت منك معلومة بكتيريا جديدة اسمها شنجلينلا، شو اسمها دكتور بكتيريا شنجلينلا؟
3: سالمونيلا؟
2: لا مو سالمونيلا، عارفه سالمونيلا، شنجلينلا شكرا لك دكتور ما قصرت، شكرا جزيلا.
3: شكرا شكرا جزيلا ان شاء الله يكون وضحنا معلومات لكم.
2: شكرا ما قصرت دكتور، جزاك الله خير،
3: مع السلامه. شكرا
2: فاصل وراجعين.

تحياتنا للجميع مستمعينا، نرحب فيكم عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان، وعودة لاستئناف تقديم برنامجنا. بما أن اليوم أغلب المواضيع صحية، خلونا نتعرف على فيتامين دال والاكتئاب. إيش تقول الدراسات الأخيرة يا ترى؟ تشير الدراسات إلى وجود ارتباط بين انخفاض مستويات فيتامين دي وظهور أعراض اكتئابية لدى بعض الأشخاص، لكن هذا لا يعني أن نقص الفيتامين هو السبب المباشر للاكتئاب. تكمن المشكلة في أن أعراض نقص فيتامين دال مثل التعب وضعف الطاقة وألام العضلات قد تتشابه مع أعراض الاكتئاب، ما يجعل تحديد السبب بحاجة إلى حجة طبية وتقييم طبي. أما تناول مكملات فيتامين دي فلم تثبت الدراسات أنها علاج مستقل للاكتئاب، فقد أظهرت بعض الأبحاث تحسن محدود لدى فئات معينة، بينما لم تجد دراسات أخرى فائدة واضحة على المزاج، كما أن العلاقة قد تكون عكسية أيضا، فالشخص المصاب بالاكتئاب قد يقل خروجه من المنزل وتعرضه للشمس، ما يساهم في انخفاض مستويات الفيتامين. لذلك يؤكد الخبراء أن تصحيح نقص فيتامين دي مهم عند وجوده، لكنه ليس بديل عن علاج الاكتئاب. وإذا استمر الحزن أو فقدان الاهتمام أو الشغف أو التعب لأكثر من أسبوعين وأثر في الحياة اليومية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة السبب بدلا من افتراض أن المشكلة مجرد نقص فيتامين دال. الحين إيش يعني اللي صاير؟ يعني يمكن 90% أو ربما أكثر من دول الخليج الأغلب عندهم مشكلة نقص فيتامين دي، فصارت ثقافة عامة يقول لك إذا يعني مثلا كسلان، ما فيها بارة تطلع، كلها تبات نام، كأن فيها أعياء، على طول صديقاتها يقولون لها عندك فيتامين دي، بعضهم يجون يبون لها المكملات الغذائية يعني تكملة لفيتامين دي، بس يقول لك الأفضل يعني تستشير الطبيب عشان يشخص الحالة ويعمل لكم فحص الفيتامينات بشكل عام يكون أفضل. إنزين، وين نروح؟ من أخبار العالم، بيع منزل طفولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حي جامايكا استس بمنطقة كوينز في نيويورك بيع بمقابل 1,093,000 يورو، عفوا دولار، بعد تجديد واسع أعاد للعقار مظهره العصري بعد سنوات من الإهمال. خليوني أقرأ لكم الرقم صح، 1.93، يعني 2,000,000 إلا 200,000، لا 700,000. إنزين، بعد تجديد واسع شيد المنزل عام 1940 على يد فريد ترامب والد الرئيس الأمريكي، وعاش فيه دونالد ترامب خلال سنواته الأولى حتى سن الرابعة. يضم العقار 5 غرف نوم وثلاث حمامات، ويتميز بتصميم مستوحى من طراز تيودور. إيش طراز تيودور صراحة ما أعرف. وكان المطور العقاري تومي لين قد اشترى المنزل العام الماضي مقابل 835,000 دولار، بعدما كان في حالة متردية نتيجة أضرار مائية وعفن، وأنفق نحو 500,000 دولار على تجديده خلال 8 أشهر شملت تحديث المطبخ والحمامات والأرضيات. أنا اللي مستغربة من الخبر ليش قريت لكم إياه، أنه ما اشترى، يعني ما حافظ على ذكريات طفولته. يعني تعرفوا خاصة البيت اللي الإنسان ونولد فيه وعاش فيه سنوات الأولى يكون شيء جدا قيم عنده، شيء فيه ذكرياته، كيف لما كان داخل في اللفة على قولات المصريين وكبر صار رجال كبير، يعني فكلها أحس أنه أدري مشاعر.

ومن أمريكا بناخذكم للبرازيل مستمعينا، حيث للأسف توفيت امرأة برازيلية تدعى أندريا فييرا غاسبار بعد خضوعها لستة إجراءات تجميلية في جلسة واحدة استمرت نحو 8 ساعات في مدينة غويانا، من بينها شد الوجه، تجميل الجفون، شفط الدهون وحقن الدهون في الوجه. بحسب شقيقتها تدهورت حالة أندريا الصحية بعد العملية وظهرت عليها أعراض حادة بينها تورم شديد في اللسان وسط اتهامات بتأخر الاستجابة الطبية وضعف إمكانيات الطوارئ في المستشفى. في المقابل نفى الطبيب والمستشفى وجود تقصير وأكد أن المريضة تلقت الرعاية الطارئة اللازمة، فيما لا تزال ملابسات الوفاة والسبب الطبي دقيق قيد التحقيق. بحسب تقارير إعلامية فإن أندريا كانت قد ادخرت على مدار عامين نحو 118 ألف ريال برازيلي، ما يقارب أو ما يعادل 22.9 ألف دولار، لتحقيق حلمها بإجراء مجموعة من عمليات التجميل في مدينة غويانا البرازيلية. خضعت للجراحة يوم 12 أغسطس واستغرقت العملية نحو 8 ساعات، وكانت قد تقيم في إسبانيا قبل سفرها إلى البرازيل لإجراء الجراحة قبل أن تتدهور صحتها وحالتها خلال الأيام التالية للعملية وتؤدي إلى وفاتها بعد ذلك. يعني ليش الإنسان لا يرضى بما هو عليه؟ يعني شوية رياضة، شوية دايت، يعني ممكن شد الوجه بتدخلات أجهزة، يعني بغض النظر عن أنه الإنسان يتعرض لي بنج كثير أو تخدير. فيعني في النهاية أشياء أنتم ما مجبرين عليها ولا مضطرين عليها، يا أن الناس تتقبل شكلي كما هو يا خلاص، أو أنا أتقبل شكلي يفترض مش الناس. لكن الحين السوشيال ميديا والبرفكت شيب والتحديد الفك والأنف الصغير وأسنان الأرانب والفوك فوكس آيز، يعني صارت وضعت معايير بنفسها يعني للجمال أو قياسية للجمال، وهي لا تموت أنا أتصور للجمال بصلة. نروح لأثيوبيا، احتفلوا في 11 سبتمبر هذا العام برأس السنة لتبدأ عندهم سنة 2019 وفق تقويمهم المحلي، بينما يكون العالم قد دخل بالفعل 2026 بالتقويم الجريغوري. يعود اختلاف التقويم الأثيوبي إلى طريقة تاريخية مختلفة في حساب بداية الحقبة المسيحية، ما أدى إلى فارق في ترقيم السنوات. كما يتكون التقويم الأثيوبي من 13 شهر، 12 منهم يضم 30 يوم، بينما يضم الشهر 13 باغومي اسما 5 أيام في السنة العادية و6 في الكبيسة. لا يعني ذلك أن أثيوبيا متأخرة عن العالم، هي تستخدم تقويم مختلف إلى جانب التقويم الجريغوري في مجالات مثل التجارة والطيران والعلاقات الدولية. تختلف أيضا طريقة قراءة الساعة محليا لدى الكثير من الأثيوبيين، إذ تبدأ دورة الساعة من شروق الشمس بدلا من منتصف الليل. ويعرف رأس السنة الأثيوبية باسم أنكو تاتاش، ويرتبط تقليديا بإنهاء موسم الأمطار وظهور الزهور الصفراء في المرتفعات الأثيوبية. فاصل سريع مستمعينا، نرجع لكم مع الأخبار الفنية وبعد ذلك نختم البرنامج إن شاء الله.

0: شوف آخر الرسائل اللي وصلتنا. الله سلت ورد جميلة. من وين؟ ما بذكر الاسم. القلوب الطيبة لا تتصنع الود، بل تهبه بعفوية كأنها خلقت لتسعد من حولها. هي تلك القلوب التي تزرع في طريقك وردا دون أن تنتظر منك ثمنا، وتلتمس لك ألف عذر حين تخطئ، وتتسع لآلامك حتى وإن كانت تصارع حزنها الخاص في صمت. سفينة الورد لا لأهل الجروب وكل الحاضرين. شكرا على التواصل. في ختام رسائلي لهذا اليوم، لا تلهث فأنت ستصل. أن تصل وأنت مرتاح البال خير لك من أن تصل وأنت مشدود الأعصاب. لا تجري فستبلغ ما تريده. كن ذا حماس معتدل فلن يحقق لك ضغطك لأعصابك سوى هامش لا يستحق هدر صحتك لأجله، ويمكن التخلي عنه بكل سرور. لذا استمتع برحلة الحياة، استمتع دون أن تقتل نفسك. علي النجادي، أنت رائع، شكرا جزيلا. فاتني وقت وجود الدكتور، ما حقيقه مرض ما يسمى بجرثومه المعده سيف الهاشمي. تكلم نحن اليوم عن هذا الموضوع بالاسهاب، يعني يقول لك يعني هي كلها انواع من البكتيريا اللي موجوده في المعده. الف صفحات الاخيره كالعاده صفحات فنيه، وبكره ان شاء الله ايضا حلقتنا بتكون فنية، فيها إصدارات جديدة، فيها أخبار فنية بالإضافة إلى طلباتكم، وإن شاء الله بنترك مساحة كذلك للفنان عبد المجيد عبد الله. ما زلنا احنا نحتفل بألبومة وبنجاح أغاني 21 الناجحة جدا. أشعل مقطع فيديو جمع ماجد المهندس ومي مطالب، تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما ظهر الثنائي وهما يؤديان معا أغنية ما تعتذرش لشيرين عبد الوهاب، وتبادلا غناء جملها في جلسة أعادت الأغنية إلى الواجهة من جديد. لم يكن اختيار ما تعتذرش عابرا بالنسبة لماجد. تحمل الأغنية لحنة فيما كتب كلماتها رياض عزيز، وشكلت عند صدورها تعاون لافت جمع المهندس بشيرين، قدم خلاله لحن طربي أتاح مساحة واسعة لقدراتها الصوتية وأسلوبها في الأداء. نسمع.
1: دمعتك سيب الكلام، يكفيني منك بسمتك
2: ما تعتذر، يكفيني منك بسمتك سيب الكلام يا ماجد، خليني أمسح دمعتك
1: في البعد عنك أسوأ ألم بالبعد عني، حيرة وألم قولي يا ماما
2: بالبعد عنك أسوأ ألم بالبعد عني، حيرة وندم
1: الله تعالى
2: على جنبي.
0: حياتنا للجميع، وخبرنا الأخير عن الفنان بهاء.

سلطان عاد الفنان المصري إلى جمهوره التونسي بعد غياب استمر 23 عام من خلال حفل أحياء مساء 11 سبتمبر على المسرح الأثري في قرطاج وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل مع أغانيه. عبر عن سعادته بالعودة إلى قرطاج، قال: حلو إني أجي تاني قرطاج بعد 23 سنة، كويس إني عايش وبغني. كما وجه رسالة حب إلى الجمهور التونسي، وبعد يعد الحفل أول ظهور جماهيري له بعد تعرضه مؤخرا لحادث سير على طريق وادي نطرون في العالمين، مؤكدا أن الحادث مر بسلام وأن حالته الصحية جيدة. نوصل وياكم لنهاية حلقتنا لليوم مستمعينا، شكرا لكم، شكرا لتواصلكم ويانا في البرنامج. وأبو شهاب الفارسي يقول لكم: هدوء المساء يهمس للقلوب المتعبة، بأن السلام الداخلي يبدأ بدعوة صادقة. ألتقيكم بكرة إن شاء الله إذا كان للعمر بقية. شكرا لتواصلكم الجميل مع استوديو 5. تقبلوا تحياتي، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن. من زاوية أخرى.
6: السيارة مش عم تمشي، بدها حدايد في
7: يلا بابي، مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
8: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
7: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
8: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
7: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات، لأجل سلامتنا.
8: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
7: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 الظهر إلى 4 العصر،
8: مع عابدين البلوشي
7: وهيثم الزجالي،
8: والمخرج
7: جلال خويطري.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار.

الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. مستمعينا، في كل يوم طبعا نخرج من منازلنا إلى الجامعات ومقار العمل والأسواق والمستشفيات ومختلف وجهاتنا، وقد تبدو طبعا هذه الرحلة تنقل جزء اعتياديا خلال اليوم، لكن خلف هذه الرحلة أسئلة كبيرة: كم تكلفتها وكم تستغرق من الوقت، وكم مركبة نستخدم لنقل العدد نفسه من الأشخاص، وكم مساحة من هذه المدن نخصصها للمواقف، وكم فرصة يمكن أن نصنعها إذا أعدنا التفكير في الطريقة التي ننتقل بها. طبعا هنا يأتي دائما الابتكار في التنقل. فالمستقبل دائما ما يتعلق فقط بإنتاج مركبات أكثر تطور، وإنما في إعادة التفكير في رحلة الإنسان نفسها، كيف نجعلها أسهل وأسرع وأكثر أمانا وأقل تكلفة وأكثر كفاءة واستدامة. طبعا مستمعين الكرام، لسنوات طويلة يمكن كانت المعادلة بسيطة، يعني إذا زاد عدد السكان والمستخدمين زاد عدد المركبات، وإذا زاد عدد المركبات احتجنا إلى طرق ومواقف وأيضا مساحات أكبر. لكن الابتكار يطرح دائما علينا السؤال مختلف: هل الحل دائما أن نضيف المزيد، أم يمكن أن نستخدم ما لدينا بطريقة أكثر ذكاء؟ بل كيف نتحرك أو تتحرك عدة مركبات إلى الوجهة نفسها؟ لماذا لا نشارك الرحلة؟ طبعا هنا دائما تكون الحافلة مرتبطة بمسار جامد، وبالتالي فكرة الويجو عندما تتحول الرحلة المشتركة إلى فرصة. طبعا راح يكون ضيفنا إن شاء الله اليوم في الاستوديو بعد فقرة نفكر ونبتكر، سعد بن سعيد الجابري، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة ويجو. بدأت طبعا هذه الفكرة من تحدي يواجه شريحة من طلبة الجامعات والكليات في السلطنة. طبعا الحاجة إلى وسيلة نقل آمنة وموثقة وسريعة وأيضا بتكلفة مناسبة، تعرف تكلفة أيضا تتناسب مع طلبة الجامعات والكليات. طبعا في الجانب الآخر هناك طالب يمتلك مركبة ويتجه أصلا إلى الجامعة، لكن يبحث عن مصدر دخل مرن لا يؤثر طبعا على هذه على دراسته في الجامعة. الآن سعد كان أمام نموذج يرتبط بالاقتصاد التشاركي، كيف ممكن يشارك طالب لديه سيارة وطالب أيضا لا يمتلك أيضا وسيلة نقل، وبالتالي يعمل عملية مشاركة ما بين الطالب اللي يمتلك وفي نفس الوقت يستفيد من مركبته وهو رايح طبعا إلى طريقه إلى الجامعة. فكيف يعني وكيف وبدأ كيف يبني الثقة مع الطلبة، وأيضا كيف يحقق السلامة، وكيف أيضا يعمل هذا النموذج بشكل تجاري. طبعا أيضا شركة شابك طبعا طريقتها أنه ممكن أن يشبك الطالب اللي ما يملك حافلة مع الطالب اللي يملك أيضا حافلة، وبالتالي راح تكون معانا أيضا في الاستوديو ضيفتنا أيضا ديما أحمد البادي، مديرة التسويق في شابك. هذا النموذج أيضا نماذج التنقل الذكي، وراح نتعرف على تفاصيل كثيرة متعلقة بهذا المشروع، وكيف ممكن أيضا أن يتشارك المشروعين في مشروع واحد، ونخرج أيضا بقالب جميل من التشارك ما بين هذه الشركتين. في المقابل أيضا راح يكون عندنا ضيف عبر الاتصال من المملكة العربية السعودية، أنس المسرحي، مستشار التخطيط الحضري والشريك المؤسس في معمار 3D. طبعا
هنا راح ننظر إلى زاوية أخرى من الابتكار، أن كيف ننتقل الفكرة من داخل المؤسسة إلى المدينة، وأيضا كيف نربط الحل التقني باحتياجات حقيقي لدى الناس، وما دور أيضا الحوكمة في تحديد المسؤوليات، وكيف تتحول التجربة الناجحة إلى خدمة مستدامة. طبعا كل هذه التساؤلات راح نسمعها مع ضيوفنا، وراح نتحدث عن المدن الذكية والذكاء الحقيقي في التطبيقات والشاشات، وأيضا كيف نضعها أيضا في المدينة، وكيف تخدمنا بشكل كبير في المستقبل. وأيضا وهذا طبعا ما نريد أن نناقشه اليوم، من طالب يبحث عن وسيلة للوصول إلى جامعته، وإلى طالب أيضا آخر يستطيع مشاركة رحلته وتحقيقه وتحقيق دخل إضافي، وأيضا إلى شركة تبحث عن طريقة أكثر كفاءة لنقل أيضا موظفيها. طبعا ثلاث زوايا: المستخدم والحل والمدينة. اليوم جمعناهم كلهم مع بعض في نبض الابتكار. راح نناقش مجموعة من الأسئلة مع ضيوف، وابقوا معنا مستمعين الأعزاء. ربما نحتاج بالفعل إلى مستقبل، يعني إلى مستقبل أكثر قدرة على الإبداع، إلى أفكار أذكى في كيفية استخدام الرحلة. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الأخراج الزميل محمد شملي.

0: نبض الابتكار.
1: اهلا وسهلا مستمعينا الكرام، يعني حان موعد فقرتنا الاسبوعيه نفكر ونبتكر. طبعا في حلقتنا اليوم سناخذكم في جوله سريعه بين 9 نماذج ومشاريع في العالم والمنطقه وسلطنه عمان، لنرى كيف عادت مدن ودول مختلفه التفكير في سؤال كيف ننتقل من مكان الى اخر بطريقه اذكى واكثر كفاءه واستدامه. عالميا في الولايات المتحده الامريكيه ويمو تجربه مختلفه تماما في مستقبل التنقل، حيث طورت ويمو خدمه نقل تعتمد على المركبه ذاتيه القياده في عدد من المدن الامريكيه. المثير طبعا في هذه التجربه ليس فقط أن المركبة تقود نفسها، وإنما ما تفتحه من أسئلة حول مستقبل السلامة وإدارة الأساطيل والبيانات وتصميم المدن عندما تصبح المركبة جزءا من منظومة تنقل ذكية ومتصلة. أيضا فنلندا موبيلتي آز سيرفيس، فنلندا قدمت أحد النماذج المعروفة عالميا في مفهوم التنقل كخدمة من خلال منصة ويم التي جمعت خيارات مختلفة للتنقل في تجربة رقمية واحدة، بدل أن يفكر المستخدم هل أستخدم الحافلة أم سيارة أم وسيلة أخرى. يصبح التفكير أريد الوصول إلى وجهتي، فما أفضل رحلة متاحة لي. طبعا هنا تتحول طبعا التقنية من خدمة وسيلة نقل واحدة إلى إدارة ورحلة متكاملة. أيضا في فرنسا من أشهر النماذج مشاركة الرحلات بين المدن، فالمنصة تربط السائق الذي لديه مقاعد فارغة بمسافرين متجهين إلى الوجهة نفسها ويتقاسمون تكلفة الرحلة. طبعا الفكرة بسيطة لكنها تعيد تفكير الأصل غير المستغل، المقعد الفارغ في المركبة، وهذا قريب من فلسفة ويجو اللي راح يكون عندنا ضيف اليوم. فالابتكار أحيانا لا يحتاج إلى إضافة مركبات جديدة، وإنما إلى رفع كفاءة ما نملكه بالفعل. أما على مستوى الإقليم، المملكة العربية السعودية حافلات الرياض، مع التحول الكبير الذي تشهده الرياض في منظومة النقل، تمثل حافلات الرياض جزءا من بناء شبكة نقل عام متكاملة تخدم المدينة وتتكامل مع بقية وسائل النقل. يعني كيف نجعل النقل الجماعي خيارا عمليا في الحياة اليومية بدل الاعتماد الكامل على المركبات الخاصة. أما في الإمارات العربية المتحدة، طبعا دبي تقدم نموذجا قريبا جدا من موضوع حلقتنا من خلال خدمة الحافلات تحت الطلب. يطلب المستخدم الخدمة رقميا ضمن مناطق محددة، وتستخدم التقنية في تنظيم الرحلات والمسارات وفق الطلب، وبالتالي هنا تصبح الحافلة أكثر مرونة. فلا نتحدث طبعا عن خط ثابت وجدول ثابت، وإنما عن نقل جماعي أكثر استجابة لاحتياجات المستخدم. طبعا في المملكة العربية السعودية أيضا النقل الترددي في الفعاليات والمواسم الكبرى، في الفعاليات طبعا ذات الكثافة العالية تستخدم حلول النقل الجماعي والترددي وإدارة الحركة لنقل أعداد كبيرة من الأشخاص وتقليل الاعتماد على المركبات الفردية، وبالتالي هنا يقل الازدحام بشكل كثير جدا. وهنا أيضا في سلطنة عمان كنموذج شابك أيضا نموذج عماني للنقل بالمينيباص بطريقة أكثر مرونة، حيث يستخدم المستخدم طلب الرحلة عبر التطبيق ضمن منطقة الخدمة بسعر ثابت يبلغ 300 بيسة. كما يمتد طبعا النموذج إلى شابك بزنس لخدمة تنقل موظفي الشركات. أيضا في سلطنة عمان ويجو مشروع عماني ينطلق اليوم، بنتعرف أيضا على المشروعين من البيئة الجامعية، يجمع بين مشكلتين في حل واحد، طالب يحتاج إلى وسيلة نقل مناسبة، وأيضا طالب يمتلك مركبة ويتجه إلى الوجهة نفسها ويمكنه تحقيق دخل مرن من مشاركة الرحلة. أيضا في سلطنة عمان مواصلات معروفة، شركة مواصلات النقل العام المتكامل، طبعا هي تجربة مواصلات تمثل الأساس الأوسع لمنظومة النقل العام في سلطنة عمان من خلال خدمات الحافلات والنقل العام والربط بين عدد من الوجهات. وطبعا مع تطور المدن تصبح الفرصة القادمة في تكامل وسائل النقل. إذا مستمعينا الكرام، طبعا تختلف التقنيات والنماذج، لكن الفكرة واحدة، مستقبل التنقل ليس بالضرورة أن نمتلك مركبات أكثر، بل أن نجمع أو أن نجعل الرحلات الموجودة أكثر ذكاء والمقاعد أكثر استفادة والنقل الجماعي أكثر مرونة والمدينة أكثر أيضا كفاءة. وبالتالي أنا أتوقع أن هذه الفقرة من نفكر ونبتكر. مستمعينا الأعزاء، إن شاء الله نعود لنواصل معكم في نبض الابتكار مع ضيوفنا في الاستوديو.
0: نبض الابتكار.

0: إليكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة شباب، ونواصل معكم حلقتنا من برنامج نبض الابتكار. طبعا نفتح فيها أفاق جديدة اليوم، ملف يمس تفاصيل حياتنا اليومية ومستقبل المدن، التنقل الذكي من مشاركة الرحلة إلى صناعة مدينة أكثر كفاءة. طبعا عندما نتحدث عن الابتكار في التنقل يعني ربما ما نتحدث طبعا عن تطبيق أو مركبة فقط، وإنما عن إعادة تصميم رحلة الإنسان، كيف يصل إلى جامعته أو إلى عمله بأمان وسهولة وبتكلفة أيضا مناسبة. طبعا معنا اليوم في الاستوديو عدة تجارب نتحدث عنها مميزة صراحة. يسعدنا أن نرحب بسعد بن سعيد الجابري، مؤسس والشريك التنفيذي لشركة ويجو التي تعمل على نموذج لمشاركة الرحلات بين الطلبة، ويربط الطالب السائق بطلبة يتجهون طبعا إلى الوجهة نفسها. سعد، الفكرة جميلة جدا. قبل أن نتحدث عن التجربة وعن المشروع، نرحب فيك في نبض الابتكار.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم على الدعوة للقاء.
0: الله يعطيك العافية سعد، وإن شاء الله يعني مهم جدا اليوم تحدثنا عن تفاصيل المشروع. مشروع جميل، أن كيف فكرت أن الطالب يعني يطلع للجامعة بسيارته ويمر على مجموعة من الطلبة، وبالتالي يشاركوه في تكلفة البترول، في تكلفة أيضا صيانة السيارة. وأتوقع أنها فكرة جميلة جدا لو يعني وصلت لمرحلة أيضا من التسويق الجيد، ووصلنا أيضا لمجموعة من التفاصيل. أيضا مستمعينا نرحب في الاستوديو كله من ديما أحمد البادية، مديرة التسويق، وعذار المقبالي، أخصائي التسويق في شابك، التي تقدم نموذج أيضا الحافلة الذكية تحت الطلب، بحيث يستطيع المستخدم طلب رحلة عبر التطبيق ضمن منطقة الخدمة، إلى جانب توجه شابك بزنس لتقديم حلول تنقل للموظفين والشركات. أهلا فيك ديما، وأيضا عذاري نرحب فيكم في الاستوديو نبض الابتكار.
2: أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة الحلوة.
3: شكرا جزيلا، اهلا وسهلا فيكم.
0: حياك عذاري. اليوم عذاري وايضا ديما مهم جدا نتحدث عن كيفية تطبيق الفكرة، وربطته ما بين يعني منظومة تدير الحافلات، اعتقد الحافلات الصغيرة صح؟
2: ايوه، الميني باص اللي هي الكباسيتي منها من 9 الى 15 راكب.
0: ممتاز، كيف قدرت تديروا هذا النظام بعدين؟ وهل الباصات هذه تكون ملك للشركة لشابك أو لا؟ هذه الباصات أصلاً أوريدي موجودة، وفي فكرة ممكن أناقشكم فيها، هل أنتم فكرتوا فيها بالفعل؟ ربما مع الحديث راح أكتشف أن هذا الموضوع إذا فكرتوا فيه جدا ممتاز، راح يستفيد منه عدد كبير من الحافلات في السلطنة، وأيضا راح تقلل الازدحامات في الشوارع بشكل كبير. إذن أتوقع سعد راح نبدأ معك. ويجو أيضا ربما ممكن أسألك في البداية عن المشكلة، يعني مشكلة انتقلتوا من المشكلة إلى فكرة، وهذا الفكرة طبقت وعملتوا أعتقد تقنية لإدارة هذه المنظومة. أنا كلنا نعلم أن في فجوة كبيرة في تنقل الطلبة الجامعات في عمان، وتستحق أيضا أن نبني لها حل. إيش الحل بالضبط اللي وصلتوا، كيف اكتشفتوا هذه الفكرة وعمق هذه الفكرة، وكيف أيضا وصلتوا لحل معين ممكن تنطلقوا من خلاله؟
1: طبعا بدينا بالمشكلة أول شيء. لاحظنا أن أغلب الطلاب اللي يبدوا الجامعات أقل عن 18، 60% أعمارهم أقل عن 18، فمعناته أن استخدام السيارة يعني خيار منعدم بالنسبة لهم،
0: خاصة أعداد كبيرة يمكن ما يمتلكوا سيارة
1: يعني. نعم أعداد جدا كبيرة. فلما جينا نشوف الخيارات عندهم، يا إما تاكسي مكلف جدا، تاكسي كاستخدام يومي، يعتبر luxury service أو استخدام الباص، والباص فقط موجود للسيدات ما موجود للشباب. فالشباب اللي أقل عن 18 ما عندهم باص يشلهم، أو أن يشوف أحد من أهلهم أو ربعهم. وفي العائلة الحديثة الحين لاحظ أن الأم والأبو يشتغلوا مع بعض فيكونوا بيزي، فما يقدروا أنهم يأخذوا أولادهم منه إلى الجامعة.
0: عندكم إحصائيات أعداد كبيرة؟
1: نعم عندنا إحصائيات دراسة تقريبا حوالي 200 شخص، وطل استنتجنا منها هاي الأشياء. واستنتجنا
0: أن دراسة فقط 2000 شخص
1: 200 شخص
0: 200 شخص.
1: نعم.
0: فقط يعني فئة يعني اللي عملتوا عليهم دراسة فقط، مش
1: نعم.
0: يعني كعدد مثلا في جامعة سلطان قابوس كم عدد الطلب اللي ما يمتلكوا سيارة ويستخدموا تاكسي أو يستخدموا مواصلات أخرى؟
1: سألناهم عدة من الأسئلة من ضمنها هذا السؤال أن الأعمار، وأيضا سألناهم كيف هم اللي عندهم سيارة كيف طبيعة استخدامهم للسيارة. فشفنا أن 60% منهم ما عندهم سيارة مثل ما قلت لك، فيضطروا أنهم يروحوا مع ربعهم أو مع أهلهم، أو أن يضطروا أنهم يتركوا كلاس عشان يروحوا مع صديقهم اللي أوريدي يخلص قبل. فهذا هي المشكلة بشكل عام. أيضا مشكلة ثانية اللي الجميع المجتمع يلاحظها أن الزحمة، بالذات مثلا على سبيل المثال جامعة التقنية في الخوير زحمة غير طبيعية من ناحية المواقف. طبعا أنك تزيد أكثر مواقف هذا راح يكون مكلف جدا.
0: صحيح.
1: وأيضا نحن يعني هدفنا الأساسي أن تقليل عدد السيارات. أيضا في مشكلة ثانية نلاحظ الحين لما نروح في حياتنا اليومية كوفي شوب، نروح اللولو على سبيل المثال، دائما نشوف شباب عمانيين يشتغلون وهم يدرسون في الجامعة.
0: نعم.
1: فلأنهم محتاجين financial support. فنحن اكتشفنا ويجو هو حل وسط، الطلاب الذي عندهم سيارات بدل ما يشتغلوا 8 ساعات في اليوم عشان 200 ريال أو 150 ريال يشتغلوا فقط نص ساعة في اليوم في طريقهم وهم رايحين إلى الجامعة وراجعين من الجامعة، يقدرون يكسبون شهريا مبلغ يصل إلى 200 ريال. طبعا نحن نتكلم عن 125 ألف طالب في سلطنة عمان، أنت ما تعرف من جارك. واللي يميز نظامنا هو أن نظامنا ذكي يشبكهم بناء على جدولهم الجامعي
0: والمكان والزمان
1: المكان بالضبط
0: والآخرة.
1: فما شرط أن الشخص اللي رحت معاه الصباح هو الشخص اللي أرجع معاه المساء.
0: يعني هذا اللي نقول نحن ليش اختار ويجو، يعني ليش ما اختار التطبيقات اللي موجودة الآن عندنا، اختار السيارات التكاسي الحافلات، ليش اختار كنتم؟
1: نعم
0: كمستخدم
1: التكاسي جدا غالي. على سبيل المثال من المعبلة إلى الخوير إذا تفتح برنامج
0: يسمعوك التكاسي الحين ما شاء قايمين بخدمة كبيرة جزاهم الله خير، بس يمكن
1: ما
0: نوعا ما في يعني يعني يمكن خدمات التكاسي عادة لهم كل التحية لأنهم ما شاء الله يقوم بعمل 24 ساعة لخدمة كل أنحاء السلطنة من مقيمين أو مواطنين، وبالتالي أكيد خدماتهم تكون مرتبطة بالمطارات، مرتبطة بأيضا احتياجات المحافظات.
1: نعم.
0: والولايات.
1: نعم.
0: وغيرها والتنقل الآن، ويمكن العدد ما يكون أيضا أو الوقت ما يكون يتناسب مع بعض الطلبة، ممكن البعض يستخدم بالفعل يقدر يستخدم تاكسي بس ممكن البعض بالفعل عنده تحدي، وبالتالي أنتوا تعملوا شيئين، يعني من هنا يستفيد صاحب التاكسي ومن هنا ممكن يستفيد، يعني ممكن أنتوا أصلا في الموقع أعتقد تفكروا أنكم تدخلوا أيضا أصحاب التكاسي مع أصحاب أيضا الطلبة اللي يمتلكوا أيضا حتى السيارات.
1: الفكرة هي أن نحن لما ننظر إلى شريحة الطلاب هم ذوي الدخل المحدود، دخلهم جدا محدود. فلما أقول لك أن التاكسي من المعبيلة للخوير 7 ريالات ذهاب ورجعة 14 ريال في اليوم، الطالب ما عنده ذا الكمية أن يصرفها، فبالتالي هذا الخيار خيار تاكسي منعدم ل 99.9 من الطلبة
0: خلال دراستكم طبعا.
1: خلال دراستنا طبعا. لكن لما نحن نجي في الصورة في السوق، الطلاب الذي مرتاحين وعندهم قدرة مالية أنهم يأخذوا this luxury service أن يكون سيارة خاصة لهم، بيكملون ما بيجوا له منصة مثل ويجو.
0: ممكن يتناسبوا مع زملائهم يعني في نفس المحاضرات أو يمروا يعني هذا يمر على الشخص الثاني بدون حتى ما يعرفه. هنا تكسبوا علاقة مع بعضهم البعض مع زملائهم في الجامعة. من هنا أيضا يعني يستفيد صاحب السيارة الطالب يعني يتحمل الطالب الثاني يتحمل جزء من تكلفة النقل أو تكلفة البترول أو تكلفة أيضا بحكم أنه هو طالب أيضا وعنده نفس المدخل الدخل من أو الرواتب كطلبة في الجامعات والكليات. بس فكرة جميلة لأهداف كثيرة مش أهداف مالي فقط, ممكن يكون لأهداف متعلقة بأقل ازدحاما, هدف آخر علاقات مع بعض البعض مع زملائهم في الجامعة يتعرفوا على زملائهم من تخصصات مختلفة, ممكن حتى موضوع تقليل التكلفة علي البترول مثلا لو يروح يجي يوميا هو بنفسه, أما لما يشيل عنده اثنين في الطريق وهو رايح أصلا ممكن يقلل عليه أيضا التكلفة. بنرجع لك أيضا سعد حول كثير من التفاصيل المتعلقة بالمشاريع. مشروعكم جميل جدا يخدم شريحة كبيرة من الطلبة, 151 ألف تقريبا عدد الطلبة.
1: 125 ألف
0: على مستوى الجامعات والكليات في عمان. أيضا ديما أحمد البادي مدير التسويق في شابك, إيش المشكلة اللي بالفعل حلتها, نحن نقول حلتها شابك يعني لو يعني موضوع الخدمة يعني موضوع أيضا التنقل موضوع اللي أبرز التحديات اللي بالفعل نعرف إن في باصات في الجامعة موجود باصات موجود, ليش الميني باص وإيش الهدف منه بالضبط, ليش اخترتوا ميني باص وإيش الفرق بينه وبين الباصات الكبيرة وبينه وبين السيارات أيضا؟
2: طبعا المشكلة اللي يحلها بداية شابك هي نحن لما درسنا السوق في عمان لاحظنا أن هناك في فجوة في نقصة, أن الشخص إذا ما عنده سيارة خاصة يا أنه عنده خيارين, يا أنه يستخدم النقل العام أو أنه يستخدم التاكسي, فكل الخيارين شوي صعبة يعني بعض من ذوات الدخل المحدود ممكن ما يقدر يستخدم التاكسي يوميا, والنقل العام أحيانا يكون ما أحيانا طبعا على أكيد يكون fixed schedules يعني تواقيت معينة أنت تروح فيهم. من هنا شابك جمع بين الطرفين, جمع برونة الطلب في التاكسي وأسعار النقل العام. يعني كيف شابك؟ شابك هو الحافلة تحت الطلب تقدر تطلبه ويشتغل من ضمن زون معينة, يعني شابك ما يخدم كامل عمان, يعني احنا ناخذ زون معينة ونبدأ نشتغل فيها الخدمة, نحدد هذا الزون بناء على عواقب متغيرات. وليش استخدمنا الميني
0: تكتل السكاني مثلا الطلب الكبير؟
2: ايوه بالضبط, يكون على الكثافة السكانية, على انماط الحركة, تجمع المحلات التجارية, المستشفيات, مراكز الاعمال, على هذه المتغيرات احنا نحدد المنطقة الخدمة اللي بيخدم فيها شابك. ونحن نستخدم الميني باص لأنها سريعة, يعني نحن لما نضبط الخدمة داخل زون معينة نبغاها سريعة ومناسبة حالكل ودامها on demand, يعني نحن نبغى كفاءة تشغيلية في الباص, يعني نبغى لما يشتغل باص شابك نبغى السعر يكون ثابت ما يتغير, فنبغى كفاءة تشغيلية, فكل ما زدنا عدد الركاب في الباص كل ما زاد الكفاءة التشغيلية وقللنا التكلفة.
0: ممتاز. بس حذاري أيضا إضافة اللي ذكرت ديما, كيف توائموا أو توازنوا بما أنكم ربطتوا التاكسي مع الـ مع الـ مع الباصات, كيف توائموا أو توازنوا ما بينهم بحيث أن الكل يستفيد في ذيك المنطقة وفي ذيك المكان من تحديدا من ذيك المنطقة اللي ممكن تنقلوا فيها المستخدمين, وكيف تضمنوا الأعداد مقارنة بتكلفة النقل بتكلفة السائق وإلى آخره, ممكن تربطوا الناس يعني كيف تضمنون الميني باص اللي في عدد 15 12 10 مثلا ممكن يجي ينقل واحد مثلا.
3: هي فكرة شابك صحيح تشتغل, نحن نشتغل ضمن نطاق معين تمام زون معينة, فيما يخص أنه مسألة أنه أوكي أنا كزبون أو مستخدم أريد موجود في داخل هذيك الزون وطلبت وعادي أقضي الباص رح يجيني, ويمكن وراح ياخذني حق الجهه اللي انا اريدها، ما لازم يكون معي اكثر من شخص. نفرض انه في هذيك اللحظه او في هذيك الساعه فقط انا كزبون اول عادي. يعني حنا لما بدينا الفتره التجريبيه في نوفمبر 2025 في منطقه الغبره وبوشر، كان اول بدايات الايام لما فتحنا الخدمه بهدف انه حنا فقط نجرب، شفنا كانت اول يوم مثلا اغلب الرحلات كان فيها واحد وواحد، يعني فقط انه الباص تحت الطلب يروح على هذا الزبون وياخذ حق الجهه اللي هو يريدها، فبالتالي يكون الزبون وحده. فهذا البزنس موديل بالنسبة لنا هذا بزنس موديل حق التاكسي وليس حق شابك. لكن مع مرور الوقت كل ما زاد الديماند كل ما تشكلت فكرة البزنس موديل، كل ما تكونت فكرة البزنس موديل حق شابك. شابك إنه وبعدين مع مرور الوقت قدرنا نشوف إنه مثلا خلال خلال نص ساعة أو خلال الرحلة الواحدة يكون فيها أكثر من زبون، أكثر من مستخدم. يعني في أوقات معينة أوقات الذروة يصل عدد الزبائن، وصلوا عدد الزبائن as average ما بين 6 إلى 8 أشخاص في الرحلة الواحدة.
0: إيش المشكلة؟ يعني إيش المشكلة بالضبط اللي كنتوا تشوفوها وهي موجودة بالفعل مشكلة في الواقع؟
3: أوكي.
0: هنا عندنا في عمان مثلا، أعطيني مثال.
3: أوكي، المشكلة اللي حاليا حنا نعانيها عندنا مشكلة في النقل اليومي. بناء على الإحصائيات 95% من الرحلات في عمان تتم عن طريق السيارات الخاصة. الخيار الثاني خيار النقل الموجود حق أي شخص موجود في عمان عندك أيضا كذلك التاكسي. التاكسي يعتبر جدا مرن، لكن خدمة التاكسي يعني في حقيقتها تعتبر خدمة جدا راقية، لأنك أنت تستبدل بسيارتك الخاصة وتأخذ، وبالتالي هي تعتبر جدا غالية حق النقل اليومي لأنها تعتبر يعني خدمة راقية أصلا في طبيعتها. أيضا كذلك عندنا خيار ثالث واللي هو النقل العام. حسب الإحصاءات 0.2% only فقط الناس اللي يستخدموا النقل العام، وبالتالي شابك، وبالتالي هذه الخيارات اللي موجودة حاليا في عمان تعتبر إما إنها واجد غالية لأنك أنت محصور إما تاكسي أو سيارة خاصة وتعتبر هذه خيارات مكلفة جدا، أو إنها محدود أو إنها غير مرنة. اللي غير مرنة هي اللي متعلقة مثلا حاليا حنا معنا مسألة إنه حنا نريد نستخدم مثلا النقل العام، وبالتالي نحن نعتبر مكملين للنقل العام إنه حنا نحل مشكلة الميل الأول والميل الأخير.
0: مكملين للتكاسي،
3: مكملين للنقل العام. مكملين للنقل العام بمعنى إنه أنا حاليا في ميني باص يقدر يجيني قريب من بيتي جدا وياخذني حق نقاط مثلا نقاط الباصات حق النقل العام مثلا باصات ومواصلات أقدر أوصلهم بسهولة، وبالتالي نحن يعني نشكل we acting like feeder line، حنا خط تغذية حق النقل العام. وهنا لذلك شابك في حقيقتها في طبيعتها تعتبر كأنها خدمة في قطاع في النقل العام، أقرب منها تكون يعني فقط هي خدمة نقل. أيضا كذلك في الوجه الآخر في مشكلة تواجهها أغلب المؤسسات حاليا. حاليا في مسقط أغلب المؤسسات تواجه مشكلة في المواقف لترلي. يعني مثلا أبسط المثال أنه عندي كثير أمثلة في مؤسسات عندها مشاكل في المواقف، لذلك بعض الموظفين يمشوا مسافات، يقطعوا مسافات طويلة حتى أنهم يدخلوا المبنى. أيضا كذلك الزوار لما يروحوا جهة معينة بسبب خبرتهم وترددهم على هذاك المكان أنه ما في مواقف، وبالتالي يضطر أنه دائما ياخذ تاكسي. حنا نريد نحل أيضا كذلك مشكلة توجه المؤسسات، بدل ما تقول أنه عندنا مشكلة في المواقف ما خلاص ما كافية، نحتاج أنه نزيد مواقف، لازم نغير البيهيفير أو السلوك النقل للموظفين.
0: ممتاز. أنا عندي فكرة لكم، بس بقولها بعد ما أروح أرجع لكم بعد يعني حواري مع سعد، أكمل معاه الحوار. في فكرة ممكن تفكروا فيها بطريق عشان نعظم دخل فئة من الفئات اللي موجودة، ما أعرف هل أنتوا فكرتوا فيها وما وصلتوا لحل معين أو لا، ممكن تفكروا فيها مستقبلا إضافة للفكرة الموجودة أيضا عندكم. سعد، حليتوا مشكلتين بنموذج واحد. أنا ما أثار طبعا في الفكرة أنكم تحاولوا معالجة تحديين، طالب يبحث عن تنقل مناسب وطالب سائق يبحث عن دخل مرن. كيف صممتوا النموذج بحيث يحقق قيمة متوازنة بين الطرفين، بين الطالب وبين السائق؟
1: طبعا الله يسلمك، نحن شو سوينا؟ الطالب لما درسنا الموضوع الطالب كذا ولا كذا هو رايح إلى الجامعة فهو already حاسب تكلفة البترول، فتسعيرتنا جدا مناسبة بحيث أن السائق يحصل كمية تكفي وبحيث أن الراكب ما يدفع كمية تكسر جيبه. فنحن أسعارنا على أبعد منطقة في مسقط ريال و250. فنحن نتكلم على سبيل المثال شخص جاي من المعبيلة إلى الخوير يدفع ريال و250، من وإلى الرجوع ريال و250. طبعا نحن ناخذ كشركة ويجو ناخذ 20% من هذا المبلغ.
4: هذا في النقلة الوحدة؟
1: في النقلة الوحدة ريالين ونصف اليوم ذهاب ورجوع.
4: هذا إذا انتقل مع إذا مع زميلة.
1: نعم نعم. ذهاب ورجوع فريالين ونصف. لا أبدا ما مكلف. لأن أنت لو تحسبها بعد ما ناخذ 20% عمولة شركة ويجو يصفى للسائق ريالين، هو بيشيل 4، فنتكلم عن 8 ريالات في اليوم. simple math 160 ريال في الشهر.
4: ممتاز.
1: فهذه هي الفكرة بشكل عام. طبعا وأيضا
4: بمسافة معينة
1: طبعا نحن نحسبها على المناطق القريبة اللي تبعد أقل عن 15 دقيقة من وإلى يكون 625 بيسة. والمناطق الأبعد يكون ريال 250 بيسة. أيضا سعرنا يعني بعضهم يمكن يشوفونا منخفض لكن وراء حكمة قوية جدا. الحكمة هي أن نحن مش نفس شركة أوبر أن متى ما الطالب فضى يفتح البرنامج ويروح ويوصل وكذا، لا نحن سوينا المبلغ على أساس أنه هو كذا ولا كذا رايح، فهو لو بغى يسوي أنه يعني يشتغل في وقت فراغة ما راح يكون الموضوع مجدي من ناحية البترول ومن ناحية هاي الأشياء. فعشان كده تسعيرتنا كذا وايد كومبتيتيف. فلو تحسبها في الشهر نزين 50 ريال اللي ساكن من المعبيلة مثلا ويجي إلى الخوير على سبيل المثال 50 ريال في الشهر إذا استخدمنا كل يوم ذهابا وإيابا قريب جدا من أسعار الباصات اللي هي في 40 ريال.
4: 50 ريال لو يشيل 4 طلاب يعني يطلع 200 ريال. حلو بالنسبة للشخص اللي على الأقل يعني جزء منه يروح للبترول والجزء الباقي يروح له يعني يستفيد ماليا. نعم. ويعظم دخله أيضا.
1: نعم.
4: بدل ما يروح بنفسه ويرجع كطالب داخل أيضا الجامعة. طبعا أيضا شد انتباهي موضوع الذكاء في الجدول الدراسي، وانت تحدثت عن الربط مع الجدول الدراسي وأيضا الجدول الدراسي بالنسبة للطالب مع الرحلات.
1: نعم.
4: يعني كم تربط الرحلة مع الجداول الدراسية، كيف ما عرفت كيف يعمل عمليا، يعني ممكن تعطيني نموذج مثلا
1: تقنيا؟
4: ايوه
1: اوكي. نحن الحين جالسين نشتغل على التكنولوجيا انزين، فجالسين نطورها حبة حبة، ولكن هي راح تاخذ بيكون عندنا زونز في السوفتوير، فالذي يتوافق مع نفس الوقت ونفس الزون يطلع له خيار السائق انه موجود. فهذا هو النظام باختصار جدا بسيط.
4: بديتوا فيه تقنيا؟
1: تقنيا نحن جالسين نجرب الويب سايت، we're testing the website to make sure that it's working، وبعدين عاد ان شاء الله راح نطلقه.
4: ممتاز. عذاري المقبالي بسألك عن موضوع، هل فكرتوا في تعظيم الدخل نفس الفكرة اللي موجودة عندكم انكم تستخدموا الميني باص لنقل البسيط ما بين الحلل حلة او تكتل سكاني وما بين النقل العام؟ يعني انتوا في النهاية بتخدموا النقل العام وبتخدموا ايضا اصحاب التكاسي في موضوع السيارات او الطرق السريعة. هنا بتعظموا الدخل وبالفعل هذا يعني نحتاجه، والشركة مواصلات تحتاجه بشكل كبير أن بالفعل نعظم الدخل للنقل العام، لأن الباصات الكبيرة عادة ما تدخل أيضا للحوائر أو للمناطق الداخلية. لو فكرتوا أو هل فكرتوا من الساعة 7:30 إلى الساعة 12 أو الساعة 11 ممكن تستخدموا الحافلات المدرسية بدل ما أصحاب الحافلات المدرسية يوقفوا حافلاتهم أمام المدارس أو يرجعوا للبيت من الساعة 7:30 8 لين يخلصوا الطلبة في المدارس، ليش ما نعظم الدخل مالهم بدل بس ما يستخدم يستلموا أو الرواتب أو الرواتب اللي تعطى من ضمن العقد المدرسي، وفي نفس الوقت نحن نشغلهم في التطبيق خلال ليري طبعا نشغله خلال الفترة اللي هو فاضي فيها وفي انتظار الطلبة. أنا أتوقع أن هذا بيزيد دخل الحافلة، وبالتالي راح تستفيدوا لأنه هو أصلا موجود وسط هذه الحارة، وممكن ينقل الناس من الحارة نفسها ينقلهم إلى شوارع سريعة أو طرق سريعة.
3: بالنسبة حق البزنس موديل مالنا أو فكرة أو طبيعة المشروع في شابك، حنا يعني حنا نستأجر باصات، تمام؟ هذه الباصات تكون ميني يعني صغيرة، الكباسيتي مالها والمقاعد تكون ما بين مثل ما ذكرت زميلتي من 8 إلى 15 مقعد، وأيضا كذلك ساعات أو ساعات تقديم الخدمة بالنسبة لنا يكون في اليوم خلال 18 ساعة. حنا لما بدينا في نوفمبر في الفترة التجريبية كان من الساعة 7 الصباح إلى الساعة 12 منتصف الليل، وبعدين أيضا كذلك قمنا بتمديدها في أيام رمضان ووصلناها إلى الساعة 1 صباحا. مثل أيضا كذلك الباصات الصغيرة حنا نستأجرها، هذا أول بداية. حنا نعظم، حنا حنا يعني نفتح فرص عمل جديدة حق العمانيين كسائقين معنا في هذا المشروع، لأنه حنا محتاجين يكونوا سائقين، يكون عندهم عقود ونوظفهم ونعطيهم رواتب ثابت يكون. أما بالنسبة حق الباصات فقط نقوم باستئجارهم، يعني
4: كباصات تستأجر. أيوة، الموجود استأجر. يعني بالضبط. يعني معناته ممكن أنا أضيف خدمة أيضا للحافلات المدرسية حتى لو كانت تتسع لعشرين أو 22، ممكن يعني تتيح لهم الفرصة كون الحافلات أوريدي موجودة داخل الحارات، ونقول لهم تعالوا سجلوا اللي يريد يجرب، ويعني لما يشوف إنه بالفعل في دخل مجدي ممكن بالفعل يستفيد من هذا الترف. جيد أنكم تدرسوا هذه الفكرة، ممكن يستفيدوا من أعداد كبير جدا من الحافلات موجودة على مستوى سلطنة عمان، وخاصة تركزوا على بعض المناطق اللي يكون فيها ازدحام وعدد سكان كبير في مسقط، في بعض المدن الكبيرة. وأنا أتوقع أن راح تحلوا عدة مشاكل أو تحديات، خاصة بعض الأصحاب مالكين الحافلات عندهم سائقين، والسائق أيضا الراتب اللي حصله بسيط، وبالتالي يمكن شاهدنا قبل فترة في حديث حول هذا الجانب. وأنا أتوقع أن مشروعكم راح يحل كفكرة ذكية، راح يحل راح يعظم، مش يحل راح يعظم أيضا الدخل بالنسبة للسائقين وأصحاب الحافلات، وبالتالي هنا راح أيضا نزيد هذا الدخل. فكرة جميلة أنكم تفكروا فيها إذا في مجال. أيضا ديما كيف يكون، ذكرتوا ان المسار ذكي، يعني كيف يكون اذا يعني طلب عدد من المستخدمين طلب الحافلة في اوقات ووجهات مختلفة، كيف تبنى الرحلة بالضبط؟ هل المنصة خوارزمياتها في تجميع يعني ذكية في استخدام الطلبات وتحسين أيضا المسارات، ممكن تتغير المسارات فجأة بحيث أن تحسن المسارات بالنسبة لراكبي الحافلات ويوصلوا في وقت أيضا قياسي؟
2: طبعا نفس ما قلنا سابقا أن شابك يعمل من ضمن منطقة خدمة، فتخيل نفسك أنك أنت زبون داخل ذيك الخدمة، طلبت

0: بيحاولوا حل سائق ثاني، باص ثاني يعني.
1: ممتاز. وبالنسبة للسعر 300 بيسة، طبعا أنا أشوف الصراحة السعر جاذب بشكل كبير. هذه 300 بيسة تنقل الشخص من مسافة كم تقريبا؟ ولو ركب في الحافلة اثنين ثلاثة مثلا، كيف أو كيف تتعاملوا معه؟ وكم النسبة اللي حصلها الحافلة أصلا صاحب الحافلة؟
0: فيما يخص
1: النقل تجمعوا له نقاط نهاية شهر؟ لا، في كل نقلة على الشخص نفسه كيف؟
0: أول بداية حنا نعطي هنا السائق راتب ثابت، تمام؟ فيما يخص كم المسافة، هذا يعتمد على تحديد مساحة الزون. حنا نحدد مثلا الزون مساحته 15 كيلومتر مثلا كمثال، أو أنه مثلا 20 أو ممكن 10 كيلومتر حسب المساحة، وبالتالي التحرك في هذا الزون اللي حددناها يكون فقط ب 300 بيسة لكل الأماكن اللي يريدها المستخدم. مسألة أنه هل هو مجدي من حيث يعني حق الشركة أو لا، هو يعتمد على حسب الطلب. يعني حنا بالنسبة لنا لو قدرنا نحقق في كل نصف ساعة 7 ركاب، بالنسبة لنا الموضوع راح يكون مجدي اقتصاديا، أنه في كل نصف ساعة يكون في 7 رحلات تتم مكتملة، بالنسبة لنا راح يكون مجدي في هذيك الزون.
1: هل تتوقعوا من خلال دراستكم تتوقعوا أن بالفعل في أعداد كبيرة راح تحصلوا، أو أن الأفضل أنك تستخدموا سيارات صغيرة مثلا؟
0: بناء على تجربتنا في الفترة التجريبية في الخوير، كانت قدرنا نشوف هذا المؤشر، وأيضا كذلك في أرقام كانت بيوند هذا، يعني في خلال النصف ساعة كان تقريبا عدد الرحلات المكتملة أكثر من 11 رحلة، أكثر من 12 رحلة خلال كل نصف ساعة.
1: ولو اشتغلتوا مع ويجو ولو اشتغلتوا مع ويجو مع بعض، يعني ما بين مشروعكم ومشروع سعد، ايش رايك؟
0: ايش رايك سعد؟
1: يعني لا ننتقيتوا هنا مع بعض،
0: خلاص
1: لا
0: نوقع اتفاقيه.
1: لا من خلال الان من خلال
0: يلا بسم الله.
1: خلينا بالفعل نصل لمرحله جيده. يعني لو انتم الان سمعتوا المشكله اللي يحلها ويجو ايضا، والتحدي اللي عندكم والحلول اللي وضعتوها، لو دمجنا الاثنين مع بعض هل جيد؟
0: الشريحة اللي حنا نستهدفها مختلفة تماما عن الشريحة اللي ويجو يستهدفوها، بناء على فهمي لطبيعة البزنس.
1: ممكن تغير الشريحة؟ يعني تضيفي شريحة مش تغيري؟
2: هو شريحتنا تضمن شريحتهم، لكن شريحتهم ما تضمن شريحتنا.
0: يعني حنا بالنسبة لنا انه اكثر الزبائن اللي نتوقع انهم يكونوا اول الفيرست ادابتر معانا هم الاكسبات الوافدين، لأن الوافدين بالنسبة لهم واجد سهل أنهم يستخدموا مثل خدمة شابك، لأنه في بلدانهم أوردي موجودة مثل هذه الخدمات، هي خدمة يعني في قطاع النقل العام يتحركوا بباصات وكذا، بالنسبة لهم واجد سهل. فلذلك
1: يمكن لأن عدد سكان كثير
0: بالضبط،
1: وتكتل سكاني قوي جدا. أيوة. والثقافة
0: بالضبط
1: أيضا
0: ثقافة
1: عالية. نحن الآن نحب نروح كل واحد بسيارته، وعشان كذا نشوف ازدحام. يمكن من البيت نفسه يطلعوا 3-4 كل واحد بسيارته، وهم جنب الوزارات جنب بعض،
0: صح.
1: أو جنب المؤسسات بعض، وبالتالي لازالت يعني ثقافة أن نركب في حافلة ونروح. هل بتتوقعوا أن راح تحصلوها تحدي؟ لذلك أنا أقول لكم ليش ما تتكاملوا مع بعض، وممكن البزنس مالكم يمشي صح مثلا.
0: هي من حيث أن التحدي الثقافي هو تحدي ثقافي راح يواجهنا أكيد، وعارفين أن الموضوع ما راح يكون سهل، بس الفكرة أنه حنا نحاول أنه نخلي الفكرة واجد مرنة، واجد تتوائم وتتوافق مع طبيعة ثقافة العمانيين بمسألة النقل. فمثلا أبسط المثال، حنا في الخوارزمية نراعي الوقت، نعطي أولوية حق أنه مراعاة وقت الزبون أو المستخدم في الباص، وليس أنه الباص يمتلي. بالنسبة لنا ما مهم أن الباص يمتلي بقدر ما أنه حنا نحافظ على وقت الزبون. في عندنا وعود نعطيها الزبائن، مثلا في عندنا 3 وعود. أول بداية لما الزبون يفتح التطبيق ويطلب الحافلة، يظهر معاه متى راح توصل عنده الحافلة. نفرض أنا طلبت الساعة 10 ضبط صباح، واضح معي أنه الباص راح يجيني بعد 5 دقائق، المفترض الباص فعلا يجيك بعد 5 دقائق، وفي معنى يعني في عندنا كاب أنه ما مفترض يكون أكثر من 7 دقائق. عاد خلاص إذا 7 دقائق المفترض يعني في شيء، يعني هو الخوارزمية تقوم على يعني لازم حنا نحسنها.
1: يعتمد أيضا
0: كذلك
1: على العدد، يعني لأنه مكلف البترول، نقل، صيانة، فيعتمد على تجربتكم هل بالفعل راح

0: حققوا العدد السبعة اللي أنت طلبتيها كسقف في اليوم؟
1: اوكي خلينا اكمل بس المتغير الثاني ايضا كذلك. حنا بالنسبه لنا ايضا كذلك نراعي انه مثلا عندنا بارامتر او متغير في الخوارزميه يقول انه كم لازم الزبون يجلس في الباص. اي حد يطلب لازم يكون يجلس فقط 20 دقيقه مش اكثر. يعني حنا هذه الوعود نعطيها حق المستخدم، وبعدين عاد حنا نقدر يعني نقدر عاد خلاص نلعب ونغير ونحسن في الخوارزميه بناء. وبعدين ايش؟ بعدين بعد ما يجرب الزبون يجرب الخدمه يعطينا الفيدباك، اذا في شيء حنا نقدر نحسنه نحسنه، ودائما يكون في تحسين مستمر في الخوارزميه بناء حتى يتماشى مع ثقافه وسلوك العمانيين والوافدين بشكل عام هنا في عمان.
0: ممتاز، ما شاء الله عليكم صراحة. بس يعني لازلت أقول إن بالفعل يمكن تفكروا شوي في موضوع إنكم تحاولوا إنكم تعظموا تزيدوا أو استدامة، تضمنوا الاستدامة المشروع. أيضا في فكرة الرواتب عادة أو إنك تمتلك الأسطول، ما في البدايات عادة أفضل إنك تستخدم الموجود أو تشغلي الموجود في هذه المناطق وتشوفي كم عدد الحافلات اللي موجودة في هذه المنطقة، مثلا الخوير أو غيرها من المناطق، كم عدد الحافلات أو الناس اللي تمتلك الحافلات في هذه المنطقة، وبالتالي تحاول تشغلي هذه الحافلات اللي موجودة هناك في المرحلة الأولى، وأنكم تتقاسموا التكلفة على أساس ما يكون في التزام للرواتب. الموديل بزنس يحتاج شوي يمكن إلى أنكم تدرسوه، لأنه يعتمد على حجم السوق، حجم السكان اللي موجود هنا، حجم الطلب اللي راح يصير. طبعا هذا راح تعرفوه أكيد مع التجربة الأولى والثانية والثالثة والرابعة عشان تبدأوا بعدين تنطلقوا في المشروع. محمد زين، نطلع فاصل ونعود مع زملائنا في مشاريع اليوم مميزة جدا.
2: نبض الابتكار.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
1: نبض الابتكار.
0: نبض الابتكار.
2: أهلاً وسهلاً مستمعينا الكرام، عدنا لكم عبر أثير إذاعة شباب، نواصل معكم حلقة برنامج نبض الابتكار. طبعاً ضيوفنا في الأستوديو كل من سعد بن سعيد الجابري، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة ويجو. أيضاً هذه الشركة طبعاً تعمل على نموذج مشاركة الرحلات بين الطلبة، يربط الطالب السائق بطلبة يتجهون طبعاً إلى الوجهة نفسها سواء في الجامعات أو الكليات. وأيضا معنا ديما بنت أحمد البعدية، مديرة التسويق، وعذار المقبالي أخصائي التسويق في شركة شابك التي تقوم على نموذج الحافلة الذكية تحت الطلب. تحدثنا طبعا سعد وديما وعذاري عن تفاصيل المشروعين، و سعد يمكن كنت أريد يعني أتطرق لموضوع أن كيف موضوع تضمنوا الثقة من قبل المستخدمين ما بين التطبيق وما بين السلامة والمسؤولية، كيف تتوقع أن راح يكون في ثقة من المستخدمين من خلال هذه الفكرة وحتى من تجربتكم الآن والتسويق للمشروع؟ كيف شفتوا الرضا الطلبة عن الفكرة وإيش رأيهم بالفكرة؟ هل ممكن حتى الطلبة اللي ما يمتلكوا مركبات أو الطلبة اللي يمتلكوا أيضا مركبات، يعني الطالب اللي يمتلك مركبة كيف يضمن موضوع الأمان والسلام أن أركب معاي طالب وأشيله، يمكن لا سمح الله يحصل حاجة مثلا ممكن يتحمل مسؤولية أو شيء؟
3: سؤال ممتاز جدا. طبعا عدة طرق، أولها وأهمها نتأكد من هوية السائق من ناحية رخصة القيادة ومن ناحية المركبة اللي راح يستخدمها، لازم تكون سارية ولازم تكون رخصة القيادة شو اسمه not temporary، لازم تكون اللي هي الدائمة ليسن دائم. وأيضا نقطة ثانية، لما راح نعمل المنصة إن شاء الله راح يكون في تراكينج زين، مثل نفس فكرة لما تطلب شيء من عند مندوب وتقدر تشوف وين واصل بالضبط، أو لما تطلب أكل من المطاعم نفس الفكرة بالضبط. الفكرة هنا أن أولياء الأمور لهذه الطلبة اللي راكبين في المركبات يقدروا يشوفوا عيالهم وين واصلين، لما قريب الجامعة يرسلهم نوتيفيكيشن، لما قريب يطلعوا من البيت يرسلهم نوتيفيكيشن، لما يطلعوا من الجامعة يرسلهم نوتيفيكيشن، وإمكانهم أنهم يتابعوا موقع أبنائهم في أي وقت. وقت طبعا في وقت الرحلة طبعا نحن نتكلم. فهذه هي أيضا يعني نتأكد من هوية الطلبة، طبعا السائقين طلاب فقط، فلازم نحن نتأكد أن الطالب هذا طالب جامعي، طبعا نتأكد من الجدول الجامعي يبين يعني إذا هو يدرس ولا لا. طبعا الطالب اللي خلص الدراسة ما عنده جدول جامعي، وفي يعني هناك كود معين في الجداول الجامعية،
2: وبالتالي معناته يعني أن الطالب أو السائق أو ولي الأمر يقدر يتابع حتى ولده.
3: نعم.
2: اللي يركب أو مع أي سيارة من خلال التطبيق ممكن تعطوه أيضا أكسس لولي الأمر وأكسس أيضا للطالب، لكن تعرف بعض الأحيان أن الطلبة أوريدي يعني ما شاء الله يعني أصحاب قرار، خاصة لما نعم. يكونوا الآن في الجامعات والكليات، سواء ركب هذه الحافلة، وبالعكس أنا أنا أشوف أنه راح يسهل عملية التنقل بشكل كبير، وفي نفس الوقت راح أيضا تفيدوا مجموعة أكبر من الطلبة الآخرين اللي يمتلكوا أيضا سيارة، بحيث يستطيعوا النقل بكل سهولة.
3: أيضا نلاحظ أن الطلاب خاصة هذا الجيل يحب يجرب أشياء جديدة ويحفز نفسه أنه يجرب أشياء جديدة، وحقيقي يعني هم صنع المستقبل. فنحن هدفنا تناسق مع 2040 تقليل انبعاثات الكربون، نحن نحاول نقلل بدل 5 سيارات فقط سيارة واحدة. فأنت تخيل الكم الهائل من 125,000 طالب، إذا فقط 50% منهم استخدموا خدمة ويجو، كم عدد السيارات اللي راح تقل في الشارع، والجامعات ما راح تضطر أن تعاني مشكلة المواقف وإلى آخره، فبيكون في فرق ملحوظ إن شاء الله.
2: ممتاز. ديما أيضا تحدثت عن موضوع ممكن تدخلوا موضوع الشركات في عملية النقل في شابك، إيش الطريقة اللي تستخدموها مع الشركات غير المناطق كمنطقة أو زوم معين؟
1: البزنس موديل طبع شابك عن شابك بزنس يختلف. شابك بزنس هو مختص فقط للشركات. نحن بدل عن نتعاقد مع الموظفين نتعاقد عاد، ممكن نتعاقد من طرفين بس، يعني ما بس موظفين، نقدر نتعاقد مع الشركة بكبرها بالكامل، ان نحن نتفق معاها ان ننقل موظفينها. طبعا الموظفين طبعا بيكونوا ما محاول كامل المسقط، فنحن وش نسوي؟ نجمع الداتا بيانات الموظفين، نشوف مواقعهم، وعلى أساس نحن نسوي راوتينج، نسوي مسار معين نحدد فيه الباص كيف بيمشي المسار، وعلى أساسه نحن نعدل خوارزمية في التطبيق. فبيكون هناك الموظف قبل عن ينام يقدر يطلب شابك، بيكون بري أوردر، يعني هو يحدد مثلا أنا دوامي الساعة 9، أنا أريد مثلا أطلع من البيت الساعة 8، هو قبل عن ينام يفتح تطبيق يحجز أنه أنا بكرة الساعة 8 أريد الباص يجيني. فيبدأ كامل الموظفين في الليل انهم يسجلوا متى يريدوا يداوموا، عاد بعدها الخوارزمية تسوي المسار وتبدأ الصباح يجمع الباص. طبعا السائق يستلم دايركت، يعني روتينج مباشر انه هو وين يبدأ وين يوقف، فيبدأ يجمع الموظفين كامل ويبدأ يوصلهم حل الشركة. طبعا عندنا بشكل كامل الموظفين لما يوصلوا الشركة يحس عمرهم كأنهم مرسقونين بدون سياراتهم، يعني يقول أوكي أنا بستخدم الباص بصير حد دوام، لكن بعد نفترض أني أريد أطلع بريك، أريد أروح أتغدى، أريد أروح مثلا أشرب كوفي، هنا نفعل في التطبيق خاصية on demand تحت الطلب، يعني أوردي حتى لو أنت وصلت أنت تسوي رحلة جدولة في الليل تروح الدوام فيها، وعادي تقدر تطلب الباص سواء بغيت تطلع أو تجلس في يعني تتمشى في أوقات الاستراحة في الدوام، تقدر تطلب الباص ويجيك عادي خلال وذن 5 إلى 10 دقائق، وعادي تقدر مرة ثانية ترجع فيه، يعني أبدا ما بتحس عمرك أنك مسجون بدون سيارتك وكذا.
2: ممتاز. يعني معنات أن الحافلة ممكن تكون موجودة داخل الشركة على طول معك، يعني ممكن تستخدمها الموظف، ممكن يطلع، يعني ما عندك مشكلة انك تشيل سيارتك ولا لا تخاف انك تريد تطلع او شيء؟
1: ايوة بالضبط، انه بيكون يعني مخصصين احنا اسطول كامل حالشركة بالذات هذيك، يعني بيكون خلاص الباصات اللي احنا مخصصين بتكون اوردي هذيك الشركة.
4: صحيح.
2: ومن اللي يدفع فلوس؟ الشركة ولا الموظف؟
4: الشركة.
2: يعني معناته بتصير عندك يعني اضافة على المدفوعات يمكن هي ما تتحملها كبنود.
4: حنا الفكرة مثل ما ذكرنا في البداية أنه حنا نحل مشكلة توجه الشركات أنها تزيد مواقف، بدل لا تزيد مواقف المفترض نغير سلوك النقل معنا في مسألة الموظفين، نقل الموظفين. هو لو جينا إحصائيا، لو جينا يعني مثلا شفنا أنه حللنا بالعكس أنه أنهم يروحوا مع خيار النقل الموظفين عن طريق الباصات، هذا يعتبر خيار في مرونة مالية وأقل تكلفة مقارنة من خيار بناء مواقف أكثر للموظفين. احنا عملنا تحليل، وأيضا كذلك تحليل في assumption كان، وكانت الأرقام واجد تعتبر مقاربة للواقع. نفرض أنه احنا عملنا نريد نعمل مواقف لعدد 200 موظف في مؤسسة معينة. إذا راحت المؤسسة مع خيار أنها تبني موقف حال هذول الميتين الموظف، تكلفة الموقف الواحد الشهرية تعتبر 600 ريال. 600 ريال بمعنى أنه أنا كموظف أروح من بيتي إلى الدوام بسيارتي الخاصة على أساس أنه أوقف في هذاك، التكلفة الشهرية قرابة 600 ريال.
2: ليش أبني مرة واحدة وخلاص؟
4: ترى بس في ongoing expense، يعني فيها الصيانة، الكهرباء، أيضا كذلك العمال، النظافة إلى آخره. هي ما الفكرة أنك أنت تبني مرة واحدة، حتى مسألة البناء مرة واحدة تعتبر مكلف، لأنك أنت تريد تحط فلوسك يعني مبالغ كبيرة في البداية. لكن خيار شابك يعتبر جدا مرن، بمعنى فيه يحقق مسألة المرونة المالية للمؤسسات. أوكي، الحين لو نكمل مالنا السيناريو أن حنا في المقابل نريد 200 خدمة نقل 200 موظف معنا ونريد ننقلهم، بس لكن عن طريق خيار شابك. في خيار شابك حقيقة راح يكلف كل موظف للشركة فقط 58 ريال. يعني أنت لو تجي وتشوف الحسابات تكلفة لمدة 5 سنوات، حنا يمكن بس تشكل تكلفة شابك فقط 8% من التكلفة الكلية اللي هي راح تكون للمواقف.
2: ممتاز. أنا ممكن من كلامك أنتقل مستمعينا من التطبيق والخدمة إلى الصورة الأشمل اللي هي المدينة نفسها. يعني ممكن نربط شوي كلامك مع المدينة وكيف ينظر المخطط الحضري إلى الابتكار، وكيف يمكن أن أيضا تتكامل حلول مشاركة الرحلات والنقل تحت الطلب مع تخطيط المدن، وهل أيضا يكفي أن نبتكر تطبيقا أو تشريعات وبنية أساسية وحوكمة. وطبعا يمكن اللي جاوبنا على هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الاتصال من المملكة العربية السعودية الأستاذ أنس المسرحي، مستشار التخطيط الحضري والشريك والمؤسس في معمار 3D، وله خبرة في مجال التخطيط الحضري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. أستاذ أنس، أهلا وسهلا بك معنا في سلطنة عمان عبر أثير إذاعة الشباب. سعداء طبعا بمشاركتك اليوم في نبض الابتكار. نرحب فيك أستاذ أنس.
5: حياك الله أستاذ بدر، ومساء الخير لضيوفك ولكل مستمعي إذاعة الشباب في سلطنة عمان وجميع وأنحاء العالم. شكرا أولا على الاستضافة، وإن شاء الله نثري النقاش بعدة محاور تساعدنا أن احنا نفهم الشمولية وكيف أن التخطيط الحضري والابتكار خصيصا في آلية التخطيط وفي آلية النقل تساعدنا أن احنا نوفر مدينة يعني تواعم احتياج الإنسان بالدرجة الأولى. بشكل عام مثل العملي في التخطيط الحضري في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، الحديث عن مستقبل التنقل هو بكل بساطة يلامس حياتنا اليومية كلها، وين نسكن، وين نشتغل، كم الوقت اللي أنا أخذه من سكني إلى عملي، كم الجهد المبذول حيال هالشيء. والسؤال اللي نبدأ فيه وبعدين نتجاذب بأطراف الحديث هو بشكل عام كيف نستخدم الابتكار على زي ما ذكرت بشكل أساسي، بحيث أنه نخلي الوصول أسهل والرحلة أريح وبالتأكيد أكثر أمانا، والمدينة تكون يعني جمعا مناسبة لسكانها وأيضا زوارها وجميع مستخدمي الخدمات هذه. ففي جانب إنساني وفي جانب بيشمل المدينة وفي جانب أيضا كذلك متخصص بجانب النقل والرحلة بشكل خصوص. التقنية، دور التقنية الآن احنا نعيش في طفرة تقنية، وكيف مناسبة وموائمة هالرحلات لجميع أطياف المجتمع. وفعليا احنا نحتاج حوكمة، يعني لازم الجهات تعمل مع بعض بحيث أساسا احنا نحقق الإنجاز بالشكل الأساسي. وفي الأخير النتيجة هو نجاح، وكيف هالنجاح يكون أثره على حياة الناس. وفي الأخير أنا بعيش في مدينة، يعني بكل بساطة أكون أحب المدينة اللي أنا ساكن فيها، وأكون أنا شريك فاعل في اتخاذ القرارات أو المشاركة في هذه القرارات أو تعبيري عن ما يريحني في هذه المدينة. أنا بحاول أتكلم بلغة بسيطة على أساس أن الجميع، ونبعد عن ممكن بعض المصطلحات التكنيكال على أساس الجميع يكون يشاركنا في الحوار. بشكل عام أستاذ بدر الله يحفظك أنت والزملاء، هذه هي المحاور والصورة عن شمولية المدينة. نقدر إذا تحتاجني أفصل في كل محور نأخذ ونعطي أسئلة. أنا كل لك ولضيوفك الكرام.
2: جزاك الله خير أنس على المقدمة الجميلة، ونحن سعداء طبعا بتواجدك معنا. ربما أنت جاوبت على، يعني كنت أريد يعني أسألك عن موضوع المدينة، يعني هل نخطط للسيارة أم للإنسان، وأنت ذكرت طبعا كل ما ذكرته حول هذا الموضوع. وأقول أيضا مرة أخرى، أين أو من أين يدخل الابتكار في التخطيط الحضري؟ يعني هل عندما نقول الابتكار في المدن، يعني دائما يتجه تفكير عند الإنسان أو حاليا حول موضوع التفكير في الذكاء الاصطناعي أو الحساسات أو التطبيقات وغيرها؟ يعني من تجربتك، هل الابتكار الحضري يبدأ بالتقنية أو تعريف المشكلة أو احتياج الإنسان؟
5: أعجبني جدا سؤالك. بشكل أساسي حنا بشر ونسكن في حيز واحد، فبكل تأكيد البداية تبدأ بالإنسان وكيف حنا نوفر احتياجه. ومجرد أن حنا نفهم احتياجات الإنسان بالدرجة الأولى والمشاكل اللي يواجهها أيا كان صغرها، خلال يومه نبدأ نفهم أكثر عن الاحتياج، نبدأ نحدد المشكلة، ثم بعدها نسعى إلى التوصل إلى الحلول. توصل الحلول ما هي مسألتنا الآن، هو نفهم إيش المشكلة اللي حنا عايشين فيها، وقديش المدينة على بعضها فعلا معقدة، ما هي مسألة بسيطة أو حل من منظور واحد فقط. ممكن نحل مشكلة تطلع لنا مشكلة أخرى. لكن باختصار يعني بالنسبة لي بالدرجة الأولى، نقطة البداية هي الشخص نفسه، الإنسان كم يحتاج، يعني نتكلم عن النقل بشكل أساسي ونربطها بالابتكار، كم يحتاج وقت عشان أوصل لدوامي، جامعتي، الزملاء ما شاء الله تكلموا معك في الحلقة عن الطلاب والنقل اللي بيساعد بشكل جيد يوفر خدمات للفئة هذه من طلبة الجامعة، المواعيد. سنغافورة على سبيل المثال ويضرب بها المثل، أنا ابن مكة ومكة أيضا يضرب بها المثل، لكن مجملا هنا في 2040 سنغافورة تسعى إن 90% من رحلات وقت الذروة تكون بالمشي والدراجة والنقل العام، وتكون بالتحديد أقل من 45 دقيقة. أنا بعطيك بعض الإحصاءات والأرقام تساعدنا إن إحنا نفكر بطريقة شوي مبتكرة عن الطريقة التقليدية. فأنا لما أفكر في جميع المحاور بجميع الاحتياجات ويكون عندي بورد تظهر لي فيه جميع المشاكل، أنا هنا أنظر إلى المشكلة بطريقة شوي مبتكرة. وش اللي يخلينا مختلف يعني الآن عن خلينا نقول الناس والبشر قبل 50 سنة؟ الآن أنا عندي بورد، أغلب غرف القرار تكون في بورد كامل، أنا أستشهد بالمشاعر المقدسة يعني مدينتي مكة المكرمة بلد المنشأ، متخذ القرار يتابعون سير الأعمال في مدينة عدد سكانها أقل من 3 مليون نسمة في ظرف وقت قصير جدا، تزداد المدينة 2 مليون نسمة وأكثر، إلى ممكن دبل الحجم من أو دبل عدد السكان يكون موجود داخل المدينة. المختلف عندنا والمبتكر، أنا عندي غرفة جميع الداتا موجودة، التنقلات كلها موجودة ومتابعها بشكل أساسي. فأنا هنا وفرت احتياج الإنسان وبفكر بطريقة شوي مبتكرة، وبديت حبة حبة أرسم شكل هالمدينة وطريقة تنقلنا، وبديت أفكر عن الرحلة بشكل كامل، يعني الرحلة كاملة من أولها إلى آخرها. وبدأت أفكر دور التقنية، كيف أن التقنية تساعدني بدرجة بسيطة من نقطة إلى نقطة أخرى، وكيف أن مناسبة الرحلة للجميع، وكيف أن الجهات كلها تتكامل في ظرف حل أو في فهم، خلينا نقول يكون في إعداد مسبق كبير. يعني سكان مكة أو من يعمل على الحج هم يعملون بأشهر قبل الحج، يجي الحج يعملون ويتابعون مصر الأعمال بعدها والتقارير، وش نسب النجاح، وش نسب اللي نقدر نتفاداها بكرة النهار من الإشكاليات وكيف تحل. ففي دراسة تتم بشكل سريع جدا. فأختم النقطة هنا خلال سؤالك الابتكار كيف ان انا انظر الى المشكله بطريقه مبتكره. انا الان مدعوم بكميه واسعه من البيانات واقدر احلل بالذات وجود الان الاي اي او الذكاء الصناعي يساعدني ان انا احلل واصل الى اصل المشكله بالتحديد او المشاكل واجمعها كلها على بعض ونعمل سويه مع الجهات المختصه ان احنا نقدم الحل المناسب وننعم بهالنجاح ورغد العيش بشكل اساسي. يعني اذا تسمح لي ممكن انا اتطرق على محور اللي هو كيف ان التقنيه تخلي الخدمه واضحه وموثوقه. هذا جزء ابتكاري ايضا كذلك، لما ببساطه انا اعرف متى اوصل ومتى بتوصل الحافله وكم تستغرق في الطريق من الف الى باء ووين اغير الوسيله اذا احتجت ان انا اغير الوسيله وكيف اقدر ارتب يومي واعتمد على الخدمه هذه بالتحديد. على سبيل المثال جدير بالذكر مثل الرياض، انا من سكان مدينه الرياض حاليا وشفت المدينه قبل بدايه المترو والمترو الان قائم ويعمل. ففي مترو الرياض وصلت نسبه الالتزام بالمواعيد الى حوالي 99.7% بحسب البيانات المنشوره. فعلى سبيل المثال نوع النتائج هذه نحتاج نركز عليها ونقيم التقنية وكيف أنها تناسب المستخدم وتظهر المعلومة بشكل دقيق لتخطيط رحلة يكون سهل وواضح وأقدر أتعامل مع التغيرات اللي تطرأ علي خلال يومي بكل بساطة.
2: يعني أنس، أنا أتوقع أنك تحدثت عن موضوع التقنية ويمكن يعني ما يلفت النظر حاليا نحن بالفعل محتاجين إلى خاصة في المدن الذكية الآن أو التطوير العقاري الحديث حاليا. يفترض أن يكون الابتكار حاضرا سواء في الجانب التقني أو الجانب الفني، التصاميم، الأدوات اللي يتم استخدامها في هذه المدن، لأن هذه المدن هي ما نعرفها الآن، خاصة نحن الآن في 2026 هي المدن المستقبل. وبالتالي أنا أتوقع أن نحتاج إلى أن نكرس كثير من الرسائل ومن أيضا الترويج فيما يتعلق بكيفية يعني إدخال التقنية والذكاء الاصطناعي في هذه المدن بحيث أن يكون يتم بنائها من البداية من البنية الأساسية أن تكون جاهزة لمثل هذه الأنظمة الحديثة. أنا يمكن ما يهمني أيضا الحديث عن أنس وأنت وجودك الآن معنا موضوع الحوكمة والابتكار فيما يتعلق ب يعني كيف نصمم يعني، وهذا ما أتحدث عليه الآن، أن كيف نحوكم الابتكار الحضري في التجربة السريعة وفي أيضا ما يستخدم في يعني ما يدير المخاطر مستقبلا بحيث أن يكون الإجراءات ما تكون أيضا سبب في تعطيل الابتكار، خاصة الإجراءات الحديثة الآن مع التطور التقنية مع التطور التصاميم الحديثة مع البيانات الجديدة مع أيضا البرامج والأدوات الحديثة الآن، بحيث أن الدول الآن تحدث ما يتعلق بحوكمتها وإجراءاتها وتشريعاتها بحيث تساعدنا بشكل كبير، وأنتم كمطوري أو كمهتمين بالتطوير وكمهتمين بالتصميم الحضري يفترض أن يكون أيضا تساهموا بشكل كبير جدا في إعادة صياغة هذه التشريعات في المؤسسات، خاصة المؤسسات العربية أو دول الخليج.
5: أتفق معك بشكل كبير أستاذ بدر، وكيف أنه فعلا الحوكمة بتكون هي الانيبلر العامل اللي يساعد على تجويد هالفرصة. يعني بكل بساطة هنقول لما نقول حوكمة نقصد أن كل جهة تعرف مسؤوليتها والقرارات تكون منسقة في الأخير، مين المسؤول عن المحطة، مين المسؤول عن الرصيف، جزء من منظومة النقل. وأنا الآن أتكلم عن منظومة نقل داخل المدينة وليس فقط النقل أو وسيلة النقل أيا كانت، وخلينا نفكر يعني محتوى النقل بكل ما يختص النقل. مجرد أنا ما أطلع من عتبة باب البيت من باب بيتي إلى أن أوصل للمحطة فهو الرصيف اللي أنا أمشي عليه هي الظل اللي أنا أحاول أو أحرص أني أكون موجود في الظل، الشجرة اللي أكون في ظلها، سهولة الوصول إلى المحطة، الطقس يعني في أجوانا دول الخليج في أوقات الصيف مثل الآن في النهار حار، كيف أني أنا أعمل المناخ المحلي المناسب زي ما يسموه باللغة الإنجليزية المايكرو كلايمت، أني أنا أقدر أنتقل إلى المحطة وتستمر الرحلة، كيف نسق مواعيد الرحلات أي إن كانت إذا كان في باصات مع المترو والمترو أو التاكسي للرحلات القصيرة هذه، ومين يتتبع أو يتابع بدرجة أساسية تجربة الركاب بشكل كامل. أنا لما نجي أقابل موظف اللي يعمل معي يستقبلني في المحطة بكل رحب بكل سرور، أنا لفيت جزء كبير من العالم الحمد لله. أبسط ما أبسط تجربة كانت بالنسبة لي، يعني كنت مبسوط فيها وسعيد جدا لما جيت في مترو الرياض في أحد المحطات الرئيسية محطة كاف مركز المالي، الشباب السعودي ما شاء الله تبارك الله يحيوك باللهجة المحلية، أهلا وسهلا نورتونا. أنا ما قد دخلت قطار في حياتي أو مترو واحد يقول لي نورتونا، فببساطة أني أنا أقرب الخدمة بكل معاني، أني أنا أقرب تكون قريبة من السكان، الناس تكون مبسوطة، وهذه تعتمد على حوكمة أساسية. من وجه نظري نحتاج تنسيق مستمر بين الجهات، التخطيط، التخطيط العمراني، التخطيط الحضري والنقل والبلديات، بالإضافة إلى الحين هذه القطاع الحكومي، ما نهمل القطاع الخاص في الجانب هذا، المطورين العقاريين، المشغلين، الناس نفسهم المستخدمين، لأن المستخدم في النهاية يعيش رحلة واحدة حتى لو كانت مسؤولياتها موزعة بين عدة جهات، التجربة اللي أنا أعيشها هي واحدة. في آخر اليوم أنا أقول والله تجربة وصولي كانت صعبة ولا سهلة ولا انبسطت ولا قضيت ناس ولا كان في مفاجأة حلوة حصلت، منظر جميل شفته، سمعت شيء مختلف، مثلا رأيت صديق، التقيت بصديق من زمان ما قابلته، هذه كلها صدف تجمع والحوكمة تساعدنا أن احنا نقدم شيء مناسب لهالأجواء كلها. أنت ذكرت وربطت وبتحاول تربط الحوكمة بالابتكار، الدعتها نفسها أنا بقول منظومة الحج، يعني كوني ابن مكة، منظومة الحج أني أنا أتابع حركة 2 مليون غير الناس العاملين على الحج في نفس المكان، يعني قد يصل الأعداد إلى 2.5 مليون، لما أتابع حركة كل اللي معايا ويكون في جمع للبيانات، هنا نبدأ نجمع الحوكمة بالابتكار. كل اللي بنحاول نسويه أنه نسمع قرار يعني يوفر الخدمة بالشكل المناسب في كثير من الأماكن نقدر نكون موجودين فيها، وقد يزعجنا والله القطار فاتنا والممكن يعني أيا كان، فكيف أنه ندرس الأمور هذه كلها ونحاول صحيح نقدم شيء مناسب.
2: صحيح أنس، يعني أنا أتوقع أنه محتاج بالفعل، لأن كل سنة جالسين التقنية تتطور والبناء يتطور وتم استخدام أيضا طابعات ثلاثية الأبعاد، تم استخدام تقنيات حديثة للبناء والقوالب الجاهزة وغيرها من الأنظمة الجديدة الآن اللي بدأت أيضا يعني بدأت التكنولوجيا الآن تغزي العالم بشكل كبير جدا، ونستفيد منها بشكل أيضا مناسب للمدن الحديثة. سؤال أخير أنس، وأتمنى يكون إجابة في خلال دقيقتين، إيش تجربتك ما بين تجربة السعودية والتجربة أيضا الأمريكية، وكيف يعني نستخدم هذه، ما استفدت من دروس في هذه التجربتين، كيف ممكن نستفيد منها في المدن الخليجية مع الحفاظ طبعا على الخصوصية الاجتماعية والمناخية والعمرانية؟
5: بكل تأكيد، وأضيف عليها التجربة الصينية، أنا قضيت فترة أيضا في الصين أدرس وعملت لفترة، التجربة الصينية خلينا نقول بالمقارنة يشاد لها بالبنان، التجربة الأمريكية متميزة، التجربة السعودية في تاريخ بالذات إذا بتكلم عن الحشود أو إدارة الحشود وأدرجها يعني ضمن النقل بدرجة أساسية. في كل الأماكن نرى الجهود قائمة باختلاف الوسائل لأنهم يحددوا الاحتياج. التجربة الصينية قامت وتميزت على الكثافة العمرانية والكثافة السكانية بالدرجة الأساسية. وأختم إذا كان في واحدة فكرة، مستقبل التنقل يبدأ من فهم يوم الإنسان بشكل كامل. لما نربط التخطيط بالتقنية وننسق بين الجهات ونسمع من الناس، نقدر نبني منظومة تناسب مدننا ومناخنا واحتياجنا. وفي الرياض مثلا عندنا فرصة نعظم من قيمة شبكة النقل من خلال تطوير الأحياء منها الكثافة السكانية، ونعمل على TOD اللي هي ما يجاور المحطة نفسها ونكثف الكثافة السكانية، بحيث يكون في تحسين الوصول. النتيجة أن طموحنا تكون واضحة، وقت أوفر، رحلة أريح، أكثر أمانا، وفرص أقرب للناس أيضا كذلك. أنا كل شاكر والله أستاذ بدر،
2: ممتاز
5: لكل ضيوفك وكل من يستمع لنا، يعطيكم ألف عافية.
2: شاكر لك أنس، شكرا جزيلا لك لتواجدك اليوم معنا. إن شاء الله نلتقي في أكتوبر العمران، إن شاء الله لنا جلسة أخرى أيضا في أول يوم ضمن فعاليات أكتوبر العمراني، الحديث طبعا عن موضوع الابتكار في التطوير العمراني والبنية الحديثة إن شاء الله. شكرا لك أنس وكل التوفيق لك، وسعدنا بوجودك معنا في نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب.
5: شكرا.
2: شكرا جزيلا لك محمد. بعد الحديث مع الأستاذ أنس المسرحي مستشار تخطيط الحضر والشريك المؤسس في معمار 3D، نطلع فاصل قصير ونرجع إن شاء الله.
0: نبض الابتكار.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
1: نبض الابتكار.
0: نبض الابتكار.
2: مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد في نبض الابتكار من عبر أثير إذاعة الشباب مع ضيوفنا سعد بن سعيد الجابري، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ويجو التي تعمل على نموذج مشاركة رحلات بين الطلبة، يربط الطالب بالسائق بالطلبة يتجهون إلى الوجهة نفسها. أيضا ديما أحمد البادي، مديرة التسويق، وعذاري المقبالي أخصائي التسويق في شابك. تحدثنا طبعا عن كثير من التفاصيل المتعلقة بالمشروعين، ويمكن أيضا رحنا إلى المملكة العربية السعودية مع أنس للحديث عن تفاصيل يعني الجانب التخطيط الحضري وكيف ممكن أن نشارك أيضا قبل بداية المشروع، حتى وأنا أتوقع أن بالفعل محتاجين إلى مشاركة الناس فيما يتعلق بالناس في هذه المنطقة وفي ذيك المجتمع، نشاركهم قبل بناء المنظومة وقبل بناء المشروع، لأنهم يمكن يلامسوا الحاجة لتفاصيل المشروع. وديما وأيضا راح أسألك عن موضوع التكامل، يعني ما نقول المنافسة، نقول تكامل في شابك بين منافسة التكاسي والحافلات التقليدية والعادية الموجودة في المناطق، وكيف نقدر ان احنا نكامل ما بينها، ويعني مستقبل هذه الرحلة كيف، ويمكن ذكرت حتى لسعد كيف نستطيع ان نوازن ما بينهم، بحيث ان دائما لما نجيب مشروع ما نروح نفسد مشروع اخر، يعني لما نجيب مشروع مبتكر دائما المشروع يجي يحل مشكلة، ما يروح يزيد مشكلة أو عبء على مشاريع أخرى. وهذا دائما ما نقوله دائما في الابتكار، لما نخلق مشروع جديد نخلق مشروع جديد يحل مشكلة قائمة وليست تحدي، يعني نفسد مشاريع أخرى موجودة، وبالتالي نزيد عبء على الـ على الـ على المجتمع في جانب معين ما هو محلول أصلا، وبس نروح ننافس. لا، لذلك كيف عشان ما نسميها منافسة، كيف توازنوا ما بين هذا الموضوع؟
3: بالضبط، هنا أبدا ما ننافس أي فئة من فئات موجودة في عمان، نحن مكملين لبعضنا البعض. لو جينا لفئة التكاسي، التكاسي تستهدف فئة راقية، رحلات فردية. نحن في شابك لا، نحن رحلات جماعية، رحلات مشتركة، وزائد أن نحن ما نشل نفس ما نستهدف الفئة اللي يستهدفوها أبدا التكاسي. أما نجي للنقل التقليدي، نحن مكملين لهم، نحن نغطي الميل الأول من الأخير، اللي هو النقل التقليدي ما يقدر أن هم يكملوهم مع بعض، يعني نحن نكملهم، نغطي الميل الأول الميل الأخير. زائدا نحن في شابك انها خدمات تحت الطلب، يعني اون ديماند، ديك الحين تطلبه. اما النقل التقليدي هو عندهم فيكسد سكادولز، عندهم تواقيت معينه، فنحن ابدا ابدا ما ننافسهم، نحن مكملين لبعضنا البعض.
2: ممتاز. عذاري ايضا اكمل على جواب ديما في موضوع التوسع في سلطنه عمان، وأكيد تفكروا للتوسع حتى خارج سلطنة عمان في الدول اللي محتاجة مثل هذا النظام، وأيضا أن يعني أنكم تكونوا شركة تقنية متكاملة، يعني بدل ما تمتلكوا، ما شرط ممكن تصلوا لأنكم تمتلكوا أسطول حافلات، ممكن الحافلات أصلا أوريدي موجودة، إذا كانت بالفعل متوفرة أن نحن ما نحتاج نخلق حافلات جديدة ونزيد السوق العبء في السوق، إذا كانت حافلات موجودة وكيف نحرك هذه الحافلات ونزيد ونعظم الدخل لهذه الحافلات.
1: اوكي حنا ايضا في شابك يعني نعتبر شركه تقنيه تمام موبيليتي تك، من حيث انه فقط حنا نمكن الخدمه عن طريق التكنولوجيا وعن طريق التشغيل اللي هو الاوبريشن. فالفكره انه حنا عندنا خوارزميه، فلذلك حنا نعتبر يعني شركه تقنيه في قطاع النقل. أما فيما يخص سؤال التوسع، نعم حنا الهدف أنه نستهدف السوق العماني حاليا بداية، وبالتحديد مسقط. واللي لازم أذكره هنا أنه ما كل منطقة ممكن حنا نفعل فيها خدمة شابك، يعني على أساس أنه حنا نفعل خدمة شابك في منطقة معينة لازم تخضع هذه المنطقة لدراسة تقييمية، ندرس مثلا مسألة الكثافة السكانية، ندرس أيضا كذلك تنوع الخدمات اللي موجودة فيها الخدمات، وبعدين حنا عاد نقرر بناء على البيانات اللي تطلع من كل منطقة نريد نفتح فيها. أما مسألة التوسع أكيد أنه لأنه حنا في الأخير يعني متشابهين مثلا مع دول الخليج، نتشابه في مسألة

0: بس لكن الرحلات المجدولة بتكون في نطاق خدمة النقل الجماعي وليس رحلات فردية.
1: ممتاز. أيضا سعد، استشرافا للمستقبل بعد 5 سنوات، كيف تتوقع تكون ويجو؟ إيش الخدمات اللي متوقع أنها راح تكون خلال 5 سنوات إن شاء الله القادمة؟ وأنتوا الآن خلاص يعني وصلتوا لمرحلة معينة، ما بعد 5 سنوات كيف ممكن نقرأ الأرقام؟ كيف ممكن نقرأ الإنجازات اللي راح تتحقق؟
2: طبعا نحن نهدف ان نكون the number one leading student mobility community، ونصنع مثل الكوميونتي بين الطلاب، فهذا هدفنا يعني في نهاية المطاف، وهذا وين انا اشوف ويجو متجهة بعد 5 سنوات ان شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: وفي خاصيات جدا حلوة راح نضيفها طبعا مع الزمن، خاصيات لا تليق بالجيل، جيل الطلاب. مثلا على سبيل المثال، نظام التيبس بالانجليزي نسميه نظام التيبس، تقدر انك تعطي السائق مثلا تيب مثلا كرك، او تعطيه مثلا كوفي، بالتعاون طبعا مع جن زي ابس مثل برنامج بينز اللي مشتهر خاصه هذه الفتره عند الجن زيز. فبيكون في رابط، بيكون مثل كوميونتي كبير مثل السوشيال ميديا لحاله، فبيكون عندنا شريحه كبيره ان شاء الله من الطلاب
1: بإذن الله. بإذن الله. سعد الجابري، شكرا جزيلا لك. ديما البادي عذاري المقبالي، شكرا أيضا جزيلا لكم. شكرا لكل طاقم الفريق عندكم اللي يسمعنا الآن خلف الكواليس، شكرا أيضا لكل من ساندكم من أهلكم في البيوت، وأيضا زملائكم وإخوانكم، كل الأساتذة والمدربين اللي كانوا معاكم طيلة فترة الإعداد المشروع وإلى أن وصل لهذه المرحلة، وأيضا المراحل القادمة إن شاء الله. شكرا لكل المؤسسات والشركات والقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضا اللي دعمتكم خلال مشوار المشروع. مستمعين الأعزاء، أيضا شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة متجددة في برنامج نبض الابتكار، مع أيضا وجوه جديدة ومبتكرين جدد، وأيضا قصص نجاح جديدة. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل محمد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمة. من زاوية أخرى.
7: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بالتحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. واليوم بإذن الله تعالى في حلقة اليوم بنتفكر في تربية الطفل وفي دور العائلة الممتدة في تنشئة الأبناء. أخواني الكرام، إحنا دائما لما نفكر في موضوع تربية الطفل على طول ينصرف من أذهاننا إلى دور الأب والأم، لكن حقيقة خلونا نقولها يعني نعم هما الدور الأول والأساسي، لكن هنالك أيضا أدوار ثانوية حول هذا الطفل إحنا ما ممكن نقلل من أهميته. يوجد هنالك عم، يوجد خال، يوجد عمه، يوجد خال خالة، ويوجد جد ويوجد جدة. هذه العائلة الممتدة هي مش فقط صلة رحم، هي أيضا مساحة دعم. ما هم أشخاص لهم تأثير ثانوي على ابني، ليش أنا ما أستغله؟ ليش ما أستغله؟ ليش ما أجعلهم يساعدوني أو يدعموني في تربية هذا الطفل تربية صالحة؟ هو امتداد شعوري بيشعر بالطفل أنه هو محاط بعائلة، عائلة سند. أنا عندي سند، أنا في أعمام علاقتي طيبة معاهم، أنا في عندي أخوالي علاقة طيبة معاهم. اليوم للأسف اللي صار، وأنا هذه القصة يعني رويتها في إحدى المرات، عم أبوه يعني يشتغل في إحدى المناطق، فالعم كل ما يخرج لصلاة المغرب يلاقي هذا الولد يعني يلعب بالكرة، وهذه القصة لربما استمعتوها مني سابقا. فكل ما يطلع لصلاة المغرب هذا الابن يلعب كرة، نصح المرة الأولى ونصح الأسبوع الأول ونصح الشهر الأول ونصح الشهر الثاني، وما في فايدة في هذا الطفل أبدا. فطبق عليه حديث الرسول أن الضرب غير المبرح. ففي إحدى الأيام كان طالع وهذا الطفل رافض الصلاة، لا زال وقت المغرب عند الأذان هو يلعب كرة، فضرب ضرب الخفيف يعني خلونا نقول. وهنا مش موضوعنا موضوع نناقش موضوع الضرب أو غيره أو كذا. اللي صار إن الابن اشتكى على العم بمعية الأب أو بمساعدة الأب. ليش جاي تشتكي يا ابني على عمك؟ هو والله يعني ضربني. كيف ضربك؟ لا، اكتشفنا إن الضربة خفيفة يعني يا دوب اسمها ضربة. ليش؟ لأنه هو ينصحني بالصلاة، وكل ما طلعت لصلاة المغرب أنا ألعب كورة. كل ما طلع لصلاة المغرب أنا من كم شهر ينصحك؟ والله من شهور. فأنت يا أب ليش جايب ابنك يشتكي؟ من حقه يقول الأب، يقول من حقه ابني يشتكي. أنا ما أسمح لأي واحد يمر يعني أو لمسة الهواء، نسمة الهواء إن هي تضر ابني. أنا شو أقول للحظة تذكرت أني أنا أخصائي يعني للحظة تذكرت أني أنا أخصائي يعني وشخص مختص، فصمتت علشان أعالج الموضوع بحكمة. لما تجيب ابنك لأن عمه يحاتيه، لأن عمه خايف عليه، لأن عم يخاف عليه ينشئ هذا الابن بعيدا عن الصلاة، بعيدا عن اطمئنان القلب، بعيدا بصلته بربه، وتجى أنت اللي تشيله وتعزز عنده هذا المفهوم. فأول خاسر هو أنت كأب، لأن اليوم اشتكي على عمه، بكرة بيكبر هذا الولد بيشتكي عليك، لأن لا أنت كأب. الحين عمه ما يحق له يربي، بس حتى بكرة أنت أيضا كأب ما يحق لك أنك أنت تربى، ولا أنك تنصحه، ولا أنك توجهه. نعم ندير المواضيع بحكمة. أنا أعرف أن في كثير مستمعين الحين بيستمعوا يقولوا لا والله عم قاسي وعم يضرب والدي وكيف، وخالة أصلا يعني ما يحب. أنا أعرف أن كثير الحين عندكم يعني مشاركات في هذا الأمر، وعندكم يعني تعليقات فيما يخص هذا الأمر، ولكن أنا أتكلم عن العم السوي، أتكلم عن الخال السوي، أتكلم عن الأسرة الممتدة السوية. وين مشكل يا ابني؟ عمك كلمك يريد نصيحتك، أو عمك كلمك أو نصحك يريد مصلحتك، وين المشكلة يا ابني؟ بس هو عمل كذا، يريد مصلحتك، عمك يريد مصلحتك، عمك يحبك. ليش إحنا أصبحنا اليوم ننزع العائلة الممتدة من أطفالنا؟ نزع يا يا يا أمي أنا والله جدتي قالت لي كذا على طول الأم، وهذه صارت إحدى يعني الحالات عندي. أنا رفعت التليفون للعمة قالت لها أنا ما أسمح لك تكلمي يعني بنتي بأي، قالت لها أنا فقط علشان يعني علقت، وهي امرأة كبيرة، امرأة كبيرة تقولها فقط أنا علقت على ملابسها، لأن ملابسها تقول ما كانت يعني ساترة، إن لما تجي البسي ملابس ساترة هني تجمع العائلة كلها، أو ملابس طويلة شوي. قالت لها ما حد يحق له إن هو يكلم بنتي، عندكم أي شيء تكلموني أنا، وأنا اللي أتفهم مع بنتي. لا تقووا أبنائكم على أهلكم ولا على أسركم، لأن أنتوا أول خاسرين بيكون، وأني لكم من الناصحين. اليوم أنا أنفعكم، بكرة أنا ما أعرف، خلص برنامج وطالع عنكم طالع عنكم، فإني لكم من الناصحين. لا تقوي ابنك على عمه، لا تقوي ابنك على خاله، واتكلم عن الأخوال والأعمام الأسوياء، لا تقويهم على أهلهم، لا تقويهم على على على جدتهم، على جدهم. حتى ولو صدر من هذا الجد والجدة حاجة، أجي وأتفهم مع ابني، ما عليه ماما، الجد كبير في العمر أو الجدة كبيرة في العمر، هو يعني كذا علشان مصلحتك. العائلة الممتدة هي هم أطراف ثانوية، يعني موجودين شئنا ما بينه. نعم التربية الأساسية لك أنت كأم ولك أنت كأب، ولكن العائلة الممتدة موجود شئت أم أبيت. فاستغل استغلال حلو. لا تطلعوا أهلكم ويعني تجتزوهم جز وتقطعوهم من علاقتهم بأبنائكم، لا تقطعوهم، اجعلوا بينهم علاقة حلوة. بكرة هذا الابن بيكبر بيحتاج جد، وأنا دائما أقول، أو بيحتاج العم والخال، أنا دائما أقول كلمة، أقول إحنا ما ندوم لأبنائنا، الأعمار بيد الله، والعاقل الحكيم اللي بيتفكر في هذا الأمر، الأعمار بيد الله. تكون اليوم علاقة أبنائي حلوة وصلته، وعلاقته حلوة بأعمامه، علاقته حلوة بخالاته، علاقته حلوة بأخواله، هذا الابن مش قاطعتهم عن بعض، علاقته حلوة معهم، لربما في يوم من الأيام يكونوا لهذا السند. وين المشكلة؟ يعني إذا كان العم صديق أو الخال صديق، أو هذا يحق له يوجه، أو هذا يحق له إنه هو يرشد. في إحدى القضايا الكبيرة العظيمة جدا اللي أنا مسكتها، جدا كبيرة إحدى القضايا، من اللي حل الموضوع؟ اللي حل الموضوع العم. الابن ما قدر يروح لأبوه بسبب الموضوع الكبير اللي صار، ولا قدر طبعا أنه هو يكلم الأم، كلم العم وحل العم الموضوع، وكان له سند ووقف معاه في هذا الموقف، وراح للأب بعدين، لأنه هو شباب خلاص يكبر، هو كبير في العمر، ويعني في المرحلة الجامعية كان، وكلم الأب أنا خلاص والموضوع عندي والموضوع انحل وكذا وما عليه، وأنا الحين أبلغك عن موضوع. نعم يتوجب أنه هو يشعر أهله بهذا الأمر في المرتبة الأولى، ولكن ما عليه، في عندي شخص يخاف علي، في عندي عزوة، في عندي سند غير والدي أني أنا ألجأ له، ولا ألجأ لصديق أنا ما أعرف بيئته وخلفيته ومن وين جايني هذه. علشان كذا الله سبحانه وتعالى يقولنا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويقصد به صلة الرحم، هي مش فقط أمر اجتماعي، هي أيضا قيمة إيمانية لها أثر مباشر في استقرار النفس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. تخيلوا ربط بالإيمان بالله واليوم الآخر، ربط بالدين كامل، فليصل رحمه. شو يعني؟ يعني لا تقطعوا صلتهم، لا تقطعوا صلتهم وكونوا كأشخاص غريبين في حياة أبنائكم. الطفل لما يشوف هذا التواصل أمامه ما يتعلمه بس بالكلام، يعيش هذا الواقع. فجدا جدا جدا مهمات هذه الأدوار، جدا مهمات هذه الأدوار. لكل أم وأب يسمعوني، الطفل ما ينمو بقلب مطمئن في داخل جدران ضيقة. أنا عايش في بيتي وقافل علاقتي بالجميع، عنده صديق فلان وفلان وأنا أعرف ده. الطفل يحتاج إلى جذور ممتدة. ما هي الشجرة، ما مستحيل هذه الشجرة ننزعها من جذورها، هو محتاج لهذه الجذور تحسس أنه هو جزء من عائلة كبيرة تحبه وتحميه وتخاف عليه. لما نحسن توظيف دور العم والخال والعمة والخالة والجد والجدة، هنا نمنح أبنائنا سند اجتماعي ونفسه بيبقى معاهم سند طول العمر، يبقى هذا السند معاهم طول العمر. فهو هو هو هو مش أمر اختيار إن أنا والله بقطعهم، هي صلة رحم ما تقطع، هذه صلة الرحم ما تقطع إذا أحسننا توظيفهم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وجزيل الشكر على حسن استماعكم، وألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم.
7: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
9: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
7: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
10: صباح المدارس،
7: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: بد حدا يدفج.
1: يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
1: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
1: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
1: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
1: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
1: جلال خويطري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا ذاك الاخ.
1: امامية محاولة خطيرة.
2: تجوال اسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل ابرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لاخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
2: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عشتوا.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: يعطيكم العافية يا مشكورين.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: وتسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
1: السامر

0: بالحدايد في يلا بوبي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن.
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: في محافظة الداخلية تتغير وظيفة المشروع التنموي تدريجيا من مرفق يقدم خدمة إلى مساحة تفتح بابا للاستثمار والعمل. أكثر من نصف الأعمال المسندة في المحافظة تذهب إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مؤشر وضع الداخلية في المركز الأول بين المحافظات والثاني على مستوى الجهات الحكومية وفق مؤشر هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لعام 2025. أرقام أخرى تجسد الواقع: 195 عقد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأكثر من 70 فرصة استثمارية مباشرة وما يزيد على 150 منفذ للبيع للمؤسسات والأسر المنتجة، إلى جانب أكثر من 300 فرصة عمل مرتبطة بالمشروعات وما ينشأ حولها من أنشطة. الفكرة عزيزي المستمع تتجاوز إسناد عقد أو طرح مناقصة في محافظة الداخلية، ففي التخطيط للمشروع نفسه تحجز مساحة للمقهى، للكشك، لمحل البيع، للمشروع الصغير، بحيث يبدأ التفكير في العائد الاقتصادي للمرفق منذ لحظة التصميم. حديقة نزوة العامة تقدم أحد الأمثلة في محافظة الداخلية: نحو 2.57 مليون ريال عماني كلفة إنشائية وأكثر من 800 ألف زائر منذ التشغيل التجريبي، و15 مشروع استثماري في الترفيه والمقاهي باستثمارات تجاوزت 718 ألف ريال عماني. أما في ولاية الجبل الأخضر يتحول موسم الورد بدوره إلى مورد اقتصادي للمجتمع المحلي، نحو 89 ألف زائر خلال أبريل الماضي وإيرادات مباشرة لأصحاب المزارع قاربت نحو 89 ألف زائر خلال أبريل وإيرادات مباشرة لأصحاب المزارع قاربت نحو 350 ألف ريال ومشاركة لعشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. وهنا عزيزي المستمع يبدو المحتوى المحلي أكثر من نسبة في مؤشر، إنما هو محاولة لربط المشروع بسلسلة اقتصادية تبدأ من التخطيط تمر بالتنفيذ والتوريد وتصل إلى التشغيل والاستثمار. فكيف في محافظة الداخلية تعيد المحافظة صياغة العلاقة بين المشروع الحكومي والقطاع الخاص؟ وهل يمكن للمرفق العام أن يصبح في الوقت نفسه منصة للخدمة ومجال الاستثمار وسوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ في هذه الحلقة من برنامج من المحافظات نذهب وإياكم إلى محافظة الداخلية لنقرأ تجربة تحاول أن تجعل من التنمية مساحة أوسع للمشاركات الاقتصادية. ونرحب بضيفنا في الأستوديو الأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. أستاذ زهران، أهلا ومرحبا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج من المحافظات.
2: أهلا وسهلا فيكم، ونشكركم على الفرصة التي منحتونا إياها لنقدم تجربة محافظة الداخلية في إسناد الأعمال للمؤسسات الصغيرة المتوسطة لإدارتها الجانب الاقتصادي في المحافظة.
1: نعم، سنتحدث بإذن الله تعالى عن محاور عدة في هذه الحلقة متعلقة بتحويل المشروعات الحكومية إلى فرص اقتصادية، وكذلك أيضا استثمار المواسم، وأيضا عقود تخصص للمؤسسات الصغيرة المتوسطة هناك في محافظة الداخلية، رفقة الأستاذ زهران بعد هذا الفاصل.
0: من المحافظات
3: إنجاز يروى
0: وطموح لا يهدى
1: أهلا بكم من جديد في برنامج من المحافظات، ونرحب بالأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. نبدأ معك أستاذ زهران حول ما الذي دفع محافظة الداخلية إلى إعادة النظر في مفهوم المشروع التنموي، بحيث لا يتوقف عند تقديم الخدمة وإنما يخلق فرصة اقتصادية حوله.
2: نعم، نظرتنا اليوم في محافظة الداخلية للمشاريع الخدمية بنظرة شاملة، فطبعا لا نقيس نجاح المشروع فقط من الجانب الخدمي والخدمة التي قدمها هذا المشروع، بل تعدى ذلك إلى أنه نقيس الأثر الاقتصادي لهذا المشروع. فنجاح المشروع طبعا اللي يحقق من العائد الاقتصادي، فهناك مشاريع طبعا اللي هي أفرزت مساحات استثمارية في المشروع، أيضا فخلقت فرص عمل للتشغيل سواء كانت في فترة التنفيذ أو في فترة التشغيل. فدائما نحن في محافظة الداخلية عندما نخطط للمشروع تتبادر هناك مجموعة من الأسئلة، من ضمنها السؤال كم الأعمال اللي نقدر نحن نسندها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ ما هي المساحات الإجمالية اللي ممكن يفرزها هذا المشروع في تكون هي منصات استثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ كم عدد المشاريع اللي عدد الوظائف اللي تخلق هذه المشاريع؟ فذلك كله يظهر إنه من المشاريع اللي نفذتها المحافظة خلقت فعلاً إن هي فرص عمل، خلقت مساحات واسعة للاستثمار تديرها حاليا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك أنه هذه المشاريع خلقت بيئة خارجية المحيطة بالموقع المشروع، فهناك المحطات الوقود تفعلت، هناك المطاعم المحيطة تفعلت، فكان هناك أثر اقتصادي واضح.
1: نعم، الأثر الاقتصادي أو البعد الاستثماري خلنا نتحدث عنه كفكرة لإدماج، كيف تترجم في محافظة الداخلية من المشروع منذ مرحلة التخطيط إلى قرارات عملية عند تصميم المشروعات، لابد أن يكون هناك أيضا بعدا استثماريا.
2: طبعا هو البعد الاستثماري هو موجود في جميع المشاريع اللي تنفذها المحافظة، فكما ذكرنا سابقا هناك المنفذ للبيع تديره المؤسسات الصغيرة المتوسطة، هناك المساحات للألعاب الترفيهية مثلا في بعض الحدائق، فهذا كله ينعكس أثره على الاقتصاد المحلي وتعود نتائجه الإيجابية على الاقتصاد المحلي للدولة والأثره للمجتمع.
1: نعم، كل مشروع لابد أن تكون فيه مساحات أيضا مخصصة لبعض الأنشطة، وليس بالضرورة أن كل مشروع تناسب نوعية من جميع الأنشطة وإنما نوعية منها. عندما نتحدث عن تخصيص مساحات للمقاهي للأكشاك والمحال وأيضا منافذ البيع، أستاذ زهران، كيف تحدد محافظة الداخلية الأنشطة التي تتناسب مع كل مشروع وكل موقع؟
2: طبعا هنا توزيع المساحات الاستثمارية طبعا تحدد كما ذكرت على المشروع نفسه. فالمشروع طبعا المشروع كما ذكرنا مشروع الحدائق طبعا يتناسبها اللي هي المنافذ البيع، المقاهي، مساحات الألعاب تتناسب مع هذا النشاط. أيضا هناك مشاريع اللي هي ممكن إنها تكون فيها مثل المشاريع رصف الطرق في المناطق الصناعية. طبعا هذا أثرها الاقتصادي يكون بتنشيط المنطقة وفتح مشاريع إضافية جديدة، فالناس توصل لهذه المناطق الصناعية بكل سهولة، فهو حقق جانب خدمي بالإضافة إلى هناك عائدات مباشرة وغير مباشرة للمحافظة والمستثمر.
1: نعم، العائدات هذه تكون من الخدمة التي تقدم عن كل مشروع. نعم. وهذا يعني يأتي في سياق ما يعرف بالجدول الخدمية، ولكن هناك أيضا جدول اقتصادية التي كنا نعرفها أو نعرف عنها. الآن السؤال، هل أصبحت الجدول الاقتصادية العنصر الذي ينظر إليه إلى جانب الجدول الخدمية عند تقييم المشروعات الجديدة في المحافظة، وكيف يتم أيضا هذا الأمر؟
2: نعم، فعلا هو أصبح الحين المشروع، إحنا لا ننظر للمشروع الخدمي فقط على أنه هو مشروع خدمي فحسب، بل أنه هو أصبح له أثر اقتصادي يعود بالمنفعة على العائد اللي هو الاقتصاد المحلي والمجتمع. فهناك طبعا الخدمات اللي يقدمها المشروع بشكل عام كمرفق خدمي، بالإضافة للعائد الاستثماري اللي حققه مكونات هذا المشروع اللي تعود نعم كما ذكرنا إلى الاقتصاد المحلي للبلد.
1: نعم، بالحديث عن أيضا المشروعات الآن، يعني لابد أن هناك أمثلة ترون فيها أنها نجحت بين الجمع بين الوظيفة العامة والفرصة الاستثمارية، وإيش الأسباب التي جعلت هذه المشروعات هي مشروعات ناجحة؟
2: نعم، هناك نماذج لبعض المشاريع الناجحة في المحافظة على أساس أنها هي قدمت الخدمة للمجتمع، وأيضا هي المنظور الاستثماري يكون عندنا في المحافظة أنه هو يقدم خدمة، بالإضافة طبعا إلى أنه يتولى القطاع الخاص جزء من العملية التنموية في المحافظة نفسها.
1: نعم، ننتقل الآن أستاذ زهران إلى محور آخر متعلق بالمحتوى المحلي وإسناد الأعمال في محافظة الداخلية. ذكرنا بعض الأرقام في مقدمة الحلقة، منها تجاوزت نسبة الأعمال المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الداخلية 50%. ما الذي يقف خلف هذه النسبة المرتفعة والتي سجلتها محافظة الداخلية؟
2: نعم، طبعا هذا الإنجاز اللي حققته محافظة الداخلية بتجاوز إسناد الأعمال بأكثر من 50%، طبعا جاء نتيجة تعاون بين المحافظة الداخلية وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المختصة بالمحتوى المحلي. فطبعا هذا الرقم يعكس أنه فعلا أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحين معنا في المحافظة هي شريك فعال في تنفيذ المشاريع والخدمات التي تقدمها المحافظة وكذلك المشتريات والتوريدات. فأصبح هناك تكامل ما بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات القطاع الخاص.
1: نعم، أيضا أستاذ زهران، يعني محافظة الداخلية في مؤشر المحتوى المحلي لعام 2025 حققت مركز متقدم بالنسبة لكم. هذا المركز ما الذي يعنيه بالنسبة للسياسات الموجودة في المحافظة المتعلقة بالإسناد والمناقصات؟
2: طبعا هذا الرقم هو محفز ومشجع على أساس استمرارية المحافظة في إسناد أعمالها بشكل أوسع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولتنفيذ أعمال المشاريع والخدمات والتوريدات التي تحتاجها المحافظة.
1: نعم،
2: فطبعا هذا الرقم فعلا كما ذكرنا أنه هو فعلا يعكس هنا شراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
1: نعم، من أصل 195 عقد هناك 192 عقد ضمن الميزانية الجارية لمحافظة الداخلية. ماذا تكشف هذه الأرقام عن طبيعة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإنفاق الحكومي؟ وأشرت أيضا في إجابة يعني ماضية أو سابقة عن مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كشريك أساسي معكم في المحافظة.
2: نعم، هي طبعا كما ذكرنا أنه هو الحين أصبح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه بهذا الإسناد اللي تتوجه المحافظة على أساس أن هذا المؤسسات جالسة الحين تكتسب الخبرة وتتوسع في قيمتها الاستثمارية، كذلك المحافظة جالسة الحين نعطي المشاريع ذات حجم مالي أكبر لدعم هذه المؤسسات. فكلما المحافظة دعمت التوجه نحو إسناد المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في المقابل هناك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جالسة تنمو وترتفع وإن شاء الله توصل إلى المستوى الأعلى.
1: نعم، المعروف عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أستاذ زهران هي تدخل بالعادة في عمليات متعلقة بالمقاولات والأعمال الإنشائية، لكن إلى أي مدى أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريك أساسي وفاعل في التوريد، في التشغيل، في الخدمات، بدل أن يقتصر عملها على المقاولات وأيضا الأعمال الإنشائية بشكل عام؟
2: فعلا عندنا تجارب في تقريبا في بعض في عدة الجوانب، في كما ذكرت اللي هو في قطاع المقاولات فعلا موجودين مؤسسات صغيرة متوسطة. عندنا في التوريدات الحين أصبحت التوريدات مثل المواد المكتبية أصبحت هي من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، حتى المواد الغذائية طبعا المؤسسات الصغيرة المتوسطة. أيضا في تقديم الخدمات توريدات المياه مثلا في عند الحدائق والمنتزهات والتشجير، فهي كلها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فأصبح دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على فقط على جانب المقاولات، بل هو شمل جميع الاختصاصات الأخرى.
1: نعم، وتأتي أيضا العملية في دائرة واحدة تبقى في المحافظة، وهذا سؤالي أيضا لك في هذا المحور أستاذ زهران. الآليات التي تستخدمها محافظة الداخلية للتأكد من أن قيمة المشروع تبقى داخل الاقتصاد المحلي وتمتد أيضا فائدتها إلى الموردين والمؤسسات وأيضا حتى العمالة المحلية.
2: فعلا احنا طبعا في محافظة الداخلية دائما يعني نشجع التقسيمات الإدارية معنا في المحافظة، على أساس أنه حاولوا بكل طريقة أنكم أنه نحاول أنه جميع الإسنادات وجميع الأعمال اللي تحتاجونها فهي تكون من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم، ننتقل إلى محور أيضا متعلق بالمرافق العامة كمنصات للاستثمار. يعني مثلا حديقة نزوة العامة فيها 15 مشروع استثماري، كيف اخترتوا هذه المشروعات؟ كيف جرى تحديد المجالات اللي بإمكانها أنها يكون عملها داخل الحديقة أستاذ زهران؟
2: فعلا هو نموذج حديقة نزوة احنا نقدر نسميه هو نموذج لغير مفهوم المرفق الخدمي من مجرد أنه هو يقدم مساحات ترفيهية وخدمية عامة إلى أثر اقتصادي. فحديقة نزوة طبعا قدمت مساحات واسعة للمستثمرين اللي حين تدار من المؤسسات الصغيرة المتوسطة، أيضا هناك منافذ بيع يديرها رواد الأعمال والأسر المنتجة. وكما ذكرت سابقا هي أثرت نفس الشيء نزوة، حديقة نزوة في المنطقة المحيطة بها من المحلات ولها أثر اقتصادي فعال.
1: نعم، كيف توازنون أيضا في المحافظة بين تحقيق العائد الاستثماري للمشغل من المستثمرين وأيضا الحفاظ على جودة المرفق العام إتاحته للمجتمع؟ ما يأثر الاستثمار على الجوانب المتعلقة بخدمة المجتمع؟
2: نعم، هو طبيعي في كل مرفق احنا هناك يكون في خدمات تتقدم بالمجان، في ألعاب مجانية موجودة كمرافق عامة، فيها طبعا المصليات، فيها النوافير، فيها الخدمات العامة بشكل عام. أيضا طبعا هناك في الأجزاء اللي هي تتعلق بالاستثمار من مثل المقاهي، المطاعم، الألعاب الكهربائية النوعية موجودة في الحديقة، فالخيار يكون متاح والجانب الخدمي اللي هو تقدمه المحافظة أو اللي هو من الجانب الاستثماري.
1: نعم، خلنا نذكر أيضا للمستمع العزيز عن نموذج محدد مثلا لإدارة وتشغيل المساحات الاستثمارية في المرافق العامة، من يحدد شروط الاستفادة منها؟
2: الاستفادة من المواقع الاستثمارية طبعا هو تحدد بداية منذ تأسيس المشروع. فطبعا تكون المشاريع الاستثمارية اللي تحدد للمشروع وطبيعتها تعتمد على طبيعة المشروع هو نفسه. فإذا كان طبعا كما ذكرنا للحدائق محتاجة لخدمات مكملة للخدمات العامة التي تقدمها المحافظة، فيتم تخصص عملية الاستثمار في الجانب اللي هو يتعلق بالجانب المقاهي والمطاعم والألعاب. فنفس الشيء طبعا في الجانب إذا كان هناك المشروع المشاريع أخرى اللي هي تتعلق فيها ممكن في الخدمات اللوجستية، فممكن هنا تكون في استثمارات في جانب اللوجستي.
1: نعم، تحدثنا عن حديقة نزوة، إلى جانب الحديقة هناك أيضا مشاريع أخرى في محافظة الداخلية، منها مثلا ميدان الداخلية، ميدان المهرجانات في ولاية الجبل الأخضر، أيضا حتى على مستوى الأسواق في ولايات المحافظة. هل تتجه المحافظة إلى تعميم هذا النموذج على مشروعات مستقبلية؟
2: نعم، هو كما ذكرنا لأغلب المشاريع المحافظة كما ذكرنا نبدأها بالثلاثة الأسئلة الأولى اللي ذكرناها، الفرص الاستثمارية، الأعمال اللي ممكن إسنادها، فرص التشغيل. فالنموذج هذا اللي هو ذكرناه لحديقة نزوة ينطبق مع جميع الأسواق والميادين اللي هي جاري تنفيذها حاليا مثل ميدان الداخلية. في هناك في فرص استثمارية واسعة تشمل نفس الشيء طبعا اللي هي المنافذ البيع مساحات للألعاب، وهذا طبعا أكيد إنها كلها تروح لإسنادها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم، بعد الإسناد والتشغيل تأتي أيضا مرحلة مهمة جدا أستاذ زهران، هي متعلقة بالتقييم وأيضا الحصول على النتائج المرجوة، المؤشرات اللي تعتمدوا عليها للحكم على نجاح هذا المرفق العام بعد تشغيله، عدد الزوار مثلا، حجم الاستثمار اللي موجود فيه، الإيرادات، هل وفر فرص عمل أيضا، أو هناك أيضا بعض المؤشرات الأخرى المعتمدة؟
2: طبعا كما ذكرت إن طبعا هذه المؤشرات مهمة جدا، اللي هي طبعا أول عدد الزوار هو المقياس الرئيسي.
1: طبعا
2: طبعا كلما زاد عدد الزوار زادت الاستفادة من المستثمرين، استفادوا كإيرادات حققوها. فنفس الشيء طبعا اللي هو مؤشر العائد، أصبحت هذه المرافق أقل حجم، ما نقول إنها تغطي تكلفة التشغيلية كاملة، لكن ساهمت في تغطية جزء من تكاليف التشغيلية اللي تقدمها المحافظة.
1: نعم، سنتحدث أيضا عن المواسم السياحية، هناك بعض المواسم السياحية اللي موجودة في محافظة الداخلية، وهي بالمناسبة مواسم جميلة يرتادها السائح والزائر، ليس فقط من سلطنة عمان أو المقيمين في سلطنة عمان، وإنما حتى أيضا من دول حول العالم، وأثرها أيضا على الاقتصاد المحلي. سنناقش هذا المحور بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا مستمعينا الكرام في برنامج من المحافظات.
0: من المحافظات
3: إنجاز يروى
0: وطموح لا يهدى

0: أهلا بكم من جديد، وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج من المحافظات، ونتحدث فيها اليوم عن محافظة الداخلية. كنا قد تحدثنا عن المشروعات الحكومية التي تتحول إلى فرص اقتصادية، وكذلك أيضا دور المحتوى المحلي في تعزيز هذه المشروعات وكيفية إسناد الأعمال إليه، ثم كذلك تحدثنا عن المرافق العامة كمنصات للاستثمار هناك في محافظة الداخلية. كل هذه المحاور ناقشنا بتفاصيلها ضيفنا في الحلقة الأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية. نرحب بك من جديد أستاذ زهران. و موسم ربيع الورد في الجبل الأخضر، هذه المرة نتحدث عن مواسم السياحية، يعني كأرقام جذب نحو 88 ألف زائر في إبريل فاصل 9. طبعا كيف تتحول حركة الزوار هذه المرة في المواسم كموسم ربيع الورد إلى قيمة اقتصادية يستفيد منها المجتمع المحلي؟
1: نعم، نحن في محافظة الداخلية طبعا بما يتعلق بالمواسم والفعاليات، هذه المواسم غالبا إن ميزتها الميزة فيها إنه غالبا هذه المواسم مرتبطة بمنتج محلي وطبعا ومجتمع محلي، وراء طبعا هذا المنتج المحلي اللي هو مثلا نروح على الجبل الأخضر من الزيتون الرمان مختلف المنتجات المحلية، يكون هذا وراها اللي هو طبعا المزارع هناك رائد الأعمال اللي هو يستفيد من هذه المواسم.
0: نعم، ويصل الرقم بعد ذلك إلى عدد كبير من الزوار في المواسم السياحية المنتشرة في ولاية الجبل الأخضر وحتى أيضا في المحافظة بشكل عام. أيضا الإيرادات المباشرة المسجلة، بما أنك ذكرت المزارعين ورواد الأعمال، لأصحاب المزارع نحو 350 ألف ريال. كيف تقيس المحافظة هذا الأثر الاقتصادي الكامل لموسم واحد فقط بما يتجاوز هذه الإيرادات التي تعتبر إيرادات مباشرة؟
1: فعلا هنا يعني هذا الرقم يعكس أنه فعلا أنه أصبحت المحافظة الداخلية بشكل عام والجبل الأخضر في موسم ربيع البرد هو مقصد سياحي ومكان جاذب للاستثمار السياحي في الجبل الأخضر. فطبعا هذه الأرقام هي طبعا مشجعة للاستثمار وخلق الفرص في الاستثمارية في الجبل الأخضر.
0: نعم، بعدنا ما زلنا مع الأرقام هذه المرة. أيضا المنتجات المرتبطة بالورد هذا الموسم الرائع هناك في ولاية الجبل الأخضر، طبعا تخرج منه منتجات كثيرة مشتقات، يعني مبيعات المنتجات تقريبا ارتفعت بأكثر من 95% في الموسم الماضي في شهر إبريل وأيضا حتى في بداية مايو. ما الذي ساعد المنتج المحلي على الاستفادة من هذا الموسم بهذا الحجم وتبلغ أيضا النسبة 95% كنسبة كبيرة أيضا؟
1: نعم، طبعا هو المنتج المحلي طبعا هو أول إنه الزائر أو السائح هناك يعيش التجربة، ممكن هو يزور هذه المصانع فيشوف حد يعني جودة المنتج هذا كيف هم تم تصنيعه وكم إنتاجه، فهذا طبعا الارتفاع الرقم هو يعكسه أنه جودة المنتجات اللي يقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجبل الأخضر ورواد الأعمال والمزارعين ذات جودة مرتفعة.
0: نعم، أيضا مهم جدا الحرص على أن الاستفادة تكون مستمرة ليس مرتبطة مثلا بموسم معين حتى يأتي مثلا الموسم الذي يلي. كيف تعملوا أيضا أستاذ زهران في محافظة الداخلية على ضمان الاستمرارية بالنسبة للفائدة الاقتصادية بعد انتهاء الموسم، خاصة بالنسبة للأسر المعتمدة على مثلا الورد أو المنتجات الأخرى من المزارعين أو أصحاب المشاريع الصغيرة؟
1: نعم، طبعا هذه الاستدامة في الجانب الاقتصادي مهمة جدا، فالموسم هو ممكن فقط لمدة شهر أو شهرين، لكن المنتج احنا نحتاج انه هو يكون متواصل دائما طوال السنة، فهنا تتحقق الاستدامة الاقتصادية من هذه المواسم، انه اصبحت هذه المواسم هي منصة ترويجية لهذا رواد الاعمال والمزارعين. ايضا هي فرصة انهم فرصة للابتكار والابداع. فهنا هذه المواسم تخلق انه هذا المزارعين ورواد الاعمال يطلعوا بمنتجات جديدة مستخلصة من البيئة
0: المحلية.
1: المحلية للجبل مثلا. فهناك الفواحات العطرية والزيوت العطرية، بالإضافة إلى طبعا زيت الزيتون. فطبعا هذه المواسم هي تكسب أصحاب الأعمال إنه الخبرة في مجال التسويق، التغليف، كيف هم ممكن حتى يوصلوا للتعاقدات من ضمن الزوار اللي جايوا في هذه المواسم.
0: نعم.
1: فبهذه الممارسات هم بإمكانهم يكونوا مستمرين طوال السنة في إنتاجهم وتسويقهم لمنتجاتهم.
0: نعم، هذا يأتي أيضا في مجال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في، وهذا دوركم أيضا في المحافظة بشكل عام أستاذ زهران، في أن تكون هناك استدامة لهذه المنتجات التي تخرج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم
0: طيب، هل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تواجه يعني صعوبة في الانتقال من الحصول على الفرصة الأولى على الأقل إلى بناء قدرة تؤهلها على حصول مثلا على عقود أكبر، ثم أيضا تأتي استدامة أكثر؟
1: طبعا هي شوف هي الفرصة الأولى، هي فرصة أولى وليست نهائية للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. فطبعا كلما تعاملنا مع هذه المؤسسات طبعا هي مارست الأعمال، اكتسبت الخبرة، قدرت تتوسع في السوق أكثر، أخذت مشاريع بذات عائد مالي أكبر. فطبعا احنا هنا داعمين لهذا التوجه، طبعا بالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة المتوسطة في دعم مثل هذه المبادرات.
0: نعم، أنتم وأيضا شركائكم كهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة الداخلية، كيف وكذلك أيضا الشركات الكبرى تعمل على بناء سلسلة توريد محلية تجعل من هذه المؤسسات الصغيرة جزء مستمر من دورة المشروع وليس كيعني مستفيد مؤقت فقط؟
1: طبعا من ضمن التمكين نحن أحب أذكر اللي كانت تنظمت محافظة الداخلية في عام 2025 ملتقى التسهيلات المالية الحكومية، جمع أصحاب الأعمال والرواد الأعمال مع الجهات الحكومية المختلفة. كان الملتقى تطرق إلى مثلا الشركاء في وزارة المالية، أظهروا كيف للمستفيد كيف آلية استخراج الرقم المستفيد، كيف الإجراءات التعاقد، أيضا بالإضافة لهيئة المؤسسات الصغيرة وضحت الاستفادة من بطاقات ريادة. فهذا التكامل ما بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة طبعا يخلق تكامل ويولد اللي هو يكون تعاون في سلاسل التوريد.
0: نعم، السؤال الأخير لك أستاذ زهران في هذه الحلقة، إذا نظرنا إلى السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة إن شاء الله تعالى، إيش النتيجة التي تريد محافظة الداخلية أن تصل إليها، خاصة فيما يتعلق بين في العلاقة بين المشروعات الحكومية وكذلك أيضا المؤسسات الصغيرة المتوسطة أو الاقتصاد المحلي في محافظة الداخلية؟
1: طبعا نظرة المحافظة الداخلية انه احنا لا نكتفي بهذا الرقم اللي هو 50% من الاسناد، احنا طموحنا اكبر ان نوصل الى اكبر من هذا الرقم. طبعا احنا بخصوص المؤسسات الصغيرة المتوسطة نتمنى ان نرى هذه المؤسسات اليوم اللي كانت معنا هو رائد اعمال في منفذ بيع، او انه هو معانا في مشروع صغير كان، أو كان معانا في تنفيذ فعالية بسيطة، أن نراه في المستقبل في المستقبل القريب أنه يكون هو توسع في السوق، اكتسب مهاراته حتى نطمح أنه هو يكون له منافسة في السوق المحلي والخارجي ويتحول من مؤسسات صغيرة متوسطة إلى مؤسسات ذات مستوى أعلى.
0: نعم، بإذن الله تعالى وتكون هذه المؤسسات استدامة وتتحول أيضا لها فروع أخرى خارج أو تنتشر في محافظة الداخلية ثم خارج المحافظة، ولربما يعني يكون أيضا الانتشار خارج سلطنة عمان بفضل أيضا الجهود التي تعكف عليها محافظة الداخلية. أشكرك جزيل الشكر أستاذ زهران على وجودك معنا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا فيكم، جزاكم الله خير على الاستضافة وما قصرتوا، نحن في محافظة الداخل طبعا مؤيدين ومشجعين وممكنين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: نعم، كل التوفيق لكم. شكرا للأستاذ زهران بن محمد بن خلف العبري، مدير دائرة الشؤون المالية بمحافظة الداخلية، وحديثنا اليوم عن المحافظة بشكل عام، من المشروعات الحكومية التي تحولها إلى فرص اقتصادية تساهم في الاقتصاد المحلي، وكذلك أيضا وجود عدد من المشروعات التي تعتبر من كمنصات استثمار، وكذلك أيضا بعض النماذج الناجحة التي تطرقنا لها في هذه الحلقة، إلى أيضا تمكين المؤسسات والاستدامة. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج من المحافظات، نلتقي وإياكم بحول الله تعالى في حلقات أخرى. كان معكم في تقديم هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي، نلقاكم في حلقات جديدة، إلى اللقاء.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان، خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار، دي رد برضو اللي ينفع هناك، نجيب المعجزة دي ما نجيبش دي، نجيب دي امتى نحط دي، كل شيء عنده بإيه، مش حاجة كده يعني كده. إيه المناسبة بقى في أن الحق سبحانه وتعالى يجي بعد الكلام اللي سبق قول الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كأنه يقول أنت منذر ولكل قوم هاد، وهؤلاء لا يريدون الآية ليؤمنوا وإنما يريدون تعجيزك، وحيصرهم لو جئنا لهم بأي آية على الكفر، وأنا عالم اللي هم إيه هيعملوه لأنني أعلم أخفى من ذلك. أخفى من ذلك إيه؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى. أخفى من إيه؟ من ذلك. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. احنا عارفين تحمل كل أنثى يعني تحمل وتحمل ببطنها إيه، وفي الرحم المستقر بتاع الحمل الرحم إيه، تغيض الأرحام وإيه تزداد. غاض الماء لا لازم فعل، غاض الماء أي ذهب، وغاض الله الماء أي أذهبه، يبقى يستعمل لازم ويستعمل متعلق. وزاد الله الماء، وزاد الماء يبقى زاد الماء وزاد الله الإيه الماء. ولذلك لما بقول إيه وكيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء إيه أقلعي، وغيض الماء ده غيضة مبنية للمجهول، من الذي غوضه؟ الله. يبقى غاض الله الماء ابنها بقى للمجهول، وغيض الإيه الماء برضو زاد زيها، زاد المال وزاد الله الإيه. ما قالش هناك في سورة يوسف ونزداد كيل بعير مش كده ولا لا، ونزداد إيه كيل إيه كيل بعيد. يبقى إذا زاد وغاض الاثنين يستعملان مرة باللزوم يعني في بالفاعل بس، ومرة يتعد إلى الإيه المفعول. طيب تغيض الأرحام تنقص الله، هي الأرحام اللي بتنقص، إنما ينقص من خلق، ولكن نسبة الشيء إلى المكان الذي فيه. تقول إيه مثلا المخزن ده سوش القمح، انت نسبته الى ايه؟ المخزن. الفعل كله لمين؟ ولذلك تجد حب ما سويش، تجد مخازن ما سوتش، يبقى مره ينسب للايه؟ الفعل للمكان. واسال القريه، هو انا هسال القريه؟ قريه المباني بتاع دي، اسال المكان، انا اسال المكين، اسال اهل القريه. قالوا لا، ده المسألة اللي بتسأل عنها دي حتى الجدران عارفاه. يبقى فيه مبالغة، فيه ايه مبالغة. وغيض الماء ما تغيض الأرحام، تغيض